0: اليوم اقترب، يعني اليوم هذا الجهاز اللي أمامك الآن فيه البخاري ومسلم والكتب الستة وفيه فتاوى ابن تيمية وفيه القرآن بالقراءات وفيه كل ما تشاء، صحيح؟ صحيح. للأسف الشديد إذا كان التقصير عند ابن تيمية 1%، كم تقصيرنا احنا اليوم؟ كم تقصيرنا احنا اليوم؟ فسؤالك كبير ولا يحتاج إلى عتب مني. أنا حسيت أني في حواري في عتب، ولكن هذا العتب موجه لي أنا قبل أن يكون لغيري. هذا العتب يجب أن احنا نأخذه بدافعية، وأن بالفعل يعني ليش من لا يعرف أن الكون خالق صنع لنا الكهرباء وحرك هذه الأجهزة وطورها، طيب أنا الموحد ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ كما أنا أفخر عندما يقال أن هذا الدواء اكتشفه عالم مسلم، أفخر، لأن الناس سيستمعون إلى عالم مسلم. للأسف الشديد نحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر في يومياتنا، إعادة نظر في حياتنا، إعادة نظر في جدولنا اليومي، خاصة مع القرآن الكريم.
1: جميل جدا، واضح أبو خالد، واضح. والفكرة اللي بتتطرق لها أنه اليوم التصورات الموجودة للقرآن هو ما مجرد تلاوة أو أخذ بركة أو طلب للحسنات، لا، القرآن يعني هو خلنا نقول باللغة الدارجة هو كتالوج للحياة. وهنا ممكن يطرأ سؤال، يعني اليوم ليش إحنا ما نتأثر بالقرآن زي ما مثلا نتأثر بكتاب مترجم معين أو بتغريدة معينة؟ أين يكمن الخلل؟
0: مو وجهة نظر رقم واحد اللغة شيخ، اللغة. يعني قريش هاللغة. أنا اليوم لو تكلمت بالفصحى كثير من المتابعين يقولك يا أخي هذا كلامه معقد. للأسف الشديد هذا رقم واحد اللغة. اثنين، أنا بعطيك مثال. أنا الآن خرجت من سيارتي من الدوحة رايح الرياض، مريت على الحسا، مريت على الدمام، وجلست في الرياض أسبوعين.
1: جميل،
0: جمال الله أيامك. فجيت سألني أبو خالد شون الدمام؟ قلت لك فيها شوارع، فيها إضاءة، فيها محلات، فيها فنادق.
1: ما جيت بالجديد يا أبو خالد.
0: ما جيت بالجديد. صحيح؟
1: صحيح.
0: وأنا مارك فيها شوارع فيها. طيب رحت الرياض قعدت فيها أسبوعين ثلاثة. قلت لي أبو خالد أخبار الرياض؟ لا، الرياض شوف الأماكن السياحية هذه، والمطعم الفلاني ممتاز، والفندق الفلاني كذا، والشوارع الفلانية لا تروح لها الساعة كذا زحمة أثناء الدوام، والمكان الأثري والمكان التاريخي والقلاع اللي فيه وإلى آخر. أعطيتك تفاصيل، صحيح؟ ليش؟
1: مدة المكوث أكثر؟
0: مدة المكوث أكثر. كم نجلس إحنا اليوم مع القرآن؟ إحنا قاعدين نمر مرور، فلما مر مرور راح أعطيك المعلومات اللي أعطيتك عن الدمام. فيها شوارع
1: رمضان بس.
0: فيها شوارع، فيها إضاءة، فيها سيارات، فيها ناس.
2: اكسب فرحتين في إهداء واحد، اطلب مصحف من متجر معين واختر خدمة الإهداء عمن تحب من المتجر، تكسب فرحة وصول المصاحف لإخواننا المحتاجين في أفريقيا، وفرحة اللي هديت عنا حزمة من المصاحف بعد ما يوصله تقرير متكامل بالاسم والصور والفيديوهات من متجر معين. اهدي الآن من المتجر.
1: فيها قصص أنبياء، فيها كذا، فيها كذا.
0: أيوة،
1: بدون تدبر.
0: فمروري على القرآن الكريم بهذه السرعة سأعطيك المعلومات. القرآن الكريم تكلم عن الأنبياء، تكلم عن الآخرة، وتكلم عن الجنة، تكلم عن النار. طيب أنت ما أتيت بجديد. القرآن متجدد، الأحداث متجددة، والقرآن يوافق ويسابق كل ما هو جديد موجود في كتاب الله عز وجل. فكل ما مكثنا مع القرآن كل ما استخرجنا من كنوزه. احنا دائما نقول القرآن الكريم، فهو كريم، تمر عليه مرور كذا، لا، تجلس معه يعطيك ويكرمك. لكن ما تجلس معه، اسمح لي، تعال اليوم اجلس جلسة بعد صلاة العصر في رمضان مثلا، قل يا أهل الحي نقرأ قرآن. أنا أتوقع ويا رب توقع يكون خاطئ، أن تقريبا النصف منهم سيقرأ القرآن كما يقرأ جريدة. وقال الرسول يا رب يا رب يا ربي إن من لا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة سليمة كيف له أن يتدبر؟ كيف له أن يتدبر المعاني؟ كيف له أن يخوض في المعاني؟ وأنا دائما لما أجلس مع الشباب أقول لهم يا شباب هناك تطبيقات اليوم الباحث القرآني وغيره في أكثر من 20-30 تفسير، حط الآية فوق وغص في معانيها، طلع المعاني، اسأل سؤال بديهي في آيات القرآن الكريم ستجد الإجابة. إذن ما جلسنا مع القرآن، ما أعطينا، ما تدبرنا، لن يعطينا يا شيخ.
1: جميل جميل جدا. ودي صراحة من هذه النقطة نتطرق لثمرات التدبر أكثر، يعني اليوم واحدة من النقاط اللي أنا محضر لها في ثمرات التدبر، وهذا سؤال كان ودي أسألك إياه، يعني اليوم الشاب، وهذا البودكاست موجه للشباب، الشاب يفكر في أمور كثيرة تؤرقه، في الرزق، في الوظيفة، يعني هو الرزق بإطار آخر، في المستقبل المجهول، في أشياء كثيرة تؤرقه، ممتاز، يشعر مرات بضياع، بوحدة، كيف يكون القرآن، القصص الموجودة بالقرآن مواسية له؟ وأنا هنا ممكن أستشهد بسورة الضحى، بسورة يوسف، هذه واحدة من ثمرات التدبر اللي إذا فهمناها أكيد بتلامس الشباب على طول.
0: رسالتي للشباب رقم واحد، أبي أقول لكل شاب يسمعني نصيحة محب، إلى متى وأنت مدبر عن الله؟ إلى متى وأنت متردد في إقبالك على الله عز وجل؟ إلى متى والعلاقة بينك وبين الله سيئة؟ إلى متى وأنت تستجيب لدواعي الشيطان ولا تستجيب لداعي الرحمن؟ أنت تريد السعادة؟ والله لا توجد سعادة إلا مع الرحمن. تريد خير الدنيا والآخرة؟ أقبل على الله، والله، وهذه رسالة للشباب، ما ندم من أقبل على الله، ما ندم من أقبل على الله. أنا ما أكلمك عن الله عندما أحدثك عن الله، أحدثك عن مصدر الأرزاق بما فيها الصحة والعافية والقبول والجمال والعلم والمعرفة والمال والوظيفة كل هذا، كل هذا مصدره عند الله عز وجل. تريد العلم، مصدر علم عند الله عز وجل. تريد أن يرفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، والله لا يستطيعها إلا الله عز وجل. نحن في أذكار الصباح والمساء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو
1: على كل شيء قدير.
0: يا الله، ألا تكفينا هذه الكلمات؟ وهو
1: على كل شيء قدير،
0: على كل، أنت رجل إعلامي، كلمة كل نتفاداها إحنا، لما نقول كل الشعب الفلاني بتقول لي كل إيش بتركب وراها؟
1: صحيح.
0: كل العملات العالمية، انتبه ترى أنت قلت كلمة كل، ما وراها لابد أنك تعطي المعلومة اللي هي صحيحة. كلمة كل صعبة نقولها إحنا في الإعلام، لا هنا أقولها.
1: ولذلك أبو خالد قالوا من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. ولدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من الطائف، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لا أبالي من هذه الدنيا أي شيء. وهذه هنا تصل الفكرة.
0: جميل. هو شوف الله عز وجل اختبارنا الأول أن الأمور غيبية، فحدثنا عن الجنة، وحدثنا عن النار، وحدثنا عن الموت. هذه الأخبار يقينية. ثم سبحانه وتعالى جعل في هذا العقل خاصية النسيان الجزئي عن هذه الثوابت، ومنها الموت. وسبحانك ربي كيف أنه، مع أنها هذه من الأركان، أركان الإيمان الغيبيات، صحيح، وجعل في عقولنا شيء من النسيان الجزئي عنها. ولو شاء سبحانه وتعالى أن يرينا هذه الأشياء كالجنة، فتخيل العبد الفقير عايش في الدنيا، في هذه الدنيا، وفتح الله عز وجل لي باب الجنة فرأيت الجنة وما فيها، كم سنة راح أعيش أنا؟ طرفي لن يتحرك وأنا أنظر للجنة، سأنشغل فقط بالنظر للجنة، سأنسى الدنيا وما فيها ومن فيها، أنا قاعد أنظر للجنة الآن. تبيني أتكلم معك ولا نسجل بودكاست؟ شيخ سلمان أنا حبيبي جالس أنظر للجنة، انتهى الموضوع. الآن نقول لك يا أخي إحنا ما نشوف الجنة. هو أنت لو كان الله يعلم الله سبحانه وتعالى أنك تنظر للجنة خير لك، لخلاك تنظر للجنة. وإيش يعني؟ هي مش موجودة؟ فيها موجودة، هي مش مخلوقة، هي مخلوقة، هي حاليا الآن موجودة، هي موجودة. لو شاء سبحانه وتعالى

0: بهذا الوصف وهذا الآخر. طيب أليست هذه دوافع لنا أن نتحرك؟ لا شك. نرجع لمسألة الخوف على الرزق والخوف من الوظيفة وما شابه ذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ صحيح؟
1: صحيح.
0: طيب الله عز وجل عندما خلق هذا الإنسان خلقه ويعلم مكونات خلقه سبحانه وتعالى، هو الخالق، قال عن هذا الإنسان: وأحضرت الأنفس الشح وكان الإنسان قتورا. وهذا الوصف في هذه النفس البشرية، وجاء الإيمان لينظف هذه الأشياء. الحرص على الدنيا، الحرص على الدنيا في مجال الحرص على الدنيا لدرجة السلامة النفسية هذا مطلوب، لكن لما تحرص وتبخل وتصاب بالشح هذا مش مطلوب. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، يعلم أن هذه النفس ستكون فيها بعض هذه الهواجس من الخوف من الغد والخوف على الرزق والخوف من الوظيفة وإلى آخره. طيب أنا شيء ميزني عن غيري من الكائنات اللي موجودة؟ أنني موحد. تؤمن بمن؟
1: بالله.
0: بالله. ومن أسماء الله الرزاق، صحيح؟
1: صح.
0: الرزاق ما خلق وترك. أنت الآن خريج وعندك سمع وبصر وقوة وإمكانيات وعلاقات و و و وعائلة كبيرة تسندك وإلى آخره، صحيح؟
1: صح.
0: لما كنا في عالم الأجنة إيش العلاقات اللي عندنا؟ صفر. العلم صفر، الإمكانيات صفر، القوة صفر، كل شيء صفر. من رزقك هناك؟
1: الرزاق.
0: الرزاق. الرزاق. كنت صفر بمعنى كلمة صفر، ولدت فكتب الله عز وجل لك أهم رزق في الدنيا، أن جعل لك أم، جعل في داخلها جاذبية وحب وعاطفة تملأ الدنيا، تملأ الدنيا. لو يوم من الأيام أنت ما تنام سهرت لأي شيء، هي سهرانة معك 24 ساعة وتتمنى لك الحياة وتتمنى لك السعادة. وفي الليل كنت مرة في العمرة وبامرأة من مصر بسيطة كذا واقفة أمام البيت، أنا أحب أستمع، أزداد إيمان من العوام. صار لي موقفين. موقف هذه المرأة الكبيرة السن واقفة قدام الكعبة وتدعي وتلح وتعيد وتعيد: يا ربي ابني، يا ربي ابني، يا ربي يسر له، يا رب. نست نفسها وهي أمام البيت.
1: الله.
0: الموقف الثاني رجل بسيط، يا أخي الفتوحات ترى ما لها علاقة لا بعالم ولا بعامي، هذه أرزاق. في الطواف وإذا برجل يدعو بهذا الدعاء سيد الاستغفار. أنا أمانة ما فهمت هذا الدعاء إلا ذاك اليوم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. يبكي يبكي، لصقت وراه، أبى استزيد، أبى أتعرف على خالقي أكثر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، استعظمت هذه الكلمة هناك، لا إله في الوجود إلا أنت، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني. ويبكي، يقف عند كلمة خلقتني يبكي. يا ربي هذا تكلم عن أي خلق؟ خلق الأجنة، ولا أن خلقني مسلم، ولا خلقني في بلد مسلم، ولا خلقني من أب وأم مسلمين؟ يا الله بديت أفكر في النعم المختزلة في كلمة خلقتني وأنا عبدك. يبكي يبكي بكاء وأنا عبدك. قلت: يا الله هناك عبودية قهرية وهو

0: كعبودية اختيارية، الله جعل لي في العبودية القهرية له والعبودية الاختيارية له. الحمد لله أنني لا أدعي عبدا لبقرة ولا لغيره، الحمد لله أنني عبدا له. قعد يعيد ويبكي ما كمل الدعاء. اللهم أنت ربي لا إله إلا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هنا سكت الرجل، هنا سكت الرجل، سكوت العاجز عن أن يؤدي ما كتبه الله عليه وما أمره الله عز وجل به، عاجز، كأنه يقول يا رب أنا عاجز أن أؤدي الصلاة كما طلبتها مني، أنا عاجز تماما يا رب، أنا عاجز أن أكون عبدا كما تريد أن أكون، يا رب أنا عاجز يا رب. كأن حاله وصل إلى مرحلة أنه يشتكي نفسه عند خالقه، ترى يا رب أنا ما أملك شيء وأنا عاجز، يا ربي أنا ضعيف، ويا ربي هذا قدر قدري، لا قدر قدرك يا الله في العبادة. خلاص، عندما يعلم المؤمن أن له رب رازق خالق مدبر، ليس له مستشار ولا معين، فقط هو لا معين ولا مستشار وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وكتب أرزاق الخلائق جميعا. على فكرة يا أخوي سلمان، كل ما نراه وما سنراه بالنسبة لله عز وجل جديد أم ماضي؟
1: كل ما نراه وسنراه بالنسبة لله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ.
0: كتب شيخ، كتب. فأنا أخاف على شيء كتبه الله عز وجل؟ إن كتب علي الفقر فوالله لحكمة، وإن كتب لي الغنى فوالله لحكمة، وإن كتب علي المرض فوالله لحكمة. وإذا عيش أنا مرحلة الاختبار، علي أن أنتبه لنقطة محددة، ما أفكر متى سينتهي هذا الابتلاء، أنا الآن في فقر متى سينتهي، لو صنعت ما صنعت، طيب لو كلمت فلان، لو بحثت لي عن وظيفة، امشي بالأسباب. لكن رسالتي لك أهم شيء أن تعيش أدب العبودية في مرحلة الاختبار.
1: يا سلام، صحيح صحيح، جميل جدا. وفعلا يعني الموضوع ما يقف لنا إحنا البشر، لكنه يعني يذهب إلى الدواب أيضا. في الدواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودع، كل في كتاب. لكن النقطة اللي ودي أوصلها، وعودة على نقطة التدبر، إنه اليوم القرآن مليء بقصص الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء أشرف الخلق، تعرضوا جميعهم لابتلاءات، منهم من مرض، منهم من فقد، منهم من سجن. ممتاز. ليش احنا مصرين انه الحياة الناجحة، عودة على نقطة التدبر، هي الحياة الخالية من المشاكل، بينما القرآن يعيد برمجة تعريف الحياة لنا. انا هذه الفكرة اللي بوصلها، كيف يعيد القرآن برمجة الحياة في عقولنا. اليوم لو كان الأنبياء هم اكرم الخلق وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل طعام ويمشي في الأسواق، لولا انزل اليه ملك فيكون معنا نذيرا. اذا عندنا مشكلة في تصور الحياة، ودي أعود لنقطة التدبر أكثر حتى أفهم منظور الحياة وكيف يعيد القرآن برمجة تصورنا لحياتنا.
0: نعم، بداية البشرية جميعا في قاعة اختبار، هذه ثابتة عقليا. طيب، الأنبياء والرسل نماذج لنا إحنا. يونس عليه السلام له اختبار، أيوب عليه السلام له اختبار، يوسف عليه السلام له اختبار. وإحنا قلنا في التدبر أن ننظر إلى المآلات، وأول كلمة قلتها لك بصرني الله وإياك في المآلات. من يرتكب المعصية لو فكر في المآلات، من يخالف شرع الله لو فكر في المآلات، انظر إلى مآلات الأنبياء. طيب، سيدنا يونس عليه السلام، خلنا نفترض أن يونس عليه السلام عند قبيلة كبيرة، والبلد اللي هو خرج منه نينوى كلهم خرجوا بحثا عنه، هل في أمل 1% أن يصلوا إليه وهو في بطن الحوت؟ مستحيل. طيب، إذن هو الآن في اختبار، هو الآن في اختبار، متى سينتهي الاختبار هذا مو شغلي، كيف سينتهي الاختبار هذا مو شغلي، أهم شيء أتأدب أنا في مرحلة الاختبار فقط. فنادى في الظلمات، هو الآن فقد الأمل بالجميع، فاقد الأمل بالجميع. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. وقف، وقف عند كلمة أنت، كأن يونس يقول أنت فقط، أنت فقط الحل الأول والأخير اللي ممكن تحل مشكلتي هذه. أنت فقط، فقط أنت، لا إله إلا أنت. كأنه لا ينظر الآن يقول لك العيلة ولا عيالي بيطلعون يدورون ولا أبدا، لا إله إلا أنت سبحانك. وقف الكلام، ما قال شيء. هو ليس دعاء، هو دعاء لكنه ليس بدعاء، هو توحيد، هو تنزيه، هو افتقار، هو إعلان لا إله إلا أنت سبحانك. سؤالي الآن، عندما نمر في ضائقة مالية، أبحث عن وظيفة وأرفع يدي أدعو، هل أدعو وكأنني في بطن الحوت؟ هل أدعو وأنا انقطع رجائي من المخلوقين؟ أم يا ربي والمدير الفلاني زميل أخوي اللي في العمل معاه، يا رب يسر لي الوظيفة في المكان؟ لا لا لا لا، فلنتأدب مع الله عز وجل. إذا رفعت يدي أدعو، أستحضر سيدنا يونس بن متى عليه السلام وهو في بطن الحوت وقد انقطع الرجاء إلا من الله، فقال أنت، فقال أنت. بالمقابل، أنا عندما تكون لدي حاجة ملحة وأرجوها من عبيد من عباد الله تبارك وتعالى، قد أدعو بإلحاح، يا رب يسر هذه الوظيفة، يا رب يا رب يا رب يا رب. الكلمة هي الكلمة، ولكن المشاعر التي تخرج مع هذه الكلمة، اليقين الذي يخرج مع هذه الكلمة، والإلحاح الذي يخرج مع هذه الكلمة، يا رب يا رب يا رب يا رب، جميل، وهذا المطلوب. ولكن ارتكبت معصية ومخالفة، يا رب اغفر لنا ذنوبنا، الله قصرنا وايد، يا الله اغفر لنا، بس بالكلمة هذه، سبحان الله وبحمده 100 مرة وخلاص. يا شيخ، ما انت قبل شوي كنت تدعو بإلحاح، يا رب يا رب يسر، طيب للذنوب يا رب نفس الشيء يا أخي، يا رب اغفر، يا رب تجاوز، يا رب. عندما نعيش هذه المقامات، كتاب ابن القيم مدارج السالكين، يرتقي يرتقي يرتقي ليصل لمرحلة التدبر والتأمل في خلق الله تبارك وتعالى، هناك يبدأ يتذوق الإيمان، هناك يتأذى من الناس، لأنه يعلم أن الداء كله في الناس، خاصة كما يقول ابن تيمية، يقول يعني أن الإنسان لا يسلم من يعرف، يقول لو دخلت في مسجد لا يعرفك أحد سلمت، لكن دخلت في مسجد يعرفك الناس، يا مرحبا الشيخ وصل فين وكذا، ذهبت إلى الحج في رفقة ناس لا يعرفون من أنت، يقول سلمت. ولكن إن عرفوا من أنت، نرجع للمسألة، مسألة الرزق، الأمور العقائدية، هذا ربي خلقني وتكفل برزقي، ده الموضوع، ده الموضوع. أتأدب مع الله عز وجل، أسعى وأخذ بالأسباب وأجود الأسباب وأبحث هنا وهنا، لكن قلبي على يقين أن الباب الذي كتبه الله عز وجل لي، إذا ذهبت عند هذا الباب، الباب مكسور، سأدخل مباشرة، لا يوجد باب. هذه الوظيفة لي أنا أصلا ليس لها باب، أدخل مباشرة وسأتوظف في هذا المكان وانتهى الموضوع، هكذا يقيني. ويوم ما ينتهي رزقي في هذا المكان سأنتقل لمكان آخر وهكذا، ويوم أن ينتهي رزقي من الحياة. ما معنى الموت؟ الموت أن هذا الإنسان أخذ رزقه من الهواء، كان هذا آخر نفس كتب له في الحياة، تخيل
1: آخر نفس رزقه،
0: رزق، انتهى الموضوع، فالآن ملك الموت يقول لو بحثت، كأنه يقول لو بحثت لك في هذا الفضاء المفتوح الأكسجين فقط تستنشق باسمك، ما فيه، لا يوجد، لا يوجد، وآخر لقمة هذه التي أكلتها الآن لا يوجد رزق باسمك، وشربة الماء هذه آخر شربة شربتها ترى هذه اللي كانت لك، الآن لا يوجد ماء في الدنيا لك، لا يوجد، تخيل، لا يوجد طعام حتى لو كان رجل ملياردير، هذه اللقمة هي آخر لقمة له، هذه الأموال ليست له، انتهى الموضوع. الكون في قبضة الجبار، لا يتحرك متحرك إلا بإذنه وبأمره، ولا يسكن ساكن إلا بأمره سبحانه وتعالى وقدرته.
1: جميل أبو خالد، وجميلة فكرة لا إله إلا أنت سبحانك أنت، ولذلك صدق العابد حينما دعا وقال اللهم أنت أنت وأنا أنا، يقصد أنه أنت الغني وأنا الفقير. ومن هذه النقطة ودي أدخل على فكرة أنه يأتي الشيطان لأحدنا ويقول، نعوذ بالله من الشياطين، لكن ويقول يعني بدخل في آلية التدبر، اليوم ودي أقرأ القرآن وأنا أتدبره، لا لمجرد تلاوته ولأخذ البركة منه، هذا شيء عظيم، لكن ودي أيضا أفلا يتدبرون القرآن. فيأتي الشيطان ويقول أنت أقل من فهم القرآن، ولذلك دعه ولا تتدبر فيه حتى لا تؤوله خطأ. كيف نتعامل مع هذه الوسوسة؟
0: جميل، هو أول شيء نستعين بالله من شر كل وسواس، ونستعيذ بالله دائما من شر شياطين الإنس والجن. ولكن أقول لا، تدبر وإقرأ القرآن، يفهم من الجميع ويفسر من المسلمين، المسلم هو الذي يفسر، لكن القرآن بعمومه يفهم. الآن عندما أقرأ، والمثال اللي ذكرت قبل قليل لسيدي عمر رضي الله عنه لم يكن مسلما ولكنه فهم القرآن، لكن أقول أن الآن جالس أقرأ في القرآن الكريم، آية مرت علي قرأتها، جميل، فجاءني منها فهم، أخذت الموبايل وغردت فيها، أقول لك لا، انتظر يا شيخ، لا تغرد، هذا الفهم اللي جاك الآن، هذا الفهم اللي جاك الآن اسأل فيه أهل التخصص، اسأل فيه العلماء، إن قالوا والله هذا اللي فهمته أو الرزق الذي جاءك من الله سبحانه وتعالى بالفعل يتوافق مع الآية، مع تفسير الآية، هنا أقول لك انشر. لكنك يقول لك لا تقرأ القرآن، لا تتدبر فيه، هذا قطعا من الشيطان. الله أمرك بالقرآن الكريم في أول آية، قال لك اقرأ، وما هو الكتاب، وما هو أعظم كتاب أمرنا بقراءته، وبالإنصات إليه، انصت للقرآن، افهم معانيه، يعني في الوحشة اللي في قلوبنا، الضيق اللي عندنا، بيوتنا اللي بدأنا نشتكي منها إن فيها مس وفيها جن، والعالم الأحلام والرؤى المخيفة بسبب إيش؟ بسبب إيش؟ عندما ابتعدنا عن نور القرآن وبركة القرآن وكلمات القرآن، والله تزلزل الحسد والعين والشياطين لا طاقة لهم، هذا كلام الله عز وجل، أين هو في بيوتنا؟ يعني اليوم خلني أسأل أبناء 40 و50 وأنا متأكد أن الإجابة راح تكون إيجابية، كيف قراءة الوالد، صوت الوالد ولحن قراءته في القراءة في قراءة القرآن كيف؟ راح يقول لك إيه الوالد يقرأ كذا، الوالد يقرأ كذا. قل طيب لو سألت ولدك عنك إيش راح يقول؟ هل القرآن يقرأ في البيوت أم لا؟ هل وانت داش البيت ولا الوالد يقرأ ولا الوالدة تقرأ ولا الأخت تقرأ ولا الأخ يقرأ، في صوت في البيت؟ أي صوت؟ صوت القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا سلام، كنت في سفر في السودان لبعض الأعمال الخيرية، ورحنا إلى قرية نائية ففيها احتياج لمدارس، احتياج لمساجد وكذا، ونمشي في الأحياء فقيرة، نمشي كذا وإذا برجل داخل بيته، مش مدرسة، داخل البيت جالس يحفظ أبناءه، بينما نحن جلوسا، بينما نحن جلوسا عند رأس حديث سيدي عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وجالس يروي لهم الحديث وهم يكررون، جلست أستمتع، من الفقير؟ هذا فقير، هذا أغنى مني وأغنى من أمثالي، هذا اغتنى بالله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا البيت يشع منه نور، نور أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو مرينا على بيوتنا في الليل وقلت يا جماعة أنا بمر الآن، طولوا اللي تسمعونه، اللي أنتوا لا مشغولين فيه طولوا خلونا نسمع. إيش راح نسمع؟ إيش راح نسمع يا آباء يا أمهات بيوت المسلمين؟ إيش راح نسمع منها الآن؟ ما الذي سيخرج منها لو رفعنا الأصوات في البيوت؟ ما الذي سيخرج منها؟ هل ستخرج منها التلاوات والقراءات؟ أتمنى ذلك. الغرف لو قلنا يا من في الغرف الآن ارفعوا الأصوات لنبي نسمع، ماذا سنسمع؟ وبعدين نقول يا أخي القرآن معاني صعبة ويحتاج إلى ناس معينين في التدبر والفهم، والقرآن مش لي. هاي المرحلة الثانية، القرآن ليس لي ولأمثالي، احنا ناس بسطاء. أيوة، إذن القرآن لمن؟ القرآن للعلماء، للمفكرين، لأئمة المساجد. يا سلام، والله يا أخي أنت حرمت نفسك، أنت حر وأنت لست حرا في النهاية، لكن أنت اللي حرمت نفسك. هذا الخير جاك، هذه البركات جاءتك، كتاب الله عز وجل في البيوت النظفة ونخليه في الرفوف. لا، القرآن ما جاء عشان نظفة، جاء عشان ينظف البيوت وينظف الشوارع وينظف القلوب وينظف المؤسسات وينظف الدول وينظف الأمم وينظف الدنيا كلها ويعبدها لله عز وجل. هكذا جاء القرآن، ليس أن يوضع في الرفوف وكل يومين ننظف الغبار اللي عليه. ليش صار غبار على القرآن أصلا؟ ليش الغبار جاء على القرآن؟ هذا مؤشر، افترض القرآن ما يجي عليه غبار أصلا.
1: إذن القرآن للجميع يا أبو خالد.
0: القرآن للجميع، للصغير للكبير. الآن الأطفال يحفظون القرآن الكريم. أجمل منظر في الدنيا لما تجد طفل صغير جالس أمام شيخه ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يصلح له، وتمر الأيام كل كفلان أكمل حفظه. يا سلام، ما أعظمها من نعمة.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر ميسر للناس. أبو خالد، أنا ودي أسألك، والآية هذه صراحة اللي قلت أنت في بداية الحلقة صراحة يعني علقت في مخي، قلت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الآيات اللي يتكلم فيها القرآن في القرآن نفسه كثيرة، وتشبه الآيات يعني حتى لو احنا حاولنا نحصيها، ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أيضا آيات أخرى هدى ورحمة للمحسنين وللمؤمنين، آيات كثيرة. إنما اتبعوا ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة للمؤمنين. ودي أفهم أبو خالد، كيف يكون القرآن هدى ورحمة وبشرى وشفاء وكل شيء يا أبو خالد؟
0: شوف، في دواء وفي شفاء. قال وننزل من القرآن ما هو
1: شفاء.
0: سكر الدواء، الدواء قد ينفع وقد لا ينفع، لكن القرآن يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كل الآيات اللي ذكرتها، سامحنا العبارة هذه، كأنها تسويق، يا جماعة تعالوا لي القرآن ناديكم، فيه رحمة، فيه بركة، فيه خير، فيه فضل، فيه رحمة، فيه يعني إيش؟ تعالوا افتحوا القرآن يا جماعة، تعالوا افتحوا القرآن. يعني شوف، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مكافأة لأمثالي ممن لا يستطيع أن يقرأ القرآن كما أنزل، تأتأ، قال لي إيش؟ له
1: أجران،
0: له أجران. يعني في تسويق أكثر أن نقترب أكثر من القرآن الكريم؟ تخيل تخيل، أنا ما أعرف أقرأ، إيه لك أجرين، هذا اللي ما يعرف يقرأ له أجرين. طيب، واللي يقرأ بإتقان مع السفرة الكرام البررة، هذا القرآن الكريم كم نحن في حاجة إليه. أحد الشباب يقول القرآن يحتاج إلى وقت، قلت له لا يا أخي، الوقت يحتاج للقرآن. القرآن لا يحتاج إلى أحد، الجميع يحتاج إلى القرآن. أخوي سلمان، بما أن البث اليوم في شهر رمضان المبارك، طبعا شهر رمضان مش بداية للقرآن الكريم. سلف هذه الأمة كانوا يقولون نجني الآن، كان البذرة اللي بذرناها نجنيها الآن في في في رمضان، لأن القرآن أو القراءة بشكل عام هي لياقة. فأنا لو برمشت نفسي أني أنا أقرأ كل يوم 3 أجزاء في رمضان معناها آخر الشهر 3 ختمات، لا لا لا، لن تكون، ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، القضية ليست كذلك. يعني الآن في سباق ماراثون وأنا مالي في الرياضة، رحت لبست ودخلت معهم وأنا ما راح أوقف حتى لو تعبت، ما راح أوقف. هو مش على كيفك. لذلك كأن سباق ماراثون، بدايات الماراثون آلاف مؤلفة، النهايات كم واحد؟
1: 2-3.
0: أيوة، هذه 2-3 إيش قصتهم؟ أيوة، هذا لهم جدولهم الخاص، لهم برمجتهم الخاصة، لهم شغلهم على نفسهم الخاص. هذا رتب نفسه فترة طويلة قبل السباق. لذلك إحنا نقول الآن رمضان دخل. طيب إذا أنا ما هجرت الجوال والمواقع في رمضان، متى سأهجرها؟ أنا هجرت القرآن طول العام على حساب هذه الأجهزة، وهذه حقيقة. إحنا هجرنا القرآن لصالح الجوال. طيب الآن إحنا دخلنا في شهر القرآن، أيضا يوصل فيني التقصير إني أهجر القرآن في شهر القرآن لصالح الجوال؟ يا شيخ متى سأعود؟ وفي أجواء مهيئة أكثر من هذا الشهر، في أجواء مهيئة أجمل من هذه الليالي، من هذه الأيام، الجميع في طاعة والجميع صائم والجميع يقيم والمساجد والأصوات الجميلة وهذه الأجواء، أنت ما زلت هاجر للقرآن؟ مرة كنت أكلم الشباب قلت لهم أنا ذاك اليوم قمت الصبح رحت الدوام نسيت جوالي، ورجعت من الدوام ناسي، وتغديت ونمت، قمت العصر صليت ومريت على ربعي في المجلس ونسيت الجوال في البيت، بعد جيت في الليل ونسيت الجوال ما استخدمته، وقمت الصبح رحت الدوام وأيضا نسيته، وجيت من الدوام وناسي الجوال وصليت العصر ومريت على ربعي وقلت لهم بعد نسيته. أبو خالد تتغش ولا من صدقي؟ يومين ناسي الجوال؟ يا الله، ما مرت عليكم يومين ننسى الجوال؟ أنا صار لي شهر ما قرأت قرآن، شهرين ما فتحت القرآن. عادي؟ إيه نعم عادي. أصبحنا في زمن أني ما أفتح القرآن شهر عادي، لكني أنسى الجوال ساعة ما يصير. لذلك إحنا نقول يا أخي شلون السلف رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن كل يوم في رمضان؟ شيخ القرآن في لحمهم ودمهم، القرآن شيخ يتكلمون القرآن يا شيخ. الآن أمسك الصفحة وأقرأ 2-3 أتثاوب، ثم أطالع الساعة وأفتح الموبايل وأجلس مع الموبايل ساعة، أجلس مع الجوال ساعة. ليش؟ هو الجواب معروف والجواب مؤلم أخوي سلمان، وأنا أتكلم عن نفسي لا أتكلم عن أحد، أول المتهمين هو أنا، لأن القلب مع الجوال وليس مع القرآن. القلب مع الجوال وليس مع القرآن، هذه الحقيقة. خلك من المشاعر والمثاليات، أنا أتكلم بلسان الحال لا بلسان المقال. لسان المقال لا يا أبو خالد، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله عز وجل وجميل، منه نزل وإليه يعود، وتكلم به جبريل وتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحرف نطق به محمد. وأنا أعرف أعرف أعرف، أين هذا الكلام الذي تكلم به الله ونطق به محمد صلى الله عليه وسلم من حياتك؟ جدولك دائما مزحوم إلا من القرآن ما لا شيء؟ جدولك اليومي، جدولك الأسبوعي، اجتماعات طيب وروحات وجيات وطلعات وسفرات كلها لها وقت، القرآن ما له وقت، القرآن ما له وقت. أليس هذا الزهد في القرآن الكريم؟ أليس هذا هجر للقرآن الكريم؟ طيب ماذا ننتظر؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب، هذا النور وهذا الكتاب اللي عندنا الآن نهجره في زمن أحوج ما نكون إليه يا رجل، أحوج ما نكون. نحن اليوم ليست والله القضية قضية شهوات، قضية سهلة، يعصي يتوب، قضية شبهات، عقائد، اليوم من هناك من جاء لينكر دين محمد صلى الله عليه وسلم بحجة أن احنا قرآنيين ولا احنا نؤمن بالقرآن، أما السنة ففيها الضعيف وفيها وفيها وفيها، وأسقطنا السنة يعني أسقطنا الدين. ليش؟ لأنه ما عنده علم في القرآن. إن هذا الكلام يقول إلا جاهل بالقرآن الكريم. كيف تستغني السنة عن القرآن وكيف يستغني القرآن عن السنة؟ من أين لكم هذا؟ للأسف الشديد هذا اليوم موجود في بثوثنا، وهناك من يستجيب لهذه النداءات، لأن النفس البشرية طبيعتها أي فكر يسقط عنك بعض الواجبات يا سلام. ترى الصلاة يا شيخ مش أنك تتوضى وتروح تصلي في المسجد 5 صلوات في اليوم، لا لا، الصلاة هي مشاعر قلبية طال عمرك. يعني وانت ماشي في السيارة صل، مش لازم تروح المسجد. وأخونا هذا متكاسل عن الصلاة وماله في الصلاة وخايف يقول أنا مش مسلم، لأن قضية الجنة والنار موجودة ما زالت فيك. والله يا أخي كلامه صح ومو كلامه صح، المرض اللي فيك. وإلا المريض اللي تعطيه العسل يقول طعمه مر، هل العيب في العسل؟ العيب أنه مريض. هذه النفس المريضة الآن لما تسمع إلى هذا الكلام أنه والله الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، يا سلام. فوانت ماشي في سيارتك صل، وش أن هذا القلب يعيش مع الله مشاعر يعطيك إياها وتطلب مع الله وكذا وبس، أنت الآن صليت. وأما الحج وأما الصيام وأما تأليف، تأليف دين جديد. يعني لا تقول أنا مسلم لكني نكراني، لا لا لا، اعترف وقول هذا دين جديد وعيش معه. الله المستعان.
1: الله يسلمك أبو خالد. طيب فيما يخص قضية القرآن، لو بعود للنقطة اللي ذكرتها إنه نحن في أمس الحاجة إلى القرآن، ودي أذكر بعض منافع القرآن. يعني اليوم القرآن بالذات في الآخرة، يعني هو أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن يزور الشخص في القبر، يؤنسه. القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. إلى أي درجة نحن في حاجة إلى القرآن، سواء في زي ما ذكرت إنه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، في الجانبين في الشقين.
0: أول شيء ينفصل عن الإنسان إذا مات جواله، ويستقبله في القبر قرآنه. طيب وإذا ما في قرآن؟ الجوال راح والقرآن راح وهو رايح القبر. ترى والله يا شيخ القضية مصيرية. أنا ما أكلمك عن تجارة عابرة، أنا ما أكلمك عن فرصة عمل جت ولا ما جت، أنا أكلمك أقولك لا تغامر فيها، لا تغامر في آخرتك، لا تغامر فيها، القضية كبيرة. أنت الآن جوالك سيفصل عنك مباشرة، ما أن تخرج الروح خلاص انتهى الموضوع. وش ينتظرك في قبرك؟ هذا القرآن. القرآن يعلمنا الأدب، يعلمنا الأخلاق، يعلمنا الرقي، يعلمك لتكون إنسان قوي، يصنعك إنسان متوكل على أعظم العظماء وملك الملوك، يصنعك إنسان لا تخاف لا من الشياطين ولا من الحسد ولا من الهواجس ولا من الوسواس ولا من شيء، يصنعك إنسان لتكون متوكل على الله عز وجل، إنسان قوي، إنسان قوي. طيب ألا تريد أن تكون هذا الإنسان القوي؟ مسارك القرآن الكريم، أخلاق الأنبياء، يوسف عليه السلام كسلسلة أيضا في أخلاق الأنبياء، إخوانه اللي آذوه وعرضوه للموت وللفتن، لأن كل ما حدث بعد ذلك لو إنسان يشيل في قلبه، يعني ها طبعا تربية الأنبياء غير، لو إنسان يشيل في قلبه البير سبب إخوانه، والنباع سبب إخوانه، وأن الظلم في القصر ومر في هذه في هذا الابتلاء سبب إخوانه، والسجن سبب إخوانه، كل هذه الأشياء اللي مر فيها من سببها إخوانه. لما جو إخوانه في نهاية المطاف، هو وين؟ وهم اللي محتاجينه. ألا يستطيع أن يفعل ما يفعل؟ ألا يستطيع أن يحفر بئر لكل واحد منهم ويرميه؟ ماذا قال لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ما هذا الرقي؟ لا، وقال إيش؟ قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال أخرجني من البئر، حتى ما يذكرهم بالشر والسوء اللي سووا له. أخلاق الأنبياء، تغافل عن كل هذا الماضي، تغافل عنه كأنهم أحسنوا له، لأنه أحسن إليهم. يعني ما تعامل بالإساءة أبدا، أساءوا إليه وأرادوا قتله، وكل هذه الرحلة العصيبة التي مر فيها في النهاية لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم
1: وهو أرحم الراحمين. أبو خالد ذكرت أنه تغافل عنه، ومن هنا ممكن ندخل لقضية التغافل، فكرة التغافل، هذه القضية اللي ودنا نتكلم عنها في حلقة اليوم. خلينا نعرف فكرة التغافل في البداية.
0: في غفلة وفي تغافل. الغفلة أنا ما انتبهت، صار شيء أنا ما انتبهت له، هذه غفلة. التغافل، التغافل لا يكون إلا من علم، أنا علمت بهذا الشيء، أنا علمت بهذا الشيء وأردت أني إيش أمرره، أنا علمت بهذا الشيء. التغافل أخوي سلمان هو من أخلاق الكبار، أخلاق العظماء، أخلاق الملوك الحكام. يعني تخيل ملك رئيس دولة وما عنده هذه القيمة العظيمة اللي هي التغافل، يعني إذا هو كان رئيس دولة شهر بيتعالج نفسيا، هذا قال وهذا تكلم وهذا وهذا وذي غرد وهذا، تغافل شيخ، تغافل. التغافل في حد ذاته هو لمن التغافل؟ لمن التغافل؟ شوف الله سبحانه وتعالى لا يغفل،
1: الله سبحانه وتعالى،
0: الله سبحانه وتعالى لا يغفل. وعندما أقول الله لا يغفل، هنا أيضا أتذكر عظمة الله عز وجل عبر العصور والأزمنة المديدة الطويلة، لا يغفل لحظة، لا فيما تقول ولا فيما ترى ولا فيما تكنه في صدرك، الله سبحانه وتعالى شاهد على كل شيء، لا يغفل. وأنا عندما أتغافل أرجو من الله الثواب، أرجو من الله الثواب، يا رب أنا ما حبيت أوغل صدر أخوي، هذه لك يا رب. سجل التغافل كذا شيخ، إن أنا أريد ما عند الله عز وجل، أتغافل وما أدقق في الأمور، ما أدقق في الأمور، لأن لو بدقق في كل شيء، لو الآن أخونا اللي جزاه الله خير اللي جاب لي هذا الماء على سبيل المثال، هو جاب لي ماء، أنا شو أسوي؟ بسم الله وأشرب. أنا قلت والله يا شيخ خلني أتأكد، أودي للمعمل بس يتشيكون في بكتيريا في شيء، فوديته أنا، قال والله في بكتيريا نسبة بسيطة، إذن أنا ما أشرب، حطيته على جنب. طيب أنا هنا لما قلت بسم الله، ليش قلت بسم الله؟ لعل في بكتيريا، لعل في أشياء، كلمة بسم الله على الماء وأنا أشرب تعدل المعادلات دي كلها وأشرب. وعندما أقول الحمد لله أني يا ربي شاكلت الآن، يا رب يذهب في مسارات السليمة، الحمد لله، هذه تعدل وهذه تعدل. طيب أنا يا أخي جاني الماء، بسم الله واشرب، ليش حولت على المعمل؟ معملي أنا بسم الله، أنا معملي حسن الظن، بسم الله وانتهى الموضوع، في غيري لا، هذا يتكلم بكلمة احملها على أجمل ما يكون، يدخل الشيطان، لا تراه يقصدك، يقصدني، معناها دخلت في نية الرجل. أنا أتكلم الآن عن عن عن أخلاق الكبار، وين وصلت أنا هني؟ بدأت أتهم النوايا. طيب أنا أتوقع أنه يقصدك، أنت يعني ليش توقعت أسوأ ما يكون؟ توقع أجمل ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما نتكلم عن خلق التغافل، أنا لا أذكر تغافل ثم أذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هنا أسميه العفو، أسميه الصفح من مقام النبوة. فالتغافل أنا وأمثالي، مقام النبوة نقول الصفح العفو. النبي صلى الله عليه وسلم عنده أسماء المنافقين، طيب المنافقين وين عايشين؟
1: بينهم،
0: بينهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت منافق وآذى وزعجه؟ ولد عبد الله كان يبي إذي، قال نحسن إليه، الفاروق سيدي عمر يقول أقطع رأس هذا منافق، يقول نحسن إليه. إيش الأخلاق هذه يا شيخ؟ ما هذه الأخلاق؟ هو يعلم أنك، يعلم أنه منافق، ومع ذلك يقول إيش؟ نحسن إليه. خلنا إحنا نتعلم كيف يجب أن نتعامل مع الناس. وآن لما أصفح عن هذا وأسامح هذا، ترى مو عشانه، عشاني أنا. أنا أبي يومي يكون سليم شيخ، أنا أبي يومي هذا أكون فيه مرتاح وما أنزل لمستوى. أيضا أنا ما بنزل لمستوى هذا اللي تكلم، ولا أحد المشايخ يقول كان يجينا واحد يجلس عندنا في الذكر وكذا ونسمع منه خير وهو في مجلس خير، فيقول جاني واحد قال يا شيخ هذا فلان الفلان اللي جي ايش فيه؟ قال ترى هذا يشرب خمر. قال يا أخي الخمر اللي يشربه أهون من اللي انت سويته. الرجل جاي وأخفى عنا شيء، ليش نكشفه؟ هو أخفى، ولدك في البيت عنده معصية أنت دريت فيها وهو أخفاها عنك. يا فلان ترى اللي تسويه أنا أدري، ترى أنا شفتك. ليش؟ ليش؟ روح للجانب الإيجابي وتكلم وقول والله يا ولدي أنا أحسن الظن فيك وأنت أخلاقك طيبة وإلى آخره. ليش أروح أكشف؟ روح أتغافل. أخلاق الكبار في أن يتمنى الخير لغيره، لأن اللي ما يتغافل ويبدأ يظهر مساوئ الآخرين ترى هو في مرض الحسد، داء الحسد، بس هو قد لبسه ثوب ثاني. هو أنا اللي قلبه نظيف دائما ما يتمنى أن يكون الآخر أفضل منه، أنا أتمنى أن فلان يكون أفضل مني. ولو أنا وهو وصلنا في منافسة لأمر على البودكاست هذا، والله فلان مشاهداته مليون كذا وفلان مليونين، أنا أفرح له، أنا أفرح له، ما أبحث عن زلاته. أحد الشباب يقول كل ما نصحت إنسان راح يبحث عن أخطائي، راح وراي يفتش. كل ما نصحت إنسان راح يفتش من وراي لعله يجد. ليش هذه الأنفس؟ يعني إيش أخلاق الكبار؟ يعني إيش أخلاق الكبار؟ هذا لص مع مجموعة خلو بيت في الليل، وهذا البيت فيه الأم ولدها الصغير، وهم الظاهر عارفين أن البيت هذا ما فيه رجل كبير، فالأم سمعت أن فيه لصوص دخلوا البيت، فنادت على الطفل قالت يا ولدي روح يمكن خوالك جو يبون شيء. رئيس العصابة قال وقف وقف أمسكوا أيديكم خلاص. قالوا ليش؟ أربع لقد إيش أخذتنا من خوال العيال؟ أخواني. فهمها خوالك يعني من خوالك؟ يعني أخواني، يعني أخواني داشين البيت يمكن يبون شيء. قال خلاص خواتنا. قالت إن إحنا أخوانها نطلع نتخلق بأخلاق الكبار. وأخلاق الكبار أني يصفح وأني سامح. يا رجل النفس الطيبة، النفس الطيبة سبحان الله دائما ما تبحث عن المناخ الطيب، المجالس الطيبة، الكلام الطيب، الكلام عن الناس. الصحابة رضي الله عنهم ما تكلم أحد أمام أحد إلا قال لا نعلم عنه إلا خيرا، يعني سكر الملف، لا نعلم عنه إلا خيرا. تخيل زوج وزوجة وما عندهم هذه أو هذا الخلق العظيم اللي هو خلق التغافل، كيف ممكن يعيشون؟ كيف ممكن يعيشون؟ شريك مع شريكة ما عندهم خلق التغافل، كيف ممكن يواصلون تجارتهم مع بعض؟ أستاذ مع طالب، عطاء بن أبي رباح رحمه الله، انتهى الدرس فجاء طالب يقول له قصة راح كذا وكذا، وعطاء بن أبي رباح عالم مكة منحني ينصت إليه، طلابة شو القصة هذه؟ يعني أنت مش عارفها يا إمام، ساكتين متصبرين. شو لما واحد يعيد لك قصة أو يعيد لك نكتة من الأطفال يا أخوي سامح أكمل. لا، عطاء بن أبي رباح بعد ما انتهى الدرس انحنى لهذا الرجل ينصت إليه ويسمع، وخلى ليه نكمل قصتها. خلص الولد ومشى، قال له إمام هذه القصة يعني أنت مش عارفها؟ قال أعرف القصة هذه، أعرفها قبل أن يولد. هذا عالم وعنده طلاب، فأحد الطلاب يقول أضافنا إضافة، فأنصت إليها الشيخ حتى ننتهي منها، واحترم هذه المعلومة وما علق حتى عليها. ثاني يوم أتى بالمعلومة هذه وفصل فيها وإلى آخر، فكان يا شيخ ليش أمس ما يعني لما قلت؟ قال لا أنا ما أريد أن أحجم المتحدث وكأني أعلم كل شيء ولا يعلم أي شيء، أعطيه فرصة، يعني كأن هذا إيش تعليم. أحيانا أخوي سلمان التغافل يصل أن احنا نترك الحق، نترك الحق ونترك الصواب حتى لا يكثر الباطل. كيف؟ من التغافل، من التغافل. وهنا أيضا أحط دائرة حول التغافل وأبعدها، لأني استكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أمي عائشة رضي الله عنها ويقول أن الكعبة هذه ليست على قوام إبراهيم. قلت يا رسول الله خلاص نهدمها ونبنيها، إذن هذا هو الصح. قال ولكن قومك حديث عهد بالإسلام. قد يزعج البعض، قد البعض يأتي في قلبه شيء، ندعها كما هي. يا سلام، البعض يريد أن يعيش في حياة أسرية نسبة الخطأ فيها صفر، لا يوجد، راح تتعب نفسك وتتعب اللي معك. البعض في مجال عمله يريد نسبة الخطأ صفر، أقول لك مستحيل، راح تتعب وتتعب الناس معك، خاصة في مجال المشاعر. يا أخي افرض أني أخطأت، افرض أني نطقت كلمة خطأ، البعض يقول لك شوف إلا الكلمة، هذه الكلمة بتبقى في صدره وبيتذكرها على طول، وكل يوم قبل ما ينام راح يتذكرك، وهذا الحقد بيبقى في. يا أخي ليش ليش ليش يعني نأصل يا أخي؟ يمكن قلبه كبير ويسامح يا أخي، لا إلا الكلمة. أنت لو ضربتني يعني كأن نأسس نقول إذا حد قال لك كلمة سيئة احتفظ بها شيخ، لا تنساها، لا، لأنها ما أصلا أنت حتى لو تبي تسامح ما راح تقدر، صدقني حتى لو سامحت بتبقى في قلبك. لا إله إلا الله. ليش يا أخي؟ ليش يا أخي؟ الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول أحدهم كتب مقال في الشيخ تكلم فيه، أحد الطلاب يقول أنا قرأت الجريدة وما حبيت الشيخ يقراها، فحبيت أروح أمهد له الكلام، رحت يا شيخ عاوز كذا، قال أنا ما عنديش وقت. قال طيب يا شيخ، قال تنقلني للجامع في سيارتك وفي الطريق نسولف؟ قال يلا تمام. وإحنا في الطريق يا شيخ في واحد كتب عليك كلام وكذا كذا، يقول الشيخ قال يعني قال لي إنه مجنون. لا لا حشاك يا شيخ. قال لي أنا ساحر. قال لا لا يا شيخ، قال لي كذاب. قال لا يا شيخ، قال ما قالوا للنبي ساحر وقالوا له كذاب وقالوا لي فضق بين المرء وأهله وقالوا له. وخلاص يا ابني، النفوس الكبيرة يا شيخ كن كبيرا.
1: الله يسلمك أبو خالد، أنا سعيد والله بالوجود معك، وصدقا ما أخفيك يعني أشبعنا طرحنا هذه النقطتين، ولو تطرقنا في هذا الكلام أكثر وأكثر ربما يعني الحديث لن ينتهي، والحديث معك ذو شجون أبو خالد. يعني نبقى نأخذ منك شيء أخير نكفل بهذه الحلقة.
0: والله الكلمة التي سأقولها أنا أحوج الناس إليها، يا ابن 50 أنت اقتربت، يا ابن 60 أنت اقتربت، يا ابن 70 أنت اقتربت، فليكن صيامك مختلف. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، بأي وجه ستلقاه؟ بأي عمل ستلقاه؟ بأي خبيئة ستلقاه؟ بأي غدرات ستلقاه؟ بأي معاصي ستلقاه؟ إن كان زيك معاصي اقطعها الآن، اقطعها الآن، فهذه الأجواء أجواء قطع العلاقة مع الشيطان، هذه الأجواء أجواء تعبيد هذه النفس لله عز وجل، وتعبيد العقل لله عز وجل، وتعبيد الجوارح لله عز وجل، وتعبيد الانفعالات والسلوكيات لله عز وجل، لعل وعسى أن ننجو برضاه ثم الجنة.
1: آمين آمين. أسأل الله أنه يتقبل يعني الكلام هذا يا الله. شكرا لك أبو خالد وشكرا للمستمعين على استماعهم هذه الحلقة.
0: وأنا سعيد جدا يعني اللي يجلسون معي في الحوارات كثر اليوم ما شاء الله يعني
1: الله يسلمك.
0: يعني في توافق جميل بين روحي وروحك.
1: الحمد لله
0: والأرواح جنود مجندة
1: هذا من فضل ربي
0: وقد توافقت أرواح
1: الحمد لله
0: حشرنا الله في زمرة الصالحين.
1: آمين آمين والمستمعين يا رب. شكرا لك أبو خالد.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02 8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
3: يرجى الانتباه

0: 190 The Boulevard Punchbowl. للاتصال 9759-8855.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
5: آمين.
4: اليوم نعيش في هذه اللحظات المباركة من هذا اليوم المبارك مع اسم الله الملك، من أسماء الله الحسنى الملك. أسماء الله عز وجل على أنواع، هناك اسم ذات وهناك اسم فعل وهناك اسم صفة. اسم الملك جمع الثلاث مع بعض، اسم الذات واسم صفة واسم فعل. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، تبارك الذي بيده الملك. من أدعية التحصين التي ندعو بها المأثورة: تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملك والملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. قالوا الملك أو الملك هو ملك الأجسام، والملكوت هو ملك النفوس برب الملك والملكوت. إذا قلنا الملك ملك الأجسام والملكوت ملك النفوس، الله سبحانه وتعالى يربي أجسامنا ويطعمنا ويسقينا، يمدنا بما نحتاج، ويربي نفوسنا، فإذا انحرفت عن منهجه سبحانه وتعالى يسوق لها من الشدائد ما يقوم هذه النفس. الإمام الغزالي عندما سئل عن اسم الملك قال: هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، هو المستغني عنهم، ويحتاج إليه كل موجود، بل لا يستغني عنه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده ولا في بقائه، بل كل شيء موجود فموجود منه أو مما هو منه، وكل شيء سواه فهو له مملوك في ذاته وصفاته، فهو مستغن عن كل شيء. هذا هو الملك المطلق، هذا هو الملك المطلق. أقول هذا الكلام لأن الملك الحقيقي هو الله، هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود. إذا أردنا أن نطبق هذه العبارة على ملوك الأرض، ولو جمعنا كل ملوك الأرض في ملك واحد، هذا الملك أخذ قوة كل الملوك، هل تطبق عليه هذه العبارة؟ هل يستغني هذا الملك في ذاته وصفاته عن كل موجود؟ أبداً. إذن ليس هو ملك حقيقي. في شيء ملك يستطيع أن يبقى من غير طعام أو شراب؟ أبدا، فهو محتاج إلى غيره. فإذا كان محتاج إلى غيره فهو ليس بملك، إنما هو حقيقة عبد. هذا الإطلاق إطلاق مجازي. وإذا أكل أو شرب هذا الملك، هل يستطيع أن يبقي الطعام في بطنه؟ أيضا لا، فلذلك هو ليس بملك. الملك الحقيقي هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، ولا يستطيع هذا إلا الله سبحانه وتعالى الملك الخالق.

هذه صفة حقيقة الملك. لذلك بعض الملوك كان من جلساء بعض الصالحين، فقال له هذا الملك: سلني حاجتك، طلب شو بدك، خليني ساعدك. فقال الصالح للملك: كيف تقول لي هذا ولي عبدان أنت عبدهما؟ الصالح يقول للملك، قال له: كيف عم تقلني سلني حاجتك وأنا عندي عبدين أنت عبدهم؟ فغضب الملك واستغرب الأمر وقال: كيف ذلك؟ قال: إن عندك الحرص والهوى، الحرص على مملكتك، والهوى هو نفسك تعطيها ما تشاء، أنت عبدهما، أنت عبدهما، والحرص والهوى هما عبدان عندي أضعهما حيث أشاء. لأن الإنسان إذا تغلب على نفسه وأدب نفسه وزكى نفسه، الحرص والهوى صاروا تحت قدمه. أما إذا كان ما استطاع، الحرص والهوى بيصيروا هم الأسياد وهو بيكون العبد لألهم. كثير منا، أغلب الناس، الحرص والهوى هما اللذان يسيران كثير من الخلق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هو عبد لله، فكيف يتخذ الهوى إلها؟ هذا الهوى والحرص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، عبد الثياب، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذا أصابته شوكة ما بينتقش، ما حدا بيشل إياها، وكأنه يدعو على هؤلاء صلى الله عليه وسلم. فالهوى كيف تملكه ولا يملكك؟ شو الطريقة اللي بتقدر تملك فيها الهوى، وكيف بتقدر تقوده وما يقودك؟ لأنه إذا قادك الهوى أوصلك إلى المهاوي. إن الهوى من الهوان قصر اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانه. الإنسان إذا مشى بالهوى يهوي. لذلك هذا الجواب لما قال له أنه أنا عندي عبدين أنت عبدون، فكيف تقول لي سلني حاجتك؟ لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. شو كان بيقصد سيدنا يوسف من الملك؟ أكثر الناس يظن أن سيدنا يوسف يقصد بالملك هنا ملك عرش مصر، وسياق الآيات يظن الإنسان هكذا، أنه لما وصل إلى عرش مصر وصار هو عزيز مصر، أنه ربي قد آتيتني من الملك. حقيقة ليس هو التفسير الصحيح. هو يقول: ربي قد آتيتني من الملك السيطرة، أملك شهوتي، فلا تقربت من امرأة العزيز فملكت شهوتي بذلك، فلم تملكني هذه الشهوة حتى لا أقع في معصيتك، ولم يملكني حب الرغبة في الملك فأعطيتني ملك هواي، فأنا أستطيع أن أتغلب على هواي وعلى نفسي، وعلمتني من تأويل الحديث. هذا ربي قد أتيتني من الملك. فالملك الذي ملك نفسه وشهوته وطمعه وحرصه فتغلب عليهما، هذا هو الملك الحقيقي. الإمام القشيري يقول: إن من عرف أن الله متفرد بالملك، اللي بيعرف حقيقة أن الله هو الذي يتفرد بالملك، أبى أن يذل لمخلوق، ما بيتذلل لأي مخلوق من البشر. لأن معرفته حقيقة ملكه توجب التجرد. لما بيعرف أنه الله هو المالك الحقيقي يوجب عليه أن يتجرد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويوجه القصد ويوجه قصده نحوه سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى أي مخلوق. بشر الحافي من كبار الصالحين في ترجمته قل: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في المنام، شافه في رؤيا، فقلت له: عظني يا أمير المؤمنين. سيدنا بشر الحافي كان يحب سيدنا علي، وعندما يقرأ كلام سيدنا علي يسر، فرآه في المنام قال له: عظني يا أمير المؤمنين. فقال له سيدنا علي في المنام:
ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء طلبا لثواب الله تعالى. جميل جدا أن يعطف الغني على الفقير والقصد هو الله، ما القصد شيء آخر. وأحسن منه، يعني أحسن من هذا، هو تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله تعالى. يعني جميل جدا الغني أن يقدم للفقير نيلا لثواب الله، والأهم منه أن يتيه الفقير على الغني ثقة بالله تعالى، ما بيروح بيطلب منه وهو عنده ثقة بالله تعالى أنه هو الرزاق، هو الرزاق وهو الذي يسخر الخلق. فإذا سخرك لمخلوق أن تقدم له أو تعطيه فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لك. ابن عباد رأى في الرؤيا من يقول له يا ابن عباد قم فأغث الملهوف. ابن عباد كان الصيرفي، كان من الأغنياء في العراق. قم فأغث الملهوف. فأول مرة رجع نام، شاف مرة تاني فقال من هو الملهوف؟ قال اركب دابتك فحيثما تقف فهناك الملهوف. فقام الإنسان اتوضأ في ظلمة الليالي وركب الدابة ومشت في أزقة الكوفة حتى وصلت إلى باب مسجد. نزل دخل المسجد فرأى إنسانا في المحراب جالس يذكر الله، فأتى إليه ابن عباد وقال له أنت المحتاج؟ فقال أنا محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فقال خذ هذا المبلغ من المال، وأنا أتتني إشارة بذلك. فأخذ المال وقال الحمد لك يا رب استجبت دعائي. فقال له ابن عباد إذا احتجت لأي شيء طبيعي هذا السؤال، فأتي إلي فأنا في مكان كذا وكذا. فنظر إليه نظرة وقال يا ابن عباد أأترك من أقامك من نومك وأتى بك إلي وأذهب إليك؟ كيف بك يا ابن عباد لو أتيت إليك وقد افتقرت؟ قال هذا ممكن. قال كيف بك يا ابن عباد لو أتيت إليك وقد مت؟ قال هذا ممكن. قال فأنا على باب من لا يفتقر ولا يموت. أنا على باب. عندما ترى أن الفعال وأن الملك حقيقة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. نحن كلنا ملوك، رؤساء، مرؤوسين، عبيد، سادة، كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي قال الله تعالى أنتم الفقراء إلى الله، ولم يقل أنتم فقراء إلى بعضكم. لذقنا الذل الذي ليس بعده ذل. الحمد لله نحن نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو العز أن تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه الله سبحانه وتعالى عندما خلق كل الناس، يعني كل الناس فقراء، فهو من العز يدخل الإنسان إلى الدنيا وليس معه شيء. عندما يولد الإنسان ليس معه شيء، وعندما يموت يلبس هذا الكفن وينزل القبر وليس معه شيء. يعني الكفن شفتوا لي شيء في كفن له جياب يحط فيه شوية مصاري الواحد ينزل يتعامل مع الملكين؟ ما بينفع، هذا ما بينفع. أتيت كيوم ولدتك أمك وتذهب كيوم ولدتك أمك. هون نضيف وهون نضيف. شو بتحمل معك بقى؟ هذا هو لابد لك من صاحب تدفن معه وأنت ميت ويدفن معك وهو حي، ألا وهو العمل. فقال سيدنا بشر الحافي يا أمير المؤمنين زدني. قال له أهم شيء العطف من الأغنياء على الفقراء، وأهم منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله سبحانه وتعالى. قال زدني. فقال له قد كنت ميتا فصرت حيا. كنت أول شيء ماشي ميت، الله سبحانه وتعالى أحياك، وعن قريب تصير ميتا. عز بدار الفناء بيت فابن بدار البقاء بيتا. دار الفناء هذا البيت لا ينفع، يعني لأنه هلا أنت لو بنيت قصر وأخذت بيت واسع وفرحت بهذا البيت 500 متر ومطل وجميل، شيء جميل إذا كان في طاعة الله، بس كان جميل
لو كنت تبقى، أما لو بعد قليل بدك تتركه وتمشي. هذا البيت يعني كما نقول دائما، لو قيل لك أنه إلك في الدنيا قصر من أجمل القصور وهو أجار، وإلك بيت 4 غرف بس هذا ملك، أي تتمنى أكثر؟ لا، القصر أجار بيخلص ممكن أتركه، بس بيت الملك بيبقى فيه. لو قالوا لك أنه عندك قصر ملك وعندك غرفتين أجار، أي بتختار؟ أكيد القصر ملك. طيب الله عم يقول لك جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها، تقول له لا بدي هون غرفتين شو اسمه غير. لا إله إلا الله، ما تارك كل شيء وماشي. أتيت خاليا وسترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فابني بيتا في دار البقاء. دائما سلم أمرك إلى الله الملك، استودع عنده ما تملك، فسوف يوفيك إياه يوم لا ينفع مال ولا بنون. في زمن سيدنا عمر، في قصة مشهورة، أحد الناس ذهب إلى الجهاد، ولكن كانت زوجته حامل، فأتى إليها ووضع يده على بطنها وقال: اللهم إني استودعت عندك ما في بطنها. رايح للجهاد، ممكن يرجع ممكن ما يرجع، وأول ولد بده يولده تركه. اللهم إني استودعت عندك ما في بطنها. وكانت بالشهر الثالث، وذهب إلى الجهاد 6 أشهر تقريبا، ثم رجع فسأل عن زوجته، قالوا ماتت. متى؟ قالوا البارحة. فجلس وقال: يا رب أين الوديعة؟ ثم ذهب إلى قبرها ووقف أمام قبرها، فإذ به يسمع صوتا من داخل القبر، صوت بكاء. فبدأ يحفر، كان بعد مدفون البارحة، فبدأ يحفر ويحفر حتى فتح القبر، وإذ بالطفل قد ولد من أمه وهو يبكي من شدة الجوع. هذه قصة مشهورة بزمن سيدنا عمر. فحمل الولد، فسمع هاتفا يقول له: استودعت الولد فأودعناه لك، ولو استودعت أمه لودعناها لك، لو استودعت أيضا أمه لحتى حفظناها لك. لذلك من السنة إذا الإنسان سافر شو يقول لأهله: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. بيستودع أهله عند الله سبحانه وتعالى: إني أستودع عندك أهلي ومالي وولدي يا من لا تخيب ودائعه. فأنت كإنسان حقيقة أنت ملك مجازي على نفسك، كل إنسان منا هو ملك على نفسه. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. شو هو؟ ألا وهي القلب. القلب ملك والأعضاء جنود. هذا الملك هو الذي يحرك الجنود. هذا الملك له وزيران، وهذا أمر مهم جدا، وزير العقل ووزير النفس. وزير العقل ووزير النفس. فإذا جعلت وزيرك العقل أخذ بيدك لمرضات الله، وإذا كان الوزير هو النفس اشتغلت بشهوتك فتسلطت عليك النفس فهويت إلى مهاوي الأمور. لذلك كثير من الناس يفعلون بأنفسهم ما لا يفعله العدو بعدوه، لأنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. النفس هي اللي بتدسي هذه الروح، والعقل إذا كان هو الوزير يرتقي بالنفس فتتحول من نفس أمارة إلى لوامة إلى مطمئنة إلى راضية إلى مرضية، إذا كان الوزير هو هذا العقل. لذلك الله سبحانه وتعالى أكرمنا عن مجاهدة، عن طريق مجاهدة النفس، كيف تجاهد النفس وكيف تسمو بهذه الروح وكيف قد أفلح من زكاها. أسرع طريق وأقرب طريق وأقوى طريق هو عن طريق ذكر الله. اسمعوا إلى قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذا تفسير، ولذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر.
وتفسير آخر ولذكر الله أكبر، يعني إذا ذكرت الله بالصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله لك أكبر من صلاتك وذكرك له، لأنه هو ذكرك بالتوفيق فذكرته فذكرك بالعطاء سبحانه وتعالى. الإنسان قد يحاول يعني أن يكون ملك، والطريق إلى ذلك ما هو؟ عن طريق السلطان والحكم على الناس. إنما يكون ملكا إذا تملك طمع نفسه وتملك هواه حقيقة. ساعتها بيكون يعني كن في الدنيا ملكا بأن تقطع طمعك وشهوتك في الدنيا، فإن الملك في الحرية والاستغناء. هذا ما يعني نصح به أحد الصالحين أحد الملوك. لا شيء يجب أن يسيطر عليك، تستغني عن كل شيء، ما بيكون عندك مأسور لأي شيء، أنت لا تكون عبدا إلا لله. في أشخاص السيجارة بتأسره، في أشخاص فنجان القهوة بيأسره، إذا ما أخذ فنجان القهوة ما بيعود يقدر يمشي كل النهار، إذا ما شرب السيجارة بيضل راسه بيوجعه كل النهار. هذا إنسان مأسور، هذا ما نحر، هذا إنسان مأسور لهذه الأشياء. أنت بدك تستغني عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. عجب ربكم من شاب لا صبوة له، ما إله صبوة، ما إله يعني سلبي، ما إله شيء ماسكه، ولما بتشوف في شيء بده يقيدك. شيخنا مرة يقول يا ابني أنا كنت حب الشاي، فكنت أشرب الشاي من الإبريق من شدة ما حب الشاي، بعدين إنه الشاي هيك بده يأثر فيني، فقلت له ممنوع الشاي بعد هلا. قال أنا الآن اللي 50 سنة ما شربت الشاي، مش حرام ولكن لأدب نفسي. نفسك إذا شهوة بتطلب المي احرمها إياه، وإلا ما حتشرب المي شهوة، إنما تشربيها تقويا على طاعة الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون حقيقة الأمر. طيب، بعض الملوك أتى لبعض الصالحين، كان حتى الملوك عند الصالحين والعلماء كانوا يخضعون، فقال هذا الملك للصالح ادعو الله لي. زاره وسأل عن حاله، قال له ادعي لي. قال له أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك رغيفا تأكله ويهون عليك خروج فضلاتك. الملك كان شوي عنده عزة نفس وشايف حاله، فأعطى الدعاء الذي يليق به، فنظر إليه نظرة استغراب، قال له أنا بدي تدعي لي شيء؟ هذا كل الناس بيأكلوا الرغيف وبيخرجوا فضلاتهم، هذا دعي لي شيء أكبر من هيك، فبدي أكبر. فقال له إن الذي تقوله ميسر. فقال الحكيم من أعطاه الله قوته وسلمه من الأمراض فهذه من أكبر النعم. فإن لم تكن أيها الملك معترفا، أنت كملك ما كنت معترف بقدر هذه الدعوة، فإن الله سيريك آية تجعلك تعترف بمعنى هذه الدعوة. وترك الملك ومشي. 4-5 أيام الملك بيجيبوا له الطعام، عم يأكل، أكل الطعام من هون، وبعدين انتفخ بطنه وصار في عنده عسر، وبعدين صار في عنده حبس. فجاب كل أطباء المملكة، ما حدا يقدر يعالجه. فتذكر الملك دعوة هذا الصالح، فطلب أن يأتي هذا الصالح إليه، لدخيلك أعمل لي شي حلي، احتبس الطعام في داخلي وانتفخ بطني وما في حل، ولا طبيب قدر يساعدني. الآن أعترف بهذه الدعوة. فرفع يدي هذا الصالح وقال يا رب فرج عنه، ففرج عنه. شوفوا دعوة بسيطة أحيانا بتخلي الإنسان ملك يذل، فالملك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. يعني هون إذا أنت فهمت شو معنات الملك، فكلنا عبيد. كل يوم عم نقرأها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في قراءة مالك وفي قراءة ملكي يوم الدين، قراءتين صحيحتين. أنت كإنسان ممكن يملكك الله سبحانه وتعالى شيء في الأرض،
وتمكن في الأرض. والتمكين في الأرض إما أن يكون عن طريق المال، وإما أن يكون عن طريق العلم، وإما أن يكون عن طريق المنصب. إذا الله سبحانه وتعالى أكرمك بمنصب، ممكن بشحطة ألم تقدر تغير، تحق الحق وتبطل الباطل. إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك المال بيسعدك بالمال، أن تقدم منه لأصحاب الحاجات، أن تقدم منه في سبيل الله. إذا الله سبحانه وتعالى أكرمك بالعلم فتنفق من هذا العلم حقيقة. فهذا العلم أنت ممكن، فإذا أنت استخدمت بالطريق الصحيح المال والمنصب والعلم فلك أجر، وإذا استخدمت في الطريق الخطأ فعليك الوزر. سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما دخلت زوجته فاطمة، عندما وصل إلى الخلافة أعلى مقام، دخلت عليه زوجته فرأته يبكي، يعني واحد وصل للخلافة يفرح، فشافته عم يبكي. ما لك تبكي يا أمير المؤمنين؟ فقال لها: يا فاطمة دعيني وشأني. أقسمت عليه أنه يخبرها، فقال: إني وليت أمر هذه الأمة، فرأيت المريض الضائع والفقير الجائع والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذا العيال الكثير والأسير والمظلوم كذا، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعا، وأن خصمي دونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنا قصرت، يوم القيامة الحبيب المصطفى سيقف أمامي صلى الله عليه وسلم، اللي ماذا فعلت في أمتي. هكذا كانوا يا جماعة، وصل للملك ولكن خايف أنه يسأل بين يديه، فهو هذا الملك ملك ليس حقيقي، ملك مستأجر، الله سبحانه وتعالى سخر لك لتستخدمه في طاعته وفي مرضاته. طيب آخر شيء، أحيانا الإنسان يعطف الغني على الفقير، وكما قلنا ما أجمل عطف الأغنياء على الفقراء، وأجمل منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله تعالى. لا ينبغي أن تزل نفسك لغير الله، أعيد: واجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ما تنعز إلا بالله سبحانه وتعالى. بعض الأصحاب ماشيين بالطريق، فواحد عم يبكي، فسألوا: لماذا تبكي؟ قال: مات صاحب البارحة. فقال: اصحب من لا يموت، اصحب من لا يموت، من أراد صاحبا فاصحب، يعني كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ولا تخف. فإذا كنت مع الله، إلهي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ من كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معك. سبحان الله، شرف المؤمن قيامه بالليل، وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. الله سبحانه وتعالى يجعلنا نفهم معنى هذا الملك. أسماء الله الحسنى لها تطبيقات، إذا آمنت بها إيمانا حقيقيا فلا بد من أن تنعكس هذا، أو ينعكس هذا الإيمان على سلوكك عزة ورفعة واستقامة ورحمة وتواضعا. إذا عرفت أن الملك هو الله فكن عبدا لله، كن عبد للملك الحقيقي، ما تكون عبد لملوك الأرض. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

0: دعاء يرفعه. محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. رواه الترمذي وصححه شاكر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رواه الترمذي. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وقطاع غزة. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، مضيفا في منشور له عبر موقع تروث سوشيال أن الاتفاق مليء بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي. وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران وأن كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. في لبنان، قالت وزارة الصحة إن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 19 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهران جنوبي البلاد. وفي إسرائيل، أعلنت وسائل إعلام إصابة 4 جنود بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هيلل. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل خلال 48 ساعة. من جهته، أعلن حزب الله استهداف تجمعات للجنود وآليات أو لجنود وآليات إسرائيلية في عدة مناطق وقصف بنى تحتية في مدينة صفد بالصواريخ. في غضون ذلك، نقلت القناة 12 عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان وأن وزير الدفاع ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيعها. في قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. حول كل هذه التطورات وجديد ما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أبدأ معك أنس، بالنسبة لآخر التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: صحيح، والسياق هنا مهم. هو يتحدث عن شبكة CNN وقال إنها شبكة أخبار زائفة، وبعد ذلك قال إن هذا الاتفاق كله نووي، بمعنى أنه يتناول جوانب كثيرة من البرنامج النووي الإيراني ويسهب في ذلك في التفاصيل وفقا لما يقدمه أو ما تقترحه الولايات المتحدة على إيران. لكن لأن السياق مهم، هذه التغطية من شبكة CNN أيضا تحفز آخرين على المستوى السياسي على سبيل المثال من الجانبين، من أولئك الذين يتحدثون عن أن الرئيس دونالد ترامب قرر الدخول في حرب غير ضرورية ولم تأتي هذه الحرب بالنتائج المرجوة وهي تجميد أو القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وهؤلاء غالبا من خصومه الديمقراطيين الذين يقولون إن اتفاق 2015 الذي عقده الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما كان أفضل خيار للأمريكيين في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني وكان ناجحا في وضع حد للطموحات النووية الإيرانية، خاصة بعد أن دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلى أن قرر الرئيس دونالد ترامب في عام 2018 الخروج من. أما الآخرون وهم من داخل الحزب الجمهوري فيخشون من أن يكون هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم قد تجاهلت أو لم تركز بشكل رئيسي وأساسي على البرنامج النووي الإيراني، ولذلك يأتي رده على منصته تروث سوشيال ليقول إنه قد تضمن كل هذه التفاصيل، وبتشديد على فكرة أن البرنامج النووي هو في قلب ما تقترحه الولايات المتحدة من اقتراح من أوراق ومن اتفاق ضمن الأوراق المتبادلة بين الجانبين. أولئك الذين الذين يعارضون التوصل إلى اتفاق يطمحون في أن ينهار هذا الاتفاق وتنهار المفاوضات وأن تعود العمليات العسكرية، يريدون للنظام الإيراني وربما للدولة كدولة أن تنهار وأن تصبح دولة فاشلة. كثيرون يعتقدون بأن إمكانية تغيير النظام أصبحت صعبة بشكل كامل، وبالتالي هناك حاجة لأن يتألم النظام بشكل أكبر. منهم من اقترح استهداف منشآت الطاقة على سبيل المثال، وإجبار إيران على الاستسلام بطريقة أكثر دراماتيكية إن صح التعبير من وجهة نظرهم. وهؤلاء أيضا يستمعون للأخبار ومن بينها شبكة CNN، ولذلك جاء مرة أخرى هذا التعليق من طرف الرئيس دونالد ترامب. مذكرة التفاهم وفقا لما رشح من أخبار ترتبط بشكل مباشر بالتوصل لاتفاق مبدئي يستمر لستين يوما، والنقطتان الخلافيتان الرئيسيتان على الأقل حتى الآن هما مضيق هرمز وأيضا كيف ستتخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وإذا ما كان التزامها بفعل ذلك لديه أي ضمانات.
0: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى عدنان بوريني مراسلنا في طهران. مرحبا بك عدنان. هلا أوجزت لنا أبرز المواقف الإيرانية الأخيرة.
2: على الأقل في هذا الحديث الآتي من واشنطن مراد نتحدث، طهران تقول بشكل واضح أن مضيق هرمز هو أكثر أهمية وقيمة من السلاح النووي بالنسبة لها. هذا التعبير جاء بالأمس بشكل مباشر من مسؤول السياسي بالحرس الثوري الإيراني، وربما يقرأ هذا التعبير في اتجاهين، اتجاه تركز فيه طهران على أن مضيق هرمز هو عمليا المبحث الأساسي في هذه المفاوضات المرتبطة بمذكرة التفاهم، وأيضا هو مرتبط بحديث طهران في أكثر من مرة بأنها غير معنية بامتلاك سلاح نووي. لكن عندما نتحدث عن هذه التصريحات فيما يتعلق ببحث الملف النووي في مفاوضات إطار مذكرة التفاهم، طهران أكدت في أكثر من مرة بأن هذا الملف هو ليس مبحث حالي، وإنما هو مرتبط في المرحلة الثانية بعد مرور 60 يوم في حال تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. تركز طهران على أن التفاصيل الدقيقة التي تبحث الآن هي مرتبطة بشكل أساسي بمضيق هرمز، ومطلبها بأن يكون هذا المضيق تحت إدارتها والحفاظ على دورها، وتحديدا في نقاط مرتبطة بمسارات السفن، برسوم الملاحة البحرية والتأمين والأضرار البيئية، وأيضا بتفتيش السفن ومنع مرور السفن المعادية. البند الثاني هو مرتبط بالأصول الإيرانية المجمدة. هذه النقطة تركز طهران على أن هذه الأصول هي حق إيراني ينبغي الإفراج عنه دون قيد أو شرط. وكانت هناك إشارات بأن مذكرة التفاهم تتضمن ضمانات بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بعد مرور 60 يوم. البند الثالث هو مرتبط بوقف إطلاق النار في لبنان، وهو مطلب أساسي تقول طهران بأنه لا يمكن العبور نحو توقيع مذكرة التفاهم دون وقف إطلاق النار في لبنان. أما فيما يتعلق بالملف النووي، البرنامج النووي، الحديث عن تفاصيل تسليم اليورانيوم المخصب فوق نسبة 60% أو تدميره أو تسليمه لدولة ثالثة، كل هذه التفاصيل تقول طهران بأنها خارج مساحة البحث في المرحلة الأولى. بالمبدأ مراد نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم، دورها الأساسي هي إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لبحث الملفات الكبرى. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال بالأمس أو الليلة الماضية بأن الرسائل تأتي وتذهب في هذا السياق، وبأن الصياغة النهائية لم تنجز بعد. ومصدر مطلع قال لوكالة تسنيم بأن التعديلات الأمريكية التي أرسلت لا تعني أن طهران لن ترسل تعديلات مضادة، وبأن طهران مستعدة بالأساس حتى لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.
0: شكرا جزيلا لك عدنان البوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران. يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة، كما سنتابع في التقرير التالي.
3: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة نووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاد
4: travel insurance. It's like having mom on holiday.
5: Oi.
4: Without having mom on holiday.
3: ولا رسوم ولا مضايقات مع إزالة الألغام في 30 يوما. لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران. فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
0: والآن مشاهدينا ننتقل إلى زميلة مريم بلعلي وفقرة سياق الحدث، وفيها قراءة في انعكاس التطورات الميدانية في جنوب لبنان على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وعلى وقع تصاعد الأعمال القتالية في لبنان وتوسع التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان خاصة بين نهري الليطاني والزهراني والسيطرة على قلعة شقيف ذات الموقع الاستراتيجي، تطرح التساؤلات وتزداد الشكوك بشأن مصير البند الخاص بإيقاف الحرب في لبنان في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ضمن مسار مفاوضات إسلام أباد ومدى فاعلية وواقعية التفاوض المباشر الذي ترعاه واشنطن بين لبنان وإسرائيل. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمين عام حزب الله نعيم قاسم وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق العمليات في لبنان، وأضاف أن احتلال قلعة شقيف هي مرحلة أساسية في السياسة الإسرائيلية وإن إسرائيل تعمل على كل الجبهات في سوريا وغزة ولبنان وتقيم مناطق عازلة. أما الموقف الرسمي اللبناني فيلخصه نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الذي يقول إن المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة النتائج لكنها الطريق الأقل كلفة، ويضيف أن الطريق لن تكون سهلة أو قصيرة لكنها تصبح أقصر وأكثر قوة عندما تتوحد الجهود تحت سقف الدولة. أما حزب الله فيتمسك بموقفه الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وبرزت دعوة من أمين عام حزب الله نعيم قاسم للحكومة إلى الرحيل في حال عجزها عن تأمين السيادة وفق قوله. وفي وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل لمذاكرة مع إيران، نقلت وكالة فارس أن المذاكرة تنص على وقف كامل لإطلاق النار في لبنان، وهو ما نقلته أيضا وكالة تسنيم على أن المذاكرة تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. لكن التطورات الميدانية كانت في جنوب لبنان أكثر سرعة من المساعي السياسية لوقف إطلاق النار، حيث سيطرت إسرائيل على مواقع استراتيجية لبنانية بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو. تفاصيل أكثر عن التوغل البري الإسرائيلي نتابعها مع الزميلة سلام خضر، ونسأل سلام أين تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية الآن؟
5: باختصار باتجاه مناطق استراتيجية تعطيها أفضلية ميدانية على مقاتلي حزب الله، وسنبدأ بالتطور الأهم من الناحية الاستراتيجية وهي إعلان الجيش الإسرائيلي أن جنود جفعاتي لواء جفعاتي دخلوا بالفعل قلعة أشقيف. هذه القلعة التي استدعى التوغل إليها والوصول إليها تقدما اجتازت بموجبه الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية مجرى نهر الليطاني من أكثر من جهة باتجاه بلدة يحمر وأيضا باتجاه زوطر التفافا للوصول إلى قلعة أشقيف. هذه القلعة لها أهمية استراتيجية وميدانية تبدو في هذه الصورة الملتقطة عبر جوجل إيرث، تعطي فكرة عن موقع القلعة وعن المناطق التي تشرف عليها مريم. القلعة تتيح للجيش الإسرائيلي الإشراف على مناطق تصل إلى مستوطنات إصبع الجليل والمناطق اللبنانية المجاورة لإصبع الجليل، أيضا تمكنها من الإشراف على كامل مجرى نهر الليطاني والمناطق المحيطة به وصولا إلى النبطية. ومن الجانب الآخر يمكن أيضا أن تعطي إطلالة وأيضا استحكاما مدفعيا أو صاروخيا باتجاه مناطق في البقاع ومناطق أخرى من جنوب لبنان. جنوب نهر الزهراني أيضا مشمول بهذه المنطقة. النقطة الثانية في محاور التوغل لا تزال غير واضحة أين تتجه، بمعنى نحن نرى تقدما إسرائيليا أو على الأقل محاولات تقدم إسرائيلية باتجاه دبين وبلاط، هاتان المنطقتان تخضعان الآن لقصف مكثف. يبدو أن القوات الإسرائيلية ربما باتت على مشارف بلدة دبين. من غير الواضح ما إذا كان هذا المحور سيكمله الجيش الإسرائيلي بالالتفاف على مدينة النبطية أو أنه سيكمل صعودا. إن اتخذ المنحى الصعودي باتجاه الشمال هذا يعني بأنه قد يصل أو يمكن أن تكون الوجهة التالية للجيش الإسرائيلي هي ما تسمى في لبنان بمرتفعات أو بمنطقة إقليم التفاح. هذه المنطقة تمتد بين جنوب لبنان وبين البقاع الغربي. هذه المناطق حاليا بعضها يتعرض لعمليات قصف مركزة، ومن هنا من غير الواضح ما إذا كان هذا التوغل من ناحية دبين بلاط سيصل إلى هذه المناطق. ولكن حزب الله لم يكن ثابتا أيضا في مقابل التصعيد الميداني الإسرائيلي يعني التقدم والتوغل الميداني الإسرائيلي. برز أيضا تحرك لافت لحزب الله في الأسابيع الماضية. كنا نتحدث عن أن العمليات العسكرية التي ينفذها مقاتلو حزب الله تتركز في المناطق إما التي يحتلها الجيش الإسرائيلي أو في بعض مناطق التوغل. ابتداء من منتصف الليلة الماضية بدأنا نرى متوسعة. بدأنا نرى الحزام الناري الذي يقيمه حزب الله بالصواريخ وصل إلى مدينة حيفا وإلى مناطق استراتيجية من بينها الكريوت، إضافة إلى مجموعة من المستوطنات المحاذية للخط الحدودي مع لبنان ومدينة صفد. مدينة صفد على سبيل المثال لم تصلها صواريخ حزب الله منذ قرابة شهر ونصف بحسب الجانب الإسرائيلي، والمشهد يبدو أنه سيتطور. مريم،
6: شكرا لك سلام. إذن إسرائيل تتوغل شمال الليطاني وتحتل قلعة شقيف. ماذا وراء توسيع العملية البرية في جنوب لبنان، خاصة أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف تطرح تساؤلات تتجاوز البعد العسكري المباشر للعملية؟ هذه التطورات الميدانية بأبعادها السياسية الاستراتيجية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور الزويري. قبل أن نبدأ النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى حزب الله وإسرائيل في الميدان اللبناني. ومنها حزب الله لديه نقطة قوة المعرفة بالأرض في جنوب لبنان والبيئة القتالية، لكنه يعاني من تراجع في الترسنة العسكرية بعد حرب 2024 وانقطاع خطوط الإمداد اللوجستية وأيضا غياب التوافق السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تتقدم ميدانيا أكثر فأكثر في الجنوب اللبناني فتمتلك تفوقا عسكريا غير محدود، لكنها تعاني من عجز في مواجهة مسيرات حزب الله ومحلقاته الانقباضية في استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الشمالية. نبدأ من نقاط قوة وضعف حزب الله دكتور الزويري، إن كانت تؤهله ربما إلى الاستمرار في هذه المواجهة، وإن كانت ربما إن كان استمراره في هذه المواجهة سيؤتي نتائج ربما محفزة في المسار التفاوضي.
7: الحقيقة العمل العسكري الذي يجري في جنوب لبنان هو منفصل تماما عن العملية السياسية التي تديرها الحكومة. حزب الله قرر الدخول في الحرب لاعتبارات سياسية، منها الثأر لمقتل علي خامنئي المرشد الإيراني، وبالتالي لديه اعتبارات أخرى في الدخول في الحرب. الآن ما هو واضح حتى الآن أنه يستخدم مستوى من الأسلحة والمسيرات تثير قلق الإسرائيليين وتصل إلى أهداف حقيقة لم تكن تصلها من قبل، إضافة إلى قدرتها على الوصول بدون الكشف، وبالتالي هذا معناه أنه ربما يكون لدى حزب الله قدرات عسكرية ترعب إسرائيل أكثر، وخاصة إسرائيل حريصة على أن السكان من الشمال يجب أن يعودوا وهذا الأمر لا يتحقق. في الجانب الآخر حزب الله أيضا يراهن على قضية أساسية، وهي أن الإسرائيليين ليس لديهم قدرة على الاستنزاف كبيرة، وبالتالي هو يحاول أن يستنزفهم اقتصاديا ويستنزفهم أمنيا ويستنزفهم عسكريا. لكن الواضح أيضا أن إسرائيل وكأنها ترد على هذا بالاحتلال، وذلك ذهبت الآن إلى ما بعد الليطاني في محاولة لخلق واقع جديد على الأرض.
6: إسرائيل في واشنطن وأيضا مسار إسلام أباد بين واشنطن وطهران.
7: إسرائيل تحاول أن تفرض على الحكومة اللبنانية شيئا أن الاحتلال سيزيد إن لم توقفوا حزب الله وتنزعوا سلاحه، وفي نفس الوقت تفرض على الرئيس الأمريكي أيضا استراتيجية بأن تقول له لن نقبل أو لن نتعاون في وقف إطلاق النار مع إيران إذا لم تنزعوا سلاح حزب الله. لكن كل هذا لا يعني عمليا لا التزام الأمريكي بما يقوله الإسرائيلي ولا أيضا قدرتهم على الفرض على الحكومة اللبنانية. لذلك إسرائيل تستعد لهذه الوقائع غير القابرة للتحقق بالواقع الميداني وهو استمرار العملية العسكرية على الأرض.
6: بناء دكتور على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا معك 4 سيناريوهات محتملة لمستقبل التصعيد في لبنان. السيناريو الأول يتمثل في استمرار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وقبول إسرائيل بوقف العملية والانسحاب من جنوب لبنان. السيناريو الثاني هو وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. السيناريو الثالث يتمثل في استمرار التوغل البري الإسرائيلي وبالتالي بقاء مناطق واسعة من جنوب لبنان خالية من السكان وتوسيع رقعة الدمار. أما السيناريو الرابع فهو وقف إطلاق النار وتجميد التوغل الإسرائيلي، ما يعني بقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي احتلها مع تجميد العمليات العسكرية على قاعدة أن الجيش لن يشن هجمات إلا إذا تعرض للهجوم، وهذا السيناريو هو السيناريو الأكثر ترجيحا. لماذا دكتور زويري السيناريو الرابع هو الأكثر ترجيحا؟
7: هذا السيناريو الموجود في غزة بالضبط. إسرائيل تطالب بنزع سلاح حماس، احتلت 60% من أراضي غزة، فرضت قواعد جديدة وتقول أنها لن تقوم طبعا هذا كذبا، هي تقصف في غزة لكنها تقول لن تقوم بأكثر من هذا الاحتلال إلا إذا هوجمت، لكنها الآن تتحدث عن احتلال 70% من غزة. وهذا في ظن الإسرائيليين يحاولون أن لا يسمعوا للأمريكيين أو يقبلوا ضغوط الأمريكيين، كما أيضا يحاولوا أن لا يخضعوا لمنفرقة الصفقة بين إيران وأمريكا بشكل أساسي. ولذلك هذا الخيار يبدو لهم الأفضل لتحقيق مطلبهم الأساسي وهو نزع سلاح حزب الله.
6: لكن هل يمكن لمسارات التفاوض أن تقدم لهم هذه الإمكانية؟ يعني تجميد التوغل ووقف إطلاق النار ضمن النطاقات الحالية ربما سترفضها إيران في مذكرة التفاهم مع الأمريكيين.
7: هذا وارد، لكن ليس لدى إيران قوة لفرضها. إن رفضتها إيران ورفضها حزب الله سنذهب إلى خيار آخر من هذه الخيارات، وهو أنه ما يسمى باستمرار التوغل البري ووجود عمليات من حزب الله، وبالتالي نذهب إلى الخيار العسكري الموجود الآن كما هو.
6: بالتالي هنا يستمر الوضع على ما هو
7: بالضبط
6: عليه الآن
7: بالضبط،
6: وتستمر هذه المواجهة
7: وتستمر ربما تذهب إسرائيل
6: إلى تصعيدا أكبر
7: بالضبط.
6: هنا مسار التفاوض لبنان إسرائيل في واشنطن، وهناك جلسة الثلاثاء والأربعاء، هل يمكن أن يحدث اختراقا في هذا السيناريو؟
7: احتمال قليل. الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها في هذا الموضوع. الولايات المتحدة تريد من الدولة اللبنانية أن تنزع حزب الله وتدخل في نوع من الصدام معه، وهذا باعتقاد الدولة اللبنانية تحاول أن تتجنبه. ولذلك باعتقادي هذه المفاوضات تذكرني بالمفاوضات السورية الإسرائيلية، لم تؤدي إلى حل حقيقة إلا شيء واحد، وهو أن إسرائيل تحتفظ بالأراضي المحتلة ولكن لا تستطيع فرض وقاع أكثر من ذلك.
6: بما كل هذه السيناريوهات تؤكد فكرة أن المسارين متقاطعين وأن هناك مسار يؤثر في الآخر، ضعنا في صورة هذا التقاطع دكتور الزويري، وكيف ينعكس أيضا على الميدان اللبناني الآن؟
7: بدون شك المسار الإيراني الأمريكي يؤثر بشكل كبير على مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، لأنه ببساطة الأمريكيون يريدوا أن لا يربطوا الملف اللبناني بالملف الإيراني، وإيران تصر على الربط بأن تقول يجب وقف إطلاق النار حتى في لبنان وقف إطلاق شامل، وبالتالي هذا التعارض وهذا الصدام بين الطرفين ينعكس في العمل الميداني في لبنان بأن إسرائيل تزداد شراسة على الأرض لتفرض مزيدا من الوقائع العسكرية. وبالتالي إذا أصرت إيران على هذا الوضع، المشكلة أنها لا تمتلك أدوات لفرض وقائع في لبنان،
6: لكن ربما دخلت عناصر جديدة في معطيات تبادل الرسائل الآن بين طهران وواشنطن، فيما نقل ربما من تسريبات تقول إن طهران تريد فرض معادلة وقف الحرب في لبنان ثم فتح مضيق هرمز. حتى في ظل معادلة كهذه يستحيل أن يتبنى هذا السيناريو أو هذا الطرح؟
7: هذا كان موجود قبل 6 أسابيع، نفس المطلب أنه لن يتم فتح المضيق إلا إذا وقفت الحرب على حزب الله. الآن هل سيستمع الأمريكيون إلى ذلك؟ هل سيقبل الأمريكيون بذلك؟ إذا قبل الأمريكيون بذلك فإن إسرائيل بالتأكيد ستكون قد خسرت ورقة كبيرة كانت تعتقد بأنها قوية وهي علاقتها مع الولايات المتحدة. حتى الآن ما من دليل أن أمريكا ستقبل، لكن إن قبلت سيتغير في موازين القوى بشكل كبير.
6: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمية والخبير بسياسات الشرق الأوسط على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: والآن مشاهدينا إلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 30 آخرين بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة، وذلك منذ صباح أمس. وقد أعلن مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عن استشهاد 2 فلسطينيين وإصابة أكثر من 25 آخرين في غارة إسرائيلية كانت استهدفت منطقة الميناء غربي مدينة غزة.
8: في ضوء التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تتوافد إصابات وشهداء باستمرار. آخر هذه الغارات التي استهدفت ما مجموعة من المواطنين في ميناء غزة، وصل على إثرها مجموعة من المصابين، بالإضافة إلى هذا الشهيد الذي نقل في هذا الاستهداف. الاستهداف نفذ من خلال طائرة مروحية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في مقهى على ميناء غزة.
9: كنا قريب من ميناء 15 شغل بلا برغات.
8: ايش كنتوا تسووا؟
9: قاعدين بميناء هيك.
8: هي عمليا خروقات إسرائيلية متواصلة، من خلالها يستشهد الفلسطينيون. لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي لأي من الفلسطينيين بأخذ قسط من الراحة أو حتى التعامل مع حياة طبيعية داخل القطاع إلا ويخترقها بغارات إسرائيلية تستهدفهم. غازي العلول، الجزيرة، من مجمع شفاء الطبي بمدينة غزة.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها. يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644 8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام
6: يا يوسف، خد وعطي.
5: حاج طلال، شو بدي اخد وعطي؟
6: اخد الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبنا السكينة وأن يغشانا برحمته، وأسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زال حديثنا عن سكينة هذا الكتاب المبارك، واليوم هنتكلم في معنيين أو في آيتين. الآية الأولى وهي في قوله تعالى فاذكروني أذكركم. سبحان الله، الآية دي فيها معنى جميل جدا. فاذكروني أذكركم، طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان لو تأملتم ربنا فطره إنه بيحب المدح وبيحب الذكر الحسن. فلما الإنسان يعلم أنه هناك من يذكره فده هيكون لي شأن آخر. وشوفوا سبحان الله، فاذكروني مش فسوف أذكركم، فسأذكركم أو فأذكركم، لم يأتي الرب جل وعلا بأي حرف أو أي كلمة تفصل بين ذكر العبد لربه وذكر الرب لعبده. فإذا ذكرته ذكرك مباشرة. يا الله، النفس التأنس بتحب المدح، بتحب مدح الناس ليها، حسن ذكرهم ليها، فهي بتتألم لو لم تذكر، لا سيما إذا كان عندها ما تحمد عليه. فسبحان الله، الآية بتقول لك افرح يا سيدي، لا تحزن لو تجاهلك المقربون ولم يذكروك وما تكلموش عنك، لو ما فيش معجبين بيك بيدوك كتير لايكات وبيشيروا ليك، كل ذلك من ذكر الملأ الأسفل لا قيمة له، ما لم يكن للمرء ذكر في الملأ الأعلى فرب مغمور في الملأ الأسفل مذكور في الملأ الأعلى. يا الله، تخيل لو اتقالك ان رئيس دولة ورئيس وملك من الملوك أمير من الأمراء بيثني عليك، هل بقى هتزعل أو ان جارك أو صاحبك لا يثني عليك؟ فكيف ولله المثل الأعلى بملك الملوك. ولا ذكر الله أكبر، ابن مسعود لي كلمة جميلة قوي بيقول لنا ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. يا الله، شوف بقى لما تكون في يوم من الأيام بتذكر ربنا، وشوفوا الجمال، وأنا معه إذا ذكرني، تاخد معي خاصة، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا الله على جمال هذا الحديث. الله، يعني تخيل كده دلوقتي، تعالوا نطبق الحديث ده دلوقتي، تعالوا نذكر ربنا سبحانه وتعالى في أنفسنا، بيننا وبين نفسنا، نذكر أي ذكر، نذكر الله، نتأمل، ندعي أي دعاء، نقول أي حاجة، بس بيننا وبين نفسنا. تتخيل أن الله في عليائه يذكرك أنت أيها الإنسان الفقير الترابي اللي من علق ومن نطفة، يذكرك في نفسه. الآية دي مطمئنة قوي، بتدفعني دفع عالي جدا جدا، بتخليني فعلا أكون عندي يقين إن دعواتي لن تذهب سدى، إن ذكري ما كان ربه له نسية. المعاني دي اللي هتكون بسببها هتنسكب في روحك السعادة والأنس، والله كأنك لم تذق بؤسا قط. لما بتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى مش هتقلق خالص، خلاص هتكون انت في حتة تانية خالص. ليه؟ يفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. فحضور المعنى ده في القلب سيدرك الإنسان معه أنه له موعد، وأن مركبه الذي يركبه له موعد، ستستوي مراكبك على الجودي. خلاص كلها.

0: وقت قليل وهتستوي على الجودي، هتخرج من ضيق العدم إلى بحبوحة النعم. ده رضي عنك أعطاك قبل سؤالك ما لم يخطر على بالك، لأنه له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، إن بصيرتنا تصاب بصيرة اليقين بالرمد، أو تنطفئ جزوة الإيمان في هذه الأمور. فإحنا عاوزين نجاهد أنفسنا إن إحنا نزيل الحجب دي في هذه السلسلة. لو لم يشأ النوال ما أطلق لسانك بالسؤال، لو مش عاوز يديك، لو سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطيك ما أطلق لسانك بالسؤال، لو لم يرد لك القبول ما ألهمك المثول إنك تمتثل. فمع كل جبر وكسر، ومع كل نفحة ولفحة، وجلب وسلب، ومنحة ومحنة، وود وفقد، كن عظيم اليقين أن الله سبحانه وتعالى سيدبر أمر الوجود. فكيف إن استغست به لا يجود؟ لا، مستحيل، سيجود سبحانه وتعالى. خليك واثق وتوكأ على بضعفك، وأنت تسير على بساط القرب. نيجي بقى للقرب والآية الجميلة اللي هنختم بيها لقاء اليوم. الآية اللي هي لوحدها جنة بربوة، الآية لوحدها وابل، الآية لوحدها اللي بتكون سبب إنك بترزق حديقة ليس لمثلها نظير في قلبك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا الله، لا هم يبقى والقرآن يتلى، لا هم يبقى والقرآن يتلى، مستحيل. سبحان من جمع وألف بين آية الصيام وآية القرب، سبحان الله، وقربناه نجية. هذه الآيات تشعر معها كأنك ممن رفعت إلى مكان عليا، إلى مكان عليا، لازم تحس بالشعور ده. سبحان الله، هذه الآية وسط الكلام عن الصيام، كأنها بتقول للصائمين ادعوا ادعوا هيستجب لكم، اتحركوا. سبحان الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. سبحان الله، دفء الدنيا كلها في الكلمتين دول، فإني قريب. كلمتين بتختصر كل المسافات، وبتقرب كل بعيد، وبتأمن كل خائف. المشكلة في بقى هي الأمان كله أصلا في الجملة دي. يعني قبل أول صفة تعرفها عن ربنا إنه قريب، فعليم، عليم بس هو قريب، عليم، حليم بس هو قريب الأول. لازم تبقى عارف إن هو قريب حليم، قريب تواب، قريب غفور، قريب جبار، وهكذا. هو القريب، والبعيد هو أنا أو أنت. عشان كده اخلع بعدك فإنك في وادي القرب. الآية بتطمننا، الآية بتقول لك دوما قريب نحن الذين نبتعد، احنا اللي دايما بنبعد. وإذا سألك عبادي، يا الله، شوفوا النداء اللطيف والشرف لما يقول عبادي، الله أكبر، فإني قريب. من ذاق طعم القرب من الله استوحش من كل شيء يبعده عنه. هيبقى في وحشة كده، مش قادر، مش قابل، أنا لا مش هعرف أكمل أنا بالطريقة دي، ما بتستحملش طول ما هي بتبعد عن ربنا، يبقى ماشي معاهم محاسد في خنقة. الله يقول فإني قريب. هذه الآية بترضي النفوس القلقة، دايما بتهدأ من روعهم، بتبث الأمن والأمان فيهم. فما أبعد السماء وما أقرب الله سبحانه وتعالى، لأنه قريب، ولأنه قال إني قريب. نداه زكريا، نداه زكريا عليه السلام بخفية، وإذ نادى، إذ نادى، إذ نادى ربه نداء خفية. ليه خفية؟ أصله قريب. لما بتستشعر قربه تخفض صوتك وترفع إيمانك، مستوى الإيمان بيترفع، مستوى الإيمان يترفع في قلبك، لأن الإيمان إنه يسمعك ويراك مطلع على حالك. فإن كده أبسط حوائجك في سر النجوى، إنك وإنت يعني خليك كده الدنيا إيه فهو قريب. حتى لو قلبك المكلوم ضغط على لسانك فاعتقله فمش عارف تتكلم، هو يسمع من أثقل الكتمان صوته. حتى لو كتمانك ده مش عارف، زي سيدنا إبراهيم وهو بيدعي بيقول له إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، في حاجات كتير جوايا مش عارف أطلعها، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أقريب ربنا فننادي أم بعيد فننادي، فنزلت وإذا سألك عبادي. يا الله انططي براق الدعاء، الدعاء يا جماعة براق هيوصلك وبسرعة، زي ما قلت لكم إذا أعطاك السؤال كتب لك النوال، هتاخد. لم يقل فإني قريب، لم يقل فإني قريب، فاللي بيسأل عن الأهلة واليتامى يجابون بالواسطة، لكن اللي يسأل عن الله فإني أجيب، أنا اللي أجيب عليه. يا الله شو بقى كمية الطمأنينة اللي بتاخدها في قلبك، أي طمأنينة هتستقر في قلب الداعي بقى، وأي رضا، ما خلاص بقى يقينك، يقينك لن يتبعثر من اليوم مهما الجراح نكأ فيك، إنك بتقول اللهم انت شلني، انت شلني يا رب. سبحان الله، بالله عليك في دفء وأمن تستشعره أعلى من قرب مولاك لك. فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يا جماعة الأكف إذا رفعت لن تعود إلا حبلى، أما ترفع إيدك هترجع مليانة، هترجع مليانة قطعا، بس أنت مسكين. قد أفلح من زكاها، أفلح من زكاها للفلاح مع التزكية. أنتوا عارفين الفلاح بيرمي البذرة في الأرض وبيبدأ بقى يتابعها ويرمي المية ويتابع، وهي بتبدأ تنمو سنة سنة، بس هو إيه؟ إحنا بنشوفها في الآخر شجرة كبيرة وأثمرت، صح؟ نشوف في النهاية. أنت التزكية بتاعتك بتنمو برضو كده كل يوم وانت شغال قاعد عمال تنمو تنمو تنمو تنمو، فانت بذور الإجابة انت قاعد كل يوم تسقيها تسقيها وانت مكمل. عشان كده ربنا قال أعظم وسيلتين لإجابة دعوتك، فإجابة الدعوة الاستجابة لأمر الله والثبات، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. انك تستجيب لله سبحانه وتعالى ده انك محافظ، فإحنا عاوزين ندرك كويس قوي إن هذه الآية آدية بلسم، ما عرفش يعني، بس لولا اللي إحنا في التراويح لازم نقرأ فبتقرأ، لكن وإلا مفترض في آيات تروح واقف بقى هنا زي آية إن الصفا والمروة، يا الواحد كان عاوز يعلي صوته ويقول يا بختها يا بختها هاجر. فاكرين هاجر وهي متروكة لوحدها، ومين اللي سيبها؟ إبراهيم. وسيبها مع مين؟ مع إسماعيل في الصحراء، في الصحراء. انت شفتها النهاردة في الآية؟ شفت البلاءات بتاعتها والضنك والبتاع؟ ما شفتش. انت شفت الجمال كله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ده اللي انت شفتها. الآية دي مطمئنة بتطمنك، بتقول لكل هاجر عندها آلام خلاص انت ليكي موعد مع الصفا والمروة. وكمان الآية دي سبحان الله جت بعد آيات الصبر وبعد آيات الخمس المفقودات، لنبلونكم بشيء من الخوف، وتلاقي الخمسة دول سبحان الله ابتلي بهم مين؟ إبراهيم. هتلاقي الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ابتلي بهم الخليل، فجت سبحان الله. أرجع آية فإني قريب، إن الاسم ده هو من أقرب الأسماء الحسنى بالمناسبة للداعي، بل أقربها لقلب الداعي، لأنه بيشعر أنه بيكلم قريب منه، فبيبث شكواه، بيفزع إليه في المصاب بتاعه، يبوح لي بكل ما في قلبه، رغم أنه يعلم أن من يدعوه عالم بكل خفايا في هذا القلب، لكن سبحان الله هو يحب ينفذ. عايز يقول لك اسمعني، أنا أحب حد يسمعني، أنا أحب أن أنا أخرج ما في صدري، وهو يحب ألا تتجلد، تطلع كل اللي جواك. عشان كده استحضار قربه سيجعل كل المضائق تتسع.
1: خلاص.
0: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، التطمين ده حياة لكل اللي بيصارع الموت، دفء لكل من يجد البرد والصقيع، شفاء لكل من يعاني من الألم، جرعة أمل لكل يائس. عشان كده أبنى تسأله أن يجنبك المضائق ويرفع عنك الكروب. سأله بكل ما أتيت من قلب وعقل وجهد أن يجنبك اليأس. هي جاية جاية، فأنت دايما تقول له يا رب ابعد عني اليأس. أهم حاجة ده يبعد عني. أهم حاجة ده لأنك الآية دي بتخليك تذوب خجلا. بقى الغني مجيب، طب يبقى المحتاج بقى هو يستجيب، صح؟ لابد انها تستجيب لأمره. إذا كان لا يحتاج الله سبحانه وتعالى لي ويقول لي إنك إن دعوتني أجبتك، أليس من باب أولى إن دعاني أجبت سبحانه وتعالى. قد تبتلى بفراق حد عزيز عليك بطبيعة حياة الدنيا، لكن لما بتكون قريب دوما من الله هو الغني لك عن كل حبيب، هو العوض ليك عن كل من يفارقك، هو الصاحب لك في رحلة الحياة. عشان كده وانت مسافر تقول ايه؟ اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذه لا تكون إلا من رب، يكون معك في السفر وخليفتك في الأهل، لا تكون إلا لرب سبحانه وتعالى. ده يخلي عمرك يهرول في كل لحظة إليه سبحانه وتعالى، لأنها يطوي عنك البعد إن عرفت كيف تقترب. هو القريب، وبعدين بقى القريب ده إيه؟ أول حاجة يعرفني ويعرف ما الذي أهمني حتى إن تلعثم لساني. وكمان في حاجة مهمة أوي، إن خزائنه ملأة وليس عليها حارس ولا حاجب ولا يغلق أبدا بابه. الله أكبر. والله إحنا عندنا مواعيد سهلة جدا إن إحنا نفترش بساط سليماني كده، وهنرزق سعادة لا حد لها إن وثقنا في الله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين إن إحنا الليلة دي تبقى من ليالي القرب. إنك خرجت النهاردة وإنت بتقرأ وبتسمع الجزء ده، إن من الآيات اللي سكنتك وخلتك ترتفع في جنة، جنة بربوة، إنك هذه الآية. إن ليلة تقرب منه هتنفض عن حياتك كل وجع السن، هتمحو كل حزن الماضي مجرد بس إن يستجيب لك، هتغسل كل درن الجسد، ستذهب كل شقاء الحياة. أشد الناس حسرة من وتاه القرب وكان بإمكانه أن يقترب وبعدين لم يفعل. إن تيجي له فرص زي اللي احنا فيها في رمضان دي ولا، فمن اقترب منه شبرا تقرب منه زراعة، ومن اقترب منه زراعة اقترب منه باعة، من أتاه يمشي أتاه هرولا، فطوبة لمن داوم على طرق الباب. سبحان الله. عشان كده المتمسكين بالدعاء والله لن تروا خذلانا أبدا. استمسكوا بحبل الله، استمسكوا بالقريب سبحانه وتعالى، وكل الصعاب اللي بتقابلك في حياتك وكل اللي، وقول لليالي المظلمة اللي قاعدة تحيط بك من كل جانب، قول لكبد الحياة إن معي ربي سيهدين سيهدين. معنى القرب ده إنك تقف على بابه دوما تسأله الثبات. فأقول له يا رب أنا قربني يا رب، أزلفني منك، تقر يعني اقبلني يا رب في الساجدين. اللهم قربا منك ينير لي الفؤاد لأفهم المراد. يا قريب قربني منك وإليك. مفيش مسافة يا جماعة. سلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. مفيش مسافة بينك وبينه. الله أكرم أن يمن علينا بالفتح في الصلوات وأنك تصلي في رمضان وتسمع الإمام. فالله سبحانه وتعالى أكرم إن يفتح لك باب ثم يردك إلا وهو يريد لك الخير. المشكلة هتكون فينا إحنا. فمهم جدا أن ندرك أن الله أكرم من أن يمن على عبد من عباده بصدق خطوة ثم يشتته. لا، رجع من رجع من الطريق لأنه لم يتلذذ بلحظة الوصول، ولو وصل والله ما رجع، مستحيل. عشان كده من متع الدنيا في رمضان أنك بتسمع القرآن وبتسجد. تكرار السجود من أعظم القرب اللي بتدخلك في القرب. مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. لما سئل إيه أطيب ما فيها قال الأنس بالله. هو اللي لما اتحبس قال جنتي في صدري، حبس خلوة، خلاص كان عايش عيش مختلفة تماما، كان رايح في حتة تانية خالص. جنة القرب يا سادة هتيجي لما تعيشوا المعنى ده، لما تعيشوا مع الآية دي، الله قريب منك فكن أنت بقرب شرعه وبقرب دينه. قل تبت يا رب، رجعت يا رب، تأتيه هيحبك، استعين به هيعينك، تتوكل عليه هيرشدك، هو حسبك ونعم النصير. اطلبني تجدني، إذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتت فاتك كل شيء. الله أكبر. اللي هيتأمل في خطاب الملك فإني قريب هيعرف كويس أوي إن نعيم القرب أعظم من نعيم الإجابة. اللهم ارزقنا زمن قد استجاب بعد أن كنا نمني النفس سيستجيب. اللهم ارزقنا قربا يطوي البعد ويقرب الإجابة ويجعل كل جرح لا يريد أن يلتئم أن يكون بردا وسلاما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، ويفتح لي ولكم مع كتاب الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الراشدين ومن المقربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتوم لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله الحفيظ سبحانه وتعالى. الحفيظ هو الذي يحفظ كلامه ويحفظ ملكه وخلقه وخاصة عباده الصالحين، والحفيظ هو الذي يحفظهم ويحفظ ما يفعلون، والحفيظ لا ينسى ولا ينخدع، قال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. والحفيظ هو الذي يتولى حفظ أوليائه مهما كاد لهم شياطين الجن والإنس. والحفيظ هو الذي يحفظ سير الكون والقدر، فيوقف الضالين عند حدهم، وعندما يصل طغيانهم إلى حده لا يسمح لهم بتعديه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. معنى الحفيظ: جاء اسم الحفيظ ومشتقاته في أكثر من 12 موضعا من القرآن الكريم. والحفيظ على وزن فعيل بمعنى الاستمرار والكثرة، أي الحافظ دائما ولكل شيء. قال تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، كما في سورة هود، وربك على كل شيء حفيظ، كما في سورة سبأ. والحفيظ على وزن فعيل في معنى فاعل، وهو خير من حفظ وأجد وأفضل. قال تعالى على لسان يعقوب: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى: وربك على كل شيء حفيظ، حفيظ على أوليائه يحميهم، وعلى أعدائه يحصيهم. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قال ابن سيدة: الحفظ نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة، ورجل حافظ وقوم حفاظ، وهم الذين رزقوا حفظ ما سمعوا، وقلما ينسون شيئا يعونه. والحفيظ هو الحافظ الذي لا يزول حفظه ولا يندثر، قال تعالى في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه. وقال تعالى في سورة الصافات: وحفظا من كل شيطان مارد، فيحفظ عباده من المهالك والمعاطب، ويقيهم مصارع الشر. قال عز وجل في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن أمر الله تعني بأمر من الله، والحفيظ حافظ يحمي، وحفيظ يحصي. الحفيظ الذي يحمي: الحفيظ عز وجل يحفظ ملكه وسماواته، ويحفظ أسرار الكون وأسرار الناس، ويمنع شياطين الجن من استرقاق السمع. قال تعالى في سورة الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد. يحفظ كلامه، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ومن لطفه وحلمه وحبه أن وكل بالإنسان حفظه، قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال.
ويحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله وبإذنه. قال كعب: لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن. ومن مهام الحفظة يقول الله تعالى في سورة الطارق: إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظ الله على الإنسان نفسه ويحفظ عليه عقله. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حافظ ما خلق وحفيظ لأفعالهم. قال القشيري في بعض الحكايات أن امرأة تصدقت برغيف فأخذ السبع طفلها، وبدلا من أن ينهشه ألقاه على الأرض وانصرف، فنوديت في سرها: لقمة بلقمة، تصدقت لأجلنا فرددنا لك ولدك، فالله حافظ ما استودع وراحم من رحم. الحفيظ الذي يحصي.

0: لا يظن الظالمون أن الله غافل عما يعملون. قال تعالى في سورة الشورى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الملائكة الكتبة يحصون الأنفاس. قال تعالى في سورة الزخرف: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. جل الله أن يكون كاتبا لدى أحد، بل عنده حفظ وكتب وكتب. قال تعالى في سورة قاف: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ إنه يعلم من يموت ومن يحيا وأمر بكتابة ما يعملون. وها هم يكتبون ما فعله اليهود بانتظار يوم الحساب. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإذا جاء يوم الحساب كانت المفاجأة صاعقة. قال تعالى في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حظ العبد من اسم الحفيظ. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال قتادة: العبد الحفيظ حفيظ لما استودعه الله من حقه ونعمته وأتمنه عليه. وفي التنزيل العزيز: حافظوا على الصلوات، أي صلوها في أوقاتها. وقال الأزهري: أي واظبوا على إقامتها في مواقيتها. ولصلاة الجمعة ملائكة حفظة مختصة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر. والحفيظ من كانت له أوراد يحرص ويحافظ على أدائها في أوقاتها. وقد ورد: من حافظ على 4 ركعات من أول النهار كان أوابا حفيظا. قال ابن القيم: أعظم الحفظ عند الخلق حفظ القلوب، وحراسة الدين من الكفر والنفاق ومن أنواع الفتن وفنون الأهواء والبدع، حتى لا يزل العبد عن الطريقة المثلى. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويجب على العبد حفظ حدوده وحفظ ما عليه من حقوق، فيدخل في ذلك معرفة الإيمان والإسلام، وسائر ما يتعين عليه علمه، وحفظ ما استحفظه الله إياه بحسن الرعاية له والقيام عليه. وقال الغزالي رحمه الله: الحفيظ من العباد من يحفظ جوارحه وقلبه ويحفظ دينه عن سطوة الغضب وخلابة الشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان، فإنه على شفا جرف هار وقد اكتنفته هذه المهلكات المفضية إلى البوار. وأفضل العباد عند الله العبد الحافظ لشرع الله، يعمل به ويعلمه الناس. وهذه رسالة الأنبياء، إنها رسالة يحبها الله. أليس هو الحافظ لكتابه من درس المبطلين ومن غش أعداء الدين؟ قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفيظ الحافظ لكتاب الله ولشرع الله، كما أوصى الله سبحانه فقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله أجذم، والجذام مرض يأكل اللحم ويقطع الأوصال. والحفيظ المحافظ على صلاته وزكاته وفرجه وعهده وأمانته وشهادته. قال تعالى في سورة المعارج: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. والحفيظ من حفظ ما عاهد عليه الله. قال تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأرسخت الهوى من تحت قدميه. قال تعالى في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والحفيظ هنا هو الذي حفظ العهد مع ربه ولم يتحلل من تقواه ومن التزامه بدينه. قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. والأواب هو العاصي التائب، والمؤمن الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب. والحفيظ هو الحافظ لحدود الله. قال تعالى في سورة التوبة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. قال تعالى أيضا في سورة البقرة: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقد وردت الحدود التي ينبغي حفظها في الكتاب الكريم، ومنها الاقتراب من النساء أثناء الصيام وأثناء الاعتكاف، وفي الطلاق والصداق في سورة البقرة وفي سورة الطلاق، وفي الإرث في سورة النساء، وفي الظهار في سورة المجادلة. والحافظة الحافظة الأمينة في غياب زوجها على شرفها وماله وولده وعلى وقتها. قال تعالى في سورة النساء: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. وليحفظ العبد أدبه في حضرة معلمه. قيل: من لم يحتمل ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقالوا: إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب، قعدت وأنت كبير حيث لا تحب. قال الشاعر: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمه. ختاما: كون محفوظ من لدن عليم خبير. هذا الكون محفوظ من قبل الحفيظ، مدروس من العليم، مخطط له من الخبير، له بداية وله مسار وله محطات وله مصير، قال تعالى في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. خطط الحفيظ الخبير شملت الكبير والصغير والحدث والمصير. يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أمره مقدور ولا مفر منه ولا محذور، فمن أيقن أنه بين يدي الحفيظ الخبير حدد لنفسه المصير، فإما موقن مذعن ويحظى بأجر وفير، وإما منكر يهوي في عذاب السعير. وقد قيل: من حفظ لله جوارحه حفظ الله عليه قلبه، ومن حفظ لله حقه حفظ الله له حظه. قال تعالى في سورة الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. حاش لله أن يحفظ أهل بلدة دينهم وكتابهم وصلتهم بالله بلا غاية دنيوية ثم يقتلعوا من أرضهم أو يبتلوا في أعراضهم وأموالهم وأولادهم. يقول الله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فانظروا يا مسلمين من حولكم واسمعوا وعوا، فإذا كثر الخبث اقتلعوا أجمعين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لسيدنا البراء: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. هكذا يحفظ العبد نفسه بين يدي ربه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة.

0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية. ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855. بسم الله الرحمن الرحيم، إن لله وإن إليه راجعون. آل حموي وآل شاهان وآل ناجي وماضي والفوال وطرابلسي والمغربي وعكاشة وسلامة والعتر وأغلو وبندقجي الأيوبي في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة سميرة يوسف شاهان أم مروان، زوجها محمد خير حموي، أبناؤها مروان وماجد وأيمن وغسان وعصام، أصهرتها سمير ناجي وأحمد ناجي وحسان طرابلسي ومحمود عكاشة. صلي على جثمانها الطاهر عقب صلاة ظهر هذا اليوم في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، ووريت الثرى في مقابر روكويد. تقبل التعازي بإذن الله اليوم الاثنين في منزل ابنها أيمن حوي من الساعة 5 وحتى الساعة 7 مساء على العنوان 80 First Farm Drive كاسل هيل. بسم الله الرحمن الرحيم، إن لله وإن إليه راجعون. آل الحايك وآل أرناؤوت ينعون إليكم بكل رضا والتسليم بقضاء الله.

وقدره وفاة المرحوم بإذن الله تعالى عصام الحايك، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في وطنه لبنان يوم السبت الماضي ودفن هناك. أولاده فيصل وعبد الرحمن وآدم الحايك، أشقاؤه شوكة وجمال الحايك، أصهرته لشقيقاته الحاج خالد خالد ومحمد الحايك والمرحوم مصطفى عبد القادر. ستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهر، وذلك عقب صلاة عشاء هذا اليوم بإذن الله تعالى للرجال والنساء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. يا رب، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وعلى باب مغفرتك توسلت وبكيت. يا رب، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أحمدك يا الله في صباحي ومسائي وفي كل الحالات، وأحمدك يا رب على النعمة، وأستغفرك عن الزلة، وأسألك الرحمة والنجاة من الهفوات يا رب العالمين. يا رب، سبحانك، قد ظلمت نفسي ودنست ثوبي وأنت الغفور، والإيمان بك هو الطهور، فاغفر لي وطهرني، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده زنة عرشه ورضا نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته ومنتهى رحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أبقيتني. ربي، قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين، وأنت العفو الكريم، فاعف عني وسامحني وأنر لي الطريق يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وقطاع غزة. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، مضيفا في منشور له عبر موقع تروث سوشيال أن الاتفاق مليء بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي. وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران وأن كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. في لبنان، قالت وزارة الصحة إن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 19 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهران جنوبي البلاد. وفي إسرائيل، أعلنت وسائل إعلام إصابة 4 جنود بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هيلل. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل خلال 48 ساعة. من جهته، أعلن حزب الله استهداف تجمعات للجنود وآليات أو لجنود وآليات إسرائيلية في عدة مناطق وقصف بنى تحتية في مدينة صفد بالصواريخ. في غضون ذلك، نقلت القناة 12 عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان وأن وزير الدفاع ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيعها. في قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى شفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. حول كل هذه التطورات وجديد ما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أبدأ معك أنس، بالنسبة لآخر التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: صحيح، والسياق هنا مهم. هو يتحدث عن شبكة CNN وقال إنها شبكة أخبار زائفة، وبعد ذلك قال إن هذا الاتفاق كله نووي، بمعنى أنه يتناول جوانب كثيرة من البرنامج النووي الإيراني ويسهب في ذلك في التفاصيل وفقا لما يقدمه أو ما تقترحه الولايات المتحدة على إيران. لكن لأن السياق مهم، هذه التغطية من شبكة CNN أيضا تحفز آخرين على المستوى السياسي على سبيل المثال من الجانبين، من أولئك الذين يتحدثون عن أن الرئيس دونالد ترامب قرر الدخول في حرب غير ضرورية ولم تأتي هذه الحرب بالنتائج المرجوة وهي تجميد أو القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وهؤلاء غالبا من خصومه الديمقراطيين الذين يقولون إن اتفاق 2015 الذي عقده الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما كان أفضل خيار للأمريكيين في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني وكان ناجحا في وضع حد للطموحات النووية الإيرانية، خاصة بعد أن دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلى أن قرر الرئيس دونالد ترامب في عام 2018 الخروج منه. أما الآخرون وهم من داخل الحزب الجمهوري فيخشون من أن يكون هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم قد تجاهلت أو لم تركز بشكل رئيسي وأساسي على البرنامج النووي الإيراني، ولذلك يأتي رده على منصته تروث سوشيال ليقول إنه قد تضمن كل هذه التفاصيل، وبتشديد على فكرة أن البرنامج النووي هو في قلب ما تقترحه الولايات المتحدة من اقتراح من أوراق ومن اتفاق ضمن الأوراق المتبادلة بين الجانبين. أولئك الذين يعارضون التوصل إلى اتفاق يطمحون في أن ينهار هذا الاتفاق وتنهار المفاوضات وأن تعود العمليات العسكرية، يريدون للنظام الإيراني وربما للدولة كدولة أن تنهار وأن تصبح دولة فاشلة. كثيرون يعتقدون بأن إمكانية تغيير النظام أصبحت صعبة بشكل كامل، وبالتالي هناك حاجة لأن يتألم النظام بشكل أكبر. منهم من اقترح استهداف منشآت الطاقة على سبيل المثال، وإجبار إيران على الاستسلام بطريقة أكثر دراماتيكية إن صح التعبير من وجهة نظرهم. وهؤلاء أيضا يستمعون للأخبار ومن بينها شبكة CNN، ولذلك جاء مرة أخرى هذا التعليق من طرف الرئيس دونالد ترامب. مذكرة التفاهم ملقا لما رشح من أخبار ترتبط بشكل مباشر بالتوصل لاتفاق مبدئي يستمر لستين يوما، والنقطتان الخلافيتان الرئيسيتان على الأقل حتى الآن هما مضيق هرمز، وأيضا كيف ستتخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وإذا ما كان التزامها بفعل ذلك لديه أي ضمانات.
0: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى عدنان البوريني مراسلنا في طهران. مرحبا بك عدنان، هلا أوجزت لنا أبرز المواقف الإيرانية الأخيرة.
2: على الأقل في هذا الحديث الآتي من واشنطن مراد، نتحدث طهران تقول بشكل واضح أن مضيق هرمز هو أكثر أهمية وقيمة من السلاح النووي بالنسبة لها. هذا التعبير جاء بالأمس بشكل مباشر من مسؤول السياسي بالحرس الثوري الإيراني، وربما يقرأ هذا التعبير في اتجاهين: اتجاه تركز فيه طهران على أن مضيق هرمز هو عمليا المبحث الأساسي في هذه المفاوضات المرتبطة بمذكرة التفاهم، وأيضا هو مرتبط بحديث طهران في أكثر من مرة بأنها غير معنية بامتلاك سلاح نووي. لكن عندما نتحدث عن هذه التصريحات فيما يتعلق ببحث الملف النووي في مفاوضات إطار مذكرة التفاهم، طهران أكدت في أكثر من مرة بأن هذا الملف هو ليس مبحث حالي، وإنما هو مرتبط في المرحلة الثانية بعد مرور 60 يوم في حال تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. تركز طهران على أن التفاصيل الدقيقة التي تبحث الآن هي مرتبطة بشكل أساسي بمضيق هرمز، ومطلبها بأن يكون هذا المضيق تحت إدارتها والحفاظ على دورها، وتحديدا في نقاط مرتبطة بمسارات السفن، برسوم الملاحة البحرية والتأمين والأضرار البيئية، وأيضا بتفتيش السفن ومنع مرور السفن المعادية. البند الثاني هو مرتبط بالأصول الإيرانية المجمدة. هذه النقطة تركز طهران على أن هذه الأصول هي حق إيراني ينبغي الإفراج عنه دون قيد أو شرط، وكانت هناك إشارات بأن مذكرة التفاهم تتضمن ضمانات بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بعد مرور 60 يوم. البند الثالث هو مرتبط بوقف إطلاق النار في لبنان، وهو مطلب أساسي تقول طهران بأنه لا يمكن العبور نحو توقيع مذكرة التفاهم دون وقف إطلاق النار في لبنان. أما فيما يتعلق بالملف النووي، البرنامج النووي، الحديث عن تفاصيل تسليم اليورانيوم المخصب فوق نسبة 60% أو تدميره أو تسليمه لدولة ثالثة، كل هذه التفاصيل تقول طهران بأنها خارج مساحة البحث في المرحلة الأولى. بالمبدأ مراد، نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم دورها الأساسي هي إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لبحث الملفات الكبرى. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال بالأمس أو الليلة الماضية بأن الرسائل تأتي وتذهب في هذا السياق، وبأن الصياغة النهائية لم تنجز بعد. ومصدر مطلع قال لوكالة تسنيم بأن التعديلات الأمريكية التي أرسلت لا تعني أن طهران لن ترسل تعديلات مضادة، وبأن طهران مستعدة بالأساس حتى لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.
0: شكرا جزيلا لك عدنان البوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران. يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة، كما سنتابع في التقرير التالي.
3: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة النووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاد
4: travel insurance. It's like having mom on holiday.
5: Oi.
4: Without having mom on holiday.
3: ولا رسوم ولا مضايقات مع إزالة الألغام في 30 يوما. لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران. فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس

0: في انعكاس التطورات الميدانية في جنوب لبنان على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم.
1: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وعلى وقع تصاعد الأعمال القتالية في لبنان وتوسع التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان خاصة بين نهري الليطاني والزهراني والسيطرة على قلعة شقيف ذات الموقع الاستراتيجي، تطرح التساؤلات وتزداد الشكوك بشأن مصير البند الخاص بإيقاف الحرب في لبنان في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ضمن مسار مفاوضات إسلامباد ومدى فاعلية وواقعية التفاوض المباشر الذي ترعاه واشنطن بين لبنان وإسرائيل. لاعبون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمين عام حزب الله نعيم قاسم وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق العمليات في لبنان، وأضاف أن احتلال قلعة الشقيف هي مرحلة أساسية في السياسة الإسرائيلية، وإن إسرائيل تعمل على كل الجبهات في سوريا وغزة ولبنان وتقيم مناطق عازلة. أما الموقف الرسمي اللبناني فيلخصه نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الذي يقول إن المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة النتائج لكنها الطريق الأقل كلفة، ويضيف أن الطريق لن تكون سهلة أو قصيرة لكنها تصبح أقصر وأكثر قوة عندما تتوحد الجهود تحت سقف الدولة. أما حزب الله فيتمسك بموقفه الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وبرزت دعوة من أمين عام حزب الله نعيم قاسم للحكومة إلى الرحيل في حال عجزها عن تأمين السيادة وفق قوله. وفي وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل لمذاكرة مع إيران، نقلت وكالة فارس أن المذاكرة تنص على وقف كامل لإطلاق النار في لبنان، وهو ما نقلته أيضا وكالة تسنيم على أن المذاكرة تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. لكن التطورات الميدانية كانت في جنوب لبنان أكثر سرعة من المساعي السياسية لوقف إطلاق النار، حيث سيطرت إسرائيل على مواقع استراتيجية لبنانية بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو. تفاصيل أكثر عن التوغل البري الإسرائيلي نتابعها مع الزميلة سلام خضر، ونسأل سلام أين تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية الآن؟
2: باختصار باتجاه مناطق استراتيجية تعطيها أفضلية ميدانية على مقاتلي حزب الله، وسنبدأ بالتطور الأهم من الناحية الاستراتيجية وهي إعلان الجيش الإسرائيلي أن جنود جفعاتي لواء جفعاتي دخلوا بالفعل قلعة الشقيف. هذه القلعة التي استدعى التوغل إليها والوصول إليها تقدما اجتازت بموجبه الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية مجرى نهر الليطاني من أكثر من جهة باتجاه بلدة يحمر وأيضا باتجاه زوطر التفافا للوصول إلى قلعة الشقيف. هذه القلعة لها أهمية استراتيجية وميدانية تبدو في هذه الصورة الملتقطة عبر جوجل إيرث، تعطي فكرة عن موقع القلعة وعن المناطق التي تشرف عليها مريم. القلعة تتيح للجيش الإسرائيلي الإشراف على مناطق تصل إلى مستوطنات إصبع الجليل والمناطق اللبنانية المجاورة لإصبع الجليل، أيضا تمكنها من الإشراف على كامل مجرى نهر الليطاني والمناطق المحيطة به وصولا إلى النبطية، ومن الجانب الآخر يمكن أيضا أن تعطي إطلالة وأيضا استحكاما مدفعيا أو صاروخيا باتجاه مناطق في البقاع ومناطق أخرى من جنوب لبنان، جنوب نهر الزهراني أيضا مشمول بهذه المنطقة. النقطة الثانية في محاور التوغل لا تزال غير واضحة أين تتجه.

0: معنا نحن نرى تقدما إسرائيليا أو على الأقل محاولات تقدم إسرائيلية باتجاه دبين وبلاط، هاتان المنطقتان تخضعان الآن لقصف مكثف. يبدو أن القوات الإسرائيلية ربما باتت على مشارف بلدة دبين. من غير الواضح ما إذا كان هذا المحور سيكمله الجيش الإسرائيلي بالالتفاف على مدينة النبطية أو أنه سيكمل صعودا. إن اتخذ المنحى الصعودي باتجاه الشمال، هذا يعني بأنه قد يصل أو يمكن أن تكون الوجهة التالية للجيش الإسرائيلي هي ما تسمى في لبنان بمرتفعات أو بمنطقة إقليم التفاح. هذه المنطقة تمتد بين جنوب لبنان وبين البقاع الغربي. هذه المناطق حاليا بعضها يتعرض لعمليات قصف مركزة، ومن هنا من غير الواضح ما إذا كان هذا التوغل من ناحية دبين بلاط سيصل إلى هذه المناطق. ولكن حزب الله لم يكن ثابتا أيضا في مقابل التصعيد الميداني الإسرائيلي يعني التقدم والتوغل الميداني الإسرائيلي. برز أيضا تحرك لافت لحزب الله في الأسابيع الماضية. كنا نتحدث عن أن العمليات العسكرية التي ينفذها مقاتلو حزب الله تتركز في المناطق إما التي يحتلها الجيش الإسرائيلي أو في بعض مناطق التوغل. ابتداء من منتصف الليلة الماضية بدأنا نرى توسعة، بدأنا نرى الحزام الناري الذي يقيمه حزب الله بالصواريخ وصل إلى مدينة حيفا وإلى مناطق استراتيجية من بينها الكريوت، إضافة إلى مجموعة من المستوطنات المحادية للخط الحدودي مع لبنان ومدينة صفد. مدينة صفد على سبيل المثال لم تصلها صواريخ حزب الله منذ قرابة شهر ونصف بحسب الجانب الإسرائيلي، والمشهد يبدو أنه سيتطور. مريم،
1: شكرا لك سلام. إذن إسرائيل تتوغل شمال الليطاني وتحتل قلعة شقيف. ماذا وراء توسيع العملية البرية في جنوب لبنان، خاصة أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف تطرح تساؤلات تتجاوز البعد العسكري المباشر للعملية؟ هذه التطورات الميدانية بأبعادها السياسية الاستراتيجية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور الزويري. قبل أن نبدأ النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى حزب الله وإسرائيل في الميدان اللبناني. ومنها حزب الله لديه نقطة قوة المعرفة بالأرض في جنوب لبنان والبيئة القتالية، لكنه يعاني من تراجع في الترسنة العسكرية بعد حرب 2024 وانقطاع خطوط الإمداد اللوجستية وأيضا غياب التوافق السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تتقدم ميدانيا أكثر فأكثر في الجنوب اللبناني فتمتلك تفوقا عسكريا غير محدود، لكنها تعاني من عجز في مواجهة مسيرات حزب الله ومحلقاته الانقضاضية في استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الشمالية. نبدأ من نقاط قوة وضعف حزب الله دكتور الزويري، إن كانت تؤهله ربما إلى الاستمرار في هذه المواجهة، وإن كانت ربما إن كان استمراره في هذه المواجهة سيؤتي نتائج ربما محفزة في المسار التفاوضي.
2: الحقيقة العمل العسكري الذي يجري في جنوب لبنان هو منفصل تماما عن العملية السياسية التي تديرها الحكومة. حزب الله قرر الدخول في الحرب لاعتبارات سياسية، منها الثأر لمقتل علي خامنئي المرشد الإيراني، وبالتالي لديه اعتبارات أخرى في الدخول في الحرب. الآن ما هو واضح حتى الآن أنه يستخدم مستوى من الأسلحة والمسيرات تثير قلق الإسرائيليين وتصل إلى أهداف حقيقة لم تكن تصلها من قبل، إضافة إلى قدرتها على الوصول بدون الكشف، وبالتالي هذا معناه أنه ربما يكون لدى حزب الله قدرات عسكرية ترعب إسرائيل أكثر، وخاصة إسرائيل حريصة على أن سكانها من الشمال يجب أن يعودوا وهذا الأمر لا يتحقق. في الجانب الآخر حزب الله أيضا يراهن على قضية أساسية، وهي أن الإسرائيليين ليس لديهم قدرة على الاستنزاف كبيرة، وبالتالي هو يحاول أن يستنزفهم اقتصاديا ويستنزفهم أمنيا ويستنزفهم عسكريا. لكن الواضح أيضا أن إسرائيل وكأنها ترد على هذا بالاحتلال، وذلك ذهبت الآن إلى ما بعد الليطاني في محاولة لخلق واقع جديد على الأرض.
1: إسرائيل في واشنطن وأيضا مسار إسلام أباد بين واشنطن وطهران.
2: إسرائيل تحاول أن تفرض على الحكومة اللبنانية شيئا أن الاحتلال سيزيد إن لم توقفوا حزب الله وتنزعوا سلاحه، وفي نفس الوقت تفرض على الرئيس الأمريكي أيضا استراتيجية بأن تقول له لن نقبل أو لن نتعاون في وقف إطلاق النار مع إيران إذا لم تنزعوا سلاح حزب الله. لكن كل هذا لا يعني عمليا لا التزام الأمريكي بما يقول الإسرائيلي ولا أيضا قدرتهم على الفرض على الحكومة اللبنانية. لذلك إسرائيل تستعد لهذه الوقائع غير القابرة للتحقق بالواقع الميداني وهو استمرار العملية العسكرية على الأرض.
1: بناء دكتور على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا معك 4 سيناريوهات محتملة لمستقبل التصعيد في لبنان. السيناريو الأول يتمثل في استمرار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وقبول إسرائيل بوقف العملية والانسحاب من جنوب لبنان. السيناريو الثاني هو وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. السيناريو الثالث يتمثل في استمرار التوغل البري الإسرائيلي وبالتالي بقاء مناطق واسعة من جنوب لبنان خالية من السكان وتوسيع رقعة الدمار. أما السيناريو الرابع فهو وقف إطلاق النار وتجميد التوغل الإسرائيلي، ما يعني بقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي احتلها مع تجميد العمليات العسكرية على قاعدة أن الجيش لن يشن هجمات إلا إذا تعرض للهجوم، وهذا السيناريو هو السيناريو الأكثر ترجيحا. لماذا دكتور الزويري السيناريو الرابع هو الأكثر ترجيحا؟
2: هذا السيناريو الموجود في غزة بالضبط. إسرائيل تطالب بنزع سلاح حماس، احتلت 60% من أراضي غزة، فرضت واقع جديدة وتقول أنها لن تقوم طبعا هذا كذبا، هي تقصف في غزة لكنها تقول لن تقوم بأكثر من هذا الاحتلال إلا إذا هوجمت، لكنها الآن تتحدث عن احتلال 70% من غزة. وهذا في ظني الإسرائيليين يحاولون أن لا يسمعوا للأمريكيين أو يقبلوا ضغوط الأمريكيين، كما أيضا يحاولوا أن لا يخضعوا لمنفرقة الصفقة بين إيران وأمريكا بشكل أساسي. ولذلك هذا الخيار يبدو لهم الأفضل لتحقيق مطلبهم الأساسي وهو نزع سلاح حزب الله.
1: لكن هل يمكن لمسارات التفاوض أن تقدم لهم هذه الإمكانية، يعني تجميد التوغل ووقف إطلاق النار ضمن النطاقات الحالية ربما سترفضها إيران في مذكرة التفاهم مع الأمريكيين؟
2: هذا وارد، لكن ليس لدى إيران قوة لفرضها. إن رفضتها إيران ورفضها حزب الله سنذهب إلى خيار آخر من هذه الخيارات، وهو أنه ما يسمى باستمرار التوغل البري ووجود عمليات من حزب الله، وبالتالي نذهب إلى الخيار العسكري الموجود الآن كما هو.
1: بالتالي هنا يستمر الوضع على ما هو
2: بالضبط
1: عليه الآن
2: بالضبط،
1: وتستمر هذه المواجهة
2: وتستمر ربما تذهب إسرائيل إلى
1: مأرض أكبر.
2: بالضبط.
1: هنا مسار التفاوض لبنان إسرائيل في واشنطن، وهناك جلسة الثلاثاء والأربعاء، هل يمكن أن يحدث اختراقا في هذا السيناريو؟
2: احتمال قليل. الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها في هذا الموضوع. الولايات المتحدة تريد من الدولة اللبنانية أن تنزع حزب الله وتدخل في نوع من الصدام معه، وهذا باعتقاد الدولة اللبنانية تحاول أن تتجنبه. ولذلك باعتقادي هذه المفاوضات تذكرني بالمفاوضات السورية الإسرائيلية، لم تؤدي إلى حل حقيقة إلا شيء واحد، وهو أن إسرائيل تحتفظ بالأراضي المحتلة ولكن لا تستطيع فرض وقاع أكثر من ذلك.
1: بما كل هذه السيناريوهات تؤكد فكرة أن المسارين متقاطعين وأن هناك مسار يؤثر في الآخر، ضعنا في صورة هذا التقاطع دكتور الزويري وكيف ينعكس أيضا على الميدان اللبناني الآن.
2: بدون شك المسار الإيراني الأمريكي يؤثر بشكل كبير على مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، لأنه ببساطة الأمريكيون يريدوا أن لا يربطوا الملف اللبناني بالملف الإيراني، وإيران تصر على الربط بأن تقول يجب وقف إطلاق النار حتى في لبنان وقف إطلاق شامل، وبالتالي هذا التعارض وهذا الصدام بين الطرفين ينعكس في العمل الميداني في لبنان بأن إسرائيل تزداد شراسة على الأرض لتفرض مزيدا من الوقائع العسكرية. وبالتالي إذا أصرت إيران على هذا الوضع، المشكلة أنها لا تمتلك أدوات لفرض وقائع في لبنان.
1: لكن ربما دخلت عناصر جديدة في معطيات تبادل الرسائل الآن بين طهران وواشنطن، فيما نقل ربما من تسريبات تقول إن طهران تريد فرض معادلة وقف الحرب في لبنان ثم فتح مضيق هرمز. حتى في ظل معادلة كهذه يستحيل أن يتبنى هذا السيناريو أو هذا الطرح؟
2: هذا كان موجود قبل 6 أسابيع نفس المطلب، أنه لن يتم فتح المضيق إلا إذا وقفت الحرب على حزب الله. الآن هل سيستمع الأمريكيون إلى ذلك؟ هل سيقبل الأمريكيون بذلك؟ إذا قبل الأمريكيون بذلك فإن إسرائيل بالتأكيد ستكون قد خسرت ورقة كبيرة كانت تعتقد بأنها قوية وهي علاقتها مع الولايات المتحدة. حتى الآن ما من دليل أن أمريكا ستقبل، لكن إن قبلت سيتغير في موازين القوى بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمية والخبير بسياسات الشرق الأوسط على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: والآن مشاهدينا إلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 30 آخرين بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة، وذلك منذ صباح أمس. وقد أعلن مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عن استشهاد 2 فلسطينيين وإصابة أكثر من 25 آخرين في غارة إسرائيلية كانت استهدفت منطقة الميناء غربي مدينة غزة.
4: في ضوء التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تتوافد إصابات وشهداء باستمرار. آخر هذه الغارات التي استهدفت مجموعة من المواطنين في ميناء غزة وصل على إثرها مجموعة من المصابين، بالإضافة إلى هذا الشهيد الذي نقل في هذا الاستهداف. الاستهداف نفذ من خلال طائرة مروحية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في مقهى على ميناء غزة.
5: كنا قريب من ميناء خفتونا 15 شغلة بلا برغات.
4: ايش كنتوا تسووا؟
5: قاعدين من ميناء هيك.
4: هي عمليا خروقات إسرائيلية متواصلة من خلالها يستشهد الفلسطينيون. لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي لأي من الفلسطينيين بأخذ قسط من الراحة أو حتى التعامل مع حياة طبيعية داخل القطاع إلا ويخترقها بغارات إسرائيلية تستهدفهم. غازي العلول، الجزيرة، من مجمع شفاء الطبي بمدينة غزة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإن إليه راجعون. آل حموي وآل شاهان وآل ناجي وماضي والفوال وطرابلسي والمغربي وعكاشة وسلامة والعتر وأغلو وبندقجي الأيوبي في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة سميرة يوسف شاهان أم مروان، زوجها محمد خير حموي، أبناؤها مروان وماجد وأيمن وغسان وعصام، أصهرتها سمير ناجي وأحمد ناجي وحسان طرابلسي ومحمود عكاشة. صلي على جثمانها الطاهر عقب صلاة ظهر هذا اليوم في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، ووريت الثرى في مقابر روكويد. تقبل التعازي بإذن الله اليوم الاثنين في منزل ابنها أيمن حموي من الساعة 5 وحتى الساعة 7 مساء على العنوان 80 First Farm Drive كاسل هيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإن إليه راجعون. آل الحايك وآل أرناؤوت ينعون إليكم بكل رضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة المرحوم بإذن الله تعالى عصام الحايك، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في وطنه لبنان يوم السبت الماضي ودفن هناك. أولاده فيصل وعبد الرحمن وآدم الحايك، أشقاؤه شوكة وجمال الحايك، أصهرته لشقيقاته الحاج خالد خالد ومحمد الحايك والمرحوم مصطفى عبد القادر. ستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهر، وذلك عقب صلاة عشاء هذا اليوم بإذن الله تعالى للرجال والنساء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبا. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتوم لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
1: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02 8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.
1: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: العبودية لا تكون في التعبد فقط.
1: هل العبودية درجات؟
2: حجمك عند الله وحجم عملك الصالح.
3: العبودية المفروض في الجانب العام العلم أولا. العلم بالله ثم العلم بالأحكام.
0: يا محمد أتحب أن نحيل لك جبل أحد ذهبا؟ قال أشبع يوما فأشكره وأجوع يوما فأذكره.
4: هل يمكن لنا أن نصل لهذه المرحلة من العبودية أم لا؟
2: الدعاء أكبر عبادة. سمح لهذا المخلوق الحادث القائف الوصول أن يتصل بأصل الجمال والكمال والنوى.
5: وشوف الحكم والحكمة.
0: والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد، كلا، ولا النفس البسيطة، لا ولا العقل المجرد، ولا جبريل وهو إلى محل العرش يصعد، علموا من كنه ذاتك أنك واحدي الذات سرمد. من أنت يا رزق ومن أفلاط قبلك يا ملبد؟ ما أنتم إلا الفراش رأى الشهاب وقد توقد، بدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رجدا لا بعد. إنها العبودية لله، ومع العبودية لله نلغي حوارا مع أبنائنا وبناتنا حتى نتبين كيف يتحقق الإنسان أو كيف يستعز الإنسان بعبوديته لله، لأن الله لا ينصر العبد إلا إذا ذل له، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. فإلى حوارنا مع أبنائنا وبناتنا.
6: هلا من أكثر العبادات كمان إنه الواحد يتقرب إلى ربه، طبعا هي الصلاة الصلاة.
1: هذا الصلاة نجم فما مناجات للخالق، نجم تطلب منه برشا حاجات ما تطلبهمش من إنسان.
7: ليست الصلاة فقط هي عبادة، الله سبحانه وتعالى ورسوله قال لك إذا تبسمت في وجه أخاك المسلم فهي صدقة، هذه عبادة. تمام.
8: بالنسبة للعبادات الأخرى هي الصدقة أكثر شيء، الصدقة هي أكثر شيء عنده أجر كبير عند ربي،
9: وأكثر شيء دعاء. يعني أن واحد إذا فرح بدعي بالفرح وإذا زعل بدعي بالحزن. يعني
10: العبادات والمعاملات بيكملوا بعض. لما تكون بتعبد الله على طريق مستقيم يعني راح تكون عندك المعاملة،
11: المعاملة الدين الأخلاق كمان الرسول. الأخلاق مهمة جدا برضو،
12: كي أنت تعرف دينك على أصوله تنجم تتعامل مع العبيد.
13: النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لنا تمم الدين المعاملات والأخلاق، أقربكم إلي مجلسا أحسنكم أخلاقا.
5: وشوف الحكم والحكمة.
0: السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا وسهلا، أهلا بنات ومرحبا. مرحبا يا شباب، كيف حالكم؟ ما شاء الله أنا أشرب بكم اليوم. تفضل تفضل جلس. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
14: الحمد لله،
0: الحمد لله رب العالمين. أنا أسعد بحلقة عن العبودية إن شاء الله بإذن الله، بعد أن شاهدنا يعني آراء المشاهدين في الشارع العربي والمسلم عن العبودية. يشرفني أن أكون مع أبنائي وبناتي، ودائما في كل حلقة نقول أولاد وبنات قاعدين مع أبوهم في غرفة الجلوس، وفي الآخر اكتشفوا أن في كاميرا عليهم. يعني إحنا دردشة أولاد وبنات مع أبوهم، هذا هو يعني إطار الحوار. طبعا لو أن إنسان بنى بيتا وجاء على سقف البيت ولم يصنع له سورا، يعني ترك سطوح البيت هكذا، ليس من حكمة حكيم أو عقل عاقل أن نترك ولدا عنده 3 سنوات أو 2 سنين في هذا فوق هذا السطوح فوق هذا البيت دون رقيب؟ لابد أن نضع له حدود. فإذا من الحكمة أن تضع له ضوابط، هذه الضوابط لا تقيده ولكن تحافظ على سلامته. هكذا وضع ولله المثل الأعلى، الله عز وجل قواعد الدين للعبد. العبودية المطلقة أن تسلم لخالقك الحكيم الخبير الذي لما وضع لك حدودا ومعايير تسير بها في الحياة وضع لك حفاظا على سلامتك في الحياتين، في العاجل والآجل. هكذا مفهوم العبودية يجب أن يكون. وبالتالي الناس يريد أن يعبدوا الله دون تكاليف، يقول الدين بدون تكاليف. لا يكون دينا، لأنه يكون عبارة عن إطار من الفوضى، لأن كل شيء له قانون، ليست يعني ناحية وملغية لحرية الإنسان، بالعكس كلما تحرر الإنسان من هواه ومن نفسه شعر بمقدار العبودية، بين ذل العبودية وعز الربوبية، فهذا الإطار، بين عزة ذلة المفتقر وعزة المقتدر، يعني نريد أن نعيش في هذا الإطار. نبدأ من على اليمين إن شاء الله، أهلا وسهلا.
14: ما هو المعنى الحقيقي للعبودية، وما هي المجالات العبود إذا أردنا نتحدث عن العبودية بشكل أوسع؟ فعلى سبيل المثال نرى في بعض الأحيان الناس يرتفع الوعاء الإيماني في شهر رمضان، لكن مثلا في خارجه يختلف، أو أن الناس تنظر إلى العبودية فقط في الطقوس الصلاة والعبادة والتعبدية. ما هو المجال، ما هو المعنى الحقيقي للعبودية من جهة، وما هو المجالات الأخرى للعبودية التي ممكن أن نتقرب فيها لله عز وجل؟
0: نحن لدينا أمثلة عظيمة لقمة العبودية، هم أنبياء الله ورسوله. نظر مثلا لأبي الأنبياء، أبو الأنبياء وصل إلى درجة من يعني التفويض والتسليم والإذعان لله سبحانه وتعالى، حتى صار مثلا إن إبراهيم كان أمة، يعني مش فرد عادي. طيب، إذ قال له ربه أسلم، أو لم يسلم بعد، ماذا قال هو؟ قال أسلمت لرب العالمين. تمام، فلما أمر أن يذبح ولده، الأغرب من الخيال ليس تطبيق سيدنا إبراهيم وهو النبي الرسول من أولي العزم من الخمسة يعني، وأبو الأنبياء، ليس القضية في إذعانه لله، أمر طبيعي، هذا سيدنا إبراهيم. الأغرب من الخيال ولده. ليه؟ لأن قال يا أبا تفعل ما تؤمر، فقه العبودية، يعني قضية الذبح دي ليست قضية جراحة أو ذبح أو تعدي أو إنهاء للحياة، وإنما رأى أن هذا أمر من الله، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمدى الإذعان أم الكليم، أمر طبيعي أن تحتضن ولدها وأن تخاف عليه، يأتي الوحي يقول لها إيه، اغذفيه باليم، ماذا صنعت؟ بمنطق العبودية ألقت. فما على ماذا حصلنا؟ حصلنا على الرسول الكليم الذي خلص العالم من فرعون، يعني بهذا المنطق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمنتهى العبودية، سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده، فأرقى ما وصفه هي العبودية. فالعبودية هي ارتقاء، وليست كما يقول الغرب مرحلة من الذلة، هذا أمر. الأمر الثاني، العبودية لا تكون في التعبد فقط، طقوس التعبدية. طب أنت تصلي الصلوات الخمس، ما الذي استفدته أنا؟ إلا إذا كنت تحافظ على حقوقي، تغض بصرك عن محارمي، لا تأكل مالي حراما، لا تتعدى علي، لا تغتبني، لا تنم في حقي، لا لا لا تكذب علي، هذه العبودية. أما أن تصلي وتأكل مالي و إلى آخره، ليست هذه عبودية كاملة، بل هذه عبودية الناقصة. فالعبودية الكاملة هي أن أتعبد إلى رب العباد سبحانه وتعالى بأوامره، ثم بإسعاد خلقه الذين هم أيضا عباد الله. هذا العبد أيا كان دينه، من هو؟ هو خليفة الله في الأرض، إني جعله في الأرض. فإذا أكرمت هذا الخليفة، أنا مكرم، أكرمت من خلفه. فننظر بهذا المنطق، حتى إن رأينا عاصيا أو منحرفا أو بعيدا، اعتبرناه عبدا مريضا، مريض بفيروس ضد العبودية، لأنه لو سلم أمره لله لما ارتكب يعني القضية. مثلا ولدنا رضوان ذكر أن احنا في رمضان استشعار العبودية بارتفع، أنا أمامي طعام وشراب ومغلق علي الباب ولا أمد يدي، هذه العبودية، عبودية المراقبة. هذه المراقبة قهرية أم طوعية واختيارية؟ ما الذي وصله إلى هذا الاختيار؟ أنه رضي بالعبودية
15: في النقطة دي نفسها.
0: نعم،
15: إنه السؤال بقى، إن حضرتك ضربت مثال عن العبودية بالأنبياء.
0: تمام.
15: والأنبياء وأهليهم، أو سيدنا إبراهيم كوالده وأم سيدنا موسى، هم قد رأوا من الوحي.
0: نعم.
15: تمام. ففيما يدعم إنه عبدوا، إنه سلموا.
0: طيب.
15: في يعني قالها نداء، قالوا حاجة، قالوا رؤيا، وقد رأى ما كان من قبل. لكن بشكل بقى فلسفي شوية أو فكري شوية في الحتة دي،
0: هذه الأوامر اختبارات صعبة. اختبارات صعبة
15: قطعا
0: يعني
15: قطعاً.
0: هي رزق أقلل. ولكن اختبار صعب
15: لا أقلل نعم. ولكن نعم. يعني محتاجين ننزل مرحلة الأنبياء
0: تمام.
15: واللي هو إيه إن إحنا بنتكلم في إطار الإسلام
0: رقي العبودية رقي العبودية
15: في بقى سكرة العبودية نفسها
0: نعم.
15: مع إنه أنا كإنسان دلوقتي وأنا بكبر في مفاهيم زي الحرية هي حاجة بتعظم وتأخذ مجالها وبذلنا من أعمرنا فيها كتير يعني أو من حوالينا وهي الشغل الشاغل حاليا لأغلبنا تمنين في الفلسفة الإسلامية أو في الفكر الإسلامي إن أنا أوازن ما بين مفهوم العبودية ومفهوم الحرية وعبودية هي يعني حضرتك بتكلمي في عبودية مطلقة طبعا. إنه لو الكتاب ده مكتوب فيه خش يمين أنا أخش يمين تمام فمنين العبودية المطلقة ديت وفي نفس الوقت تدعي الفكر الإسلامي أو يقول الفكر الإسلامي أو الفكر كإسلام كدين أنه يحقق الحرية للإنسان وإحنا برضو عندنا كحالة بسيطة غير مثلا سيدنا إبراهيم اذبح ابنك فيذبحه لا إحنا عندنا حاجة زي رمضان مثلا الأكل والشرب اللي هم المفروض عادي في الطبيعي دلوقتي لا فموازنة العبودية والحرية عاملة إزاي كفكرة
0: أنا هضرب لك مثال ببناتي المحجبات هؤلاء ربنا يبارك فيهم وهم وكل بناتنا اللي على الشاشة قريبتها وزميلتها غير محجبة تقتنع في ذاتها أنها تتمتع بحرية أختها المحجبة لا تتمتع بها أنا أقول لها العكس هذه قمة الحرية وهذه لا حرية لها ليه؟ لأن هذه عندها حدود لإظهار نفسها هذا محرم مؤبد هذا محرم مؤقت هذا أجنبي فعندها الحكوم أو ريموت كنترول متى تظهر ومتى لا تظهر متى تظهر ومتى لا تظهر هذه قمة الحرية في أن يكون الاختيار بيد العبد نتيجة المنظار أو المنظور السماوي فهي في قمة حريتها مثلا أنا عندما أقبل أصلي أركع وأسجد الله أكبر ما هذه الحركة الشيء الذي لا قيمة له أنا أخذه على ظهر يدي يعني لما يعجبنيش كلام مثلا والدي كلامك غلط كلامك مش تمام لكن لو أنا أعطيتك طفلا صغيرا لتحمله هل تحمله على ظهر يدك أم تحمله بطن يدك
15: على بطن
0: تمام فأنا عند الصلاة ماذا أصنع الدنيا التي تشغلني أحملها على ظهر يدي ثم ألقيها خلف ظهري قائلا الله أكبر إذن الدنيا التي تشغلني انتهت العبودية للمال والعبودية للوقت والعبودية للعمل والعبودية للارتكاس والعبودية للتراب انتهت واستقبلت الصلاة كلنا إلى قبلة واحدة خلف إمام واحد بقرآن لا يأتي الباطل ثم بعد ذلك الله أكبر هذه قمة الحرية أما الذين يشككون ويقولون أي حرية في هذا فالإنسان مخير أنا مخير فيما سوف أحاسب عليه رزقني لسانا إن قرأت به قرآنا أخذت ثوابا إن سببت به مسلما أخذت عقابا يدي إن صفحت بها أو مسحت بها على رأس اليتيم أو أعطيت صدقة لكان لها ثواب لكن لو أذيت إنسانا بكتابة كلام شر عنه أو سكين أو مسدس أو فإذا أنا محض الاختيار أن أكون عبدا إما في طريق الله أو في طريق آخر
15: لكن العبودية متحققة كده
0: العبودية قمة العبودية المتحققة في أن الإنسان يأخذ منهج الله سبحانه الذي يدري ويعلم من خلق سبحان الله وتعالى ووضع له هذا المنهج
15: يعني ما فيش الادعاء بتاع ان انا لو خرجت من الدين فانا كده بقيت حر
0: لا لا
15: انت بقيت عبد الحق
0: ده انت بينك تعاقد من الذي اوجدك من الذي هيأ لك من الذي اعطاك من اذا هناك تعاقد ما بين هذا العبد الذليل والرب الجليل العبد الضعيف والرب اللطيف ولذلك لما الرجل بتنازع الروح واولاده حواليه الستة الى اين انا ذاهب انا رايح في الروح بيطلع في الروح قالوا إلى الله سبحانه قال الله ما عودني إلا كرما أنا راح عند الكريم وفي أكرم منه تفضلي بنتي
16: أنا حابة أسأل حضرتك فضيلة الشيخ بخصوص الوتيرة تبع العبودية يعني في بعض الأوقات بيحس حال المؤمن أنه في كامل خشوع لرب العالمين وجوارحه
0: عند الصلاة وقراءة القرآن وعمل الصالحات
16: نعم. وبيحاول أنه دائما يلاقي الأفضل وكذا وبتعدي فترات تانية بينزل نعم. هذا الشيء
0: نعم.
16: بلاقي حدا عم بيحتى أنه عم بيأدي الصلاة بشكل عادي وبيأدي فرائضه بشكل عادي
0: كان واجب مدرسي
16: كأنه واجب لا طيب. يعني بحس أنه
0: في العبودية من عبد أن القلب له حالتان، حالة الإقبال وحالة الإدبار. تقبل، ففي مواسم تقبل فيها، أسمع خطبة الجمعة، أسمع درس، أقرأ القرآن، أسمع درس علم، حد يذكرني بالله، فقلبي يقبل. وأحيانا تأتي شياطين الإنس، دي أغنية وده فيلم وده مسلسل ومش سبحان الله، القلب يبتدي إيه موارده تقل، زي بالضبط المحمول اللي في يدكم نسيت أنا أشحنه، فيقول خلاص ضعيف، فضل يعني يدوب إشارتين وينقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن إقبال القلب وإدباره قال فإن أقبلت فتنفلوا، إن أقبل القلب نكثر من الخير، زي أنت كده في عصر الشباب تشتغل كثير وتتكسب وتعمل وتبحث وتعمل دراسات لأن عندك استيعاب، هيجي وقت من الأوقات يكد الإنسان ويضعف. احنا هيجي يوم على شبابنا يكبروا في السن وربنا يبارك في أعماركم، وبعدين تبقى الذهاب للمسجد أصبح فيه صعوبة، العمل الطاعات وقيام الليل وإلى آخره. فإذا أقبل القلب علينا بأكثر من النوافل، وإن أدبر فعلينا بالفريضة لو الحد الأدنى. بالتالي الإسلام حل هذه المشكلة، العبودية في في في في ارتقائها أكثر من الخيرات، ولا سقف للطاعة. الأمر الثاني أن أضرب في كل غنيمة بسهم، يعني واحد يجد نفسه قلبه في قراءة القرآن، واحد ثاني في تفريج الكربات، واحد ثالث في إعطاء الصدقات، واحد رابع في تعليم العلم، واحد خامس في تحصيل كذا، واحد في مساعدة، وهكذا. كل إنسان له إيه، يعني الصحابة كانوا على ألوان متعددة، يعني مثلا سيدنا زيد في علم الفرائض، سيدنا معاذ راية العلماء يوم القيامة، سيدنا أبو بكر في هذا النصر لرسول الله، عمر في قوته، خالد في سيفه، فكل واحد منهم على ثارة. ولا نقول من أفضل من من، لأن وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. ولذلك الرسول علم الصحابة كيف تكون العبودية، يعني يوم أن دخل إلى مكة منتصرا مع 10,000 ماذا صنع أول ما صنع؟ أركانت لحياته تمس خربوس سرجة، يعني متواضع، مش يقول أنا الزعيم أنا، لا لا، يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل أنا زو. ولذلك يعني يا, يا, يا, يا محمد أتحب أن نحيل لك جبل أحد ذهبا؟ قال لا، أشبع يوما فأشكره وأجوع يوما فأذكره، يعني إن أعطيتني صبرت، وإن أعطيتني شكرت، وإن منعتني صبرت، قمة العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يعني يتميز الرسول بشيء، حتى يأتي الأعراب القح يقول له أيكم ابن عبد المطلب؟ مين فيه محمد؟ هو رئيس الدولة وخاتم النبيين، يعني يجلس حيتوصل به المجد. هذه العبودية. تفضلي بنتي.
17: سؤالي متعلق شوي بسؤال أبو بكر.
0: نعم.
17: هلأ العبودية المطلقة بتضمن لنا حرية المسلم، لكن أحيانا عادات وتقاليد المجتمع بتكون عكس هاي الحرية المطلقة.
0: تمام.
17: اللي بتوفرها.
0: تمام.
17: العبودية المطلقة، فكيف بدنا
0: نوازن بين العادات
17: بالضبط؟
0: بارك الله فيك. شوف، يحكمنا بنتي شرع وطبع، تحكمنا شرع وطبع، فأيهما غلب غلب؟ يعني طبع أم الكليم تلقي ولدها أم تحتفظ به؟ الطبع
15: طبعا تحتفظ به
0: الأم. كيف يعني ألقي ولدي بقى؟ يعني ده مش ألقي بس بهدوء، اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يعني
15: ارميه
0: جوه بقوة. فهنا لو الطبع غلب الشرع ماذا تصنع أم الكريم؟ ما كانش يكون في ابن، ما كانش يكون في الكريم، صح ولا لا؟ فهي على طول الشرع مقدم فالقاته. صحيح الغرائز والطبائع أصبح فؤاد موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. ربطنا على قلبها ليه؟ لأن سبحان الله العظيم الله عز وجل وضع فيها حب الشرع تغلب على حب الطبع. نفس القصة اللي نتكلمها عن سيدنا إبراهيم، الشرع يقول، الطبع يقول أنا لا أذبح ولدي، أنا ابني لو شفته مجروح أو سبحان الله يعني كيف يعني، فأنا لا أذبح بنفسي، إني أرى في المنام أن، فانظر ماذا ترقى. إذن قدم الشرع هو ابنه على الطبع فهذا النص. فالقضية العادات التي ألفناها إن توافقت مع شرع الله أهلا بها، إن تضادت أن تلغى ويبقى اشهر. تفضلي بنت.
18: نعم فضيلة الشيخ. يعني عندي سؤالين متعلقين طبعا بالعبودية، بالعبودية المطلقة، هل للعبودية درجات؟ هذا أول سؤال. الثاني متعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات.
0: عظيم.
18: فهل إن كانت العبودية مفهوم العبودية المطلقة راسخ كنية ولكن ليس مطبق مع عمل، هل نحن نطبق مع يعني نطبق فعلا العبودية الكاملة؟
0: بارك الله فيك على السؤال، ما شاء الله تبارك الله. أولا العبودية درجات، نعم. كل رسول في القرآن ذكر بجوار مهمته اسمه، يعني ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فذكر زكريا جنب عبده، واذكر عبادنا فلان وفلان، يذكر الأسماء لما يقول إيه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وليس هناك اسم. أين يذهب ذهننا؟
19: سيدنا محمد.
0: سيدنا محمد، تمام. أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الذي أسرى بعبده، وليس هناك اسم. لماذا؟ لما يطرق الباب طارق، فالأم تقول للولد افتح الباب. لو قال ده أبويا، ومن أبوه؟ أبويا حسن. ها؟ واحد في مقام أبوه، عمه أو صديق أبوه، يعني إذا ذكر اسم الطارق مع اللقب أنه أبي حسن، أو هو لو عم واحد، من طارق على الباب؟ عمي. من هو؟ أخ أبوه. لكن لو عم عبد الله، إذن واحد في مقام
20: العم.
0: ولله المثل الأعلى، عندما يقول أليس الله بكاف عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل أرقى مراحل العبودية، حتى لما تذكر العبودية كأنما ذكرنا سيدنا محمد. إذن هذه أول درجة من درجات العبودية، تسليم لله سبحانه. لذلك سيدنا أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه درآن يا رسول، قال يا أبو بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين، الله سيدهم، لا تحزن إن الله. هذه منتهى العبودية. سيدنا موسى، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، وهذه أول مرة وآخر مرة يصدق فيها بنو إسرائيل، لأن صوروا بالكاميرا فرعون في الخلف البحر للأمام، وصدقوا فيما قالوا، يعني إنا لمدركون حقيقة. ماذا قال سيدنا موسى؟ كلا، يعني كلا، يعني لن ندرك. ليه؟
19: مش ده اللي اتقال،
0: طلع اللي في قلبه بالعبودية، إن معي يا ربي سيهدين. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني يا رب ما فيش إلا فرعون، أنا أروح له، ده أنا بالذات فررت منه 10 سنوات وبعدين تأمرني أن أذهب إليه، إننا نخاف، هو هارون، نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه مقام العبودية، يعني يقولوا إيه في علم المنطق، ليس بعد العين أين، يعني فين ولدي فلان، فين بنتي فلانة، ما ما ما ما. هذا ليس سؤالا. فالإنسان عندما يسلم لله سبحانه وتعالى اللي في معمعة الخندق ومحاصرين، والرسول يضرب بالصخرة ويرى قصور الشام، ويرى بأي عبودية تلك، وأرقى مراقل العبودية، ثم يأتي بعد ذلك كل على قدره، تمام. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، لا تكفي النية فقط، الإيمان نفسه، أركان الأركان الإيمان نفسه 3، تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. إذا نقصت واحدة فليست هناك عبودية الإيمان، مفيش، لأننا فرضنا جدلا أن إنسان يوقن أن الصلاة فرض ولكنه لا يصلي، أين ترجمة النية؟ النية لا تكفي في العبودية، النية تدخلني على باب العبودية، زي بالضبط الأعمال توصلني، أو رحمة الله توصلني إلى باب الجنة، ثم أقتسم الجنة بإذن الله، أن نحن وأنتم المشاهدين نقتسمها بأعمالنا، يعني ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. قالوا لا يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هنا عبودية. سيدنا أيوب أول ما وصل الأمر به أن بدأوا يعني يخافوا يشغلوا

0: أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريم. ماذا يصنع الأطباء؟ قال يأكلون أرزاقه ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. الدكتور يقول لا لا إن شاء الله سليمة سليمة، احنا منتظرين هذه الكلمة منه، ويخرج من الغرفة والمريض يموت مثلا. فالقضية كلها لله. تفضلي بنت. نعم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
0: تمام جميل.
1: فهذا الشيء يساعدنا في شهر رمضان على استشعار العبودية بشكل
0: أكثر.
1: كيف يمكننا أن نحافظ على هذا الشيء ما بعد رمضان؟
0: إحنا عندنا نقطتين عدوين كبيرين، الشيطان وأعوانه أو تلاميذه، ثم النفس الأمارة بالسوء. كيف أعرف الفرق بينهما؟ غير أن لو جاءني هاجس سيء واستعذت بالله منه فتبخر فهذه وسوسة الشيطان. أما إذا جاءني أمر نية سيئة أريد أن أصنعها واستعذت بالله ولكنها ما زالت مستمرة، هذه النفس الأمارة بالسوء. والنفس أخبث من 70 شيطان. يعني أسماء بنت أبي بكر ماذا قالت لولدها؟ يعني لما احتضنته في آخر لحظات ولا أخاف أن يمثل بجثتي، فما هذا الذي أراد أنك كف بصرها بعد المية؟ فما قال زرد الحديث، قالت هذا زي من لا يريد الشهادة، إيه اللي أنت لابسه له؟ تأكر على الله وخذ الأسباب خليك عبد لله، ودخل إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. فضل إيه
2: أضط شيخ، لدي سؤالين. البداية كما ذكرنا في الحلقة في بداية الحلقة على موضوع تسليم الأنبياء وكذلك المستوى العالي من العبودية، هل يمكن لنا نحن كبشر غير مختارين كما الأنبياء أن نصل لهذه المرحلة من العبودية أم لا؟ سؤال ثاني على موضوع مراتب العبودية كما تكون هي في القلب وفي اللفظية، هل بالإمكان أن نكون في البداية على مستوى محدد أن تكون فقط لفظية، خصوصا مراتب العبودية لا نصل لها إلا لبعد فترة معينة، فهل يمكن أن أداوم على الصلاة أو الذكر اللفظي بإياك نعبد وإياك نستعين أم لا؟
0: بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أولا عبودية الأنبياء هذه الدرجة الأولى، وهذا الصفاء من الله سبحانه وتعالى، لأن النبوة الصفاء من الله واختيار من الله، إن الله اختارني واختار لي أصحابي، حتى الصحابة مختارين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه درجة، يعني هذه درجة عالية. ولكن هل نصل لهم؟ لا، هذا اختيار من الله، ولكن نحن على الدرب سائرون. تمام؟ لأنه هو حتى جاء عمل الواحد منهم ل50 منكم، بيكلم الصحابة، قالوا رسول الله بل منهم، قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعواما وهم لا يجدون. ولذلك لما سعد رضي الله عنه قال أنا أريد أن يعني أتبرع بمالي كله، أتصدق بمالي كله، قال لا، بثلثي، لا، نصفه، لا، ثلثه، قال والثلث كثير، خلاص لدرجة خلاص. لكن لما مر على أسامة بن زيد الحب بن الحب، كل الصحابة يحبوه، يحب رسول الله، فيتزاوروا عنده كده، فانبرت عتبة الدار من كثر الزوار، يعني العتبة سبحان الله، فكان يرمم العتبة يجيب لها حجارة أو قوالب لبن. ما هذا يا أسامة؟ قال يعني أعد العتبة للدار يا رسول الله. قال الأمر أعجل من هذا يا أسامة، الأمر ما يحتاج يعني تجديد وتجديد، فدي درجات. يعني يخاطب أسامة بشيء وسعد بن أبي وقاص يخاطبه بشيء آخر، فهذه الإيه. وقال العربي الذي لن يصلي إلا الخمس صلوات ولن يصوم إلا رمضان من أهل الجنة. ليه؟ لأن أعرابي متعود على الفوضى، مجرد أن ينتظم خمس صلوات في اليوم ويصوم شهر رمضان دي حاجة يعني سبحان الله. وعبد الله بن عمر اللي هو بيعمل كل خير، وحفصة تقول يا رسول الله عبد الله عبد الله عشان تاخذ منه تصريح يعني وسام لأخيها، فيقول يا حفصة نعم العبد عبد الله بن عمر لولا أقام الليل، يعني ممتاز هو 95% بس يا ريت يقوم الليل عشان يبقى 99، يبقى هي درجات عبودية. تمام. الأمر الثاني تكملة لسؤال أختك، أنه هل النية فقط خلاص أنا أواخر في القلب بس وصدقه العمل، ليس الإيمان بالتمني ولكن ما أواخر في القلب وصدقه العمل، أنا موقن بوحدانية الله. طيب الله عز وجل ما صفاته؟ هو العفو والغفور. حلو. طيب والقضية اللي رفعت

0: على أخويا في المحكمة. أين العفو الغفور؟ وهو الودود الشكور. أين كيف شكرت ابن عمي أنه ربى بنته تربية فاضلة ثم أعطاها لي زوجة؟ فأين شكري له؟ وهكذا وهكذا. سبحان الله. فأنا أرى والله أعلم أن العبد سبحان الله لابد أن يفعل النية الصادقة في عمله وجوارحه، لأن تصديق بالجنان عمل بالأركان. عمل بالأركان كيف؟ كيف واحد مسلم جاري لا أراه في المسجد ولا مرة، فين تفعيل العبودية؟ لما المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، أين هي؟ فبالتالي لابد من تفعيل ما وخر في القلب فعلا على الجوارح حتى أراه، لدرجة أن بحيث أن لو رآه أب يتمنى أن يكون ولده مثله، ولو تراه أم ولو تراها أم تتمنى ابنتها تكون مثله، وهكذا.
1: إذا سمعت شيخ، هي ممكن أن تكون الخطوة الأولى تكون فقط لفظية لفترة معينة؟ أيوة، لحين ما
0: أيوة لفترة معينة، مش 40 سنة. إذا فترة مش يعني إذا كان فترة معينة بحيث أنها منصة الانطلاق، يعني التدرج. نفرض أنه كان بعيد عن الطريق وأن بدأ يفهم وأن بدأ يروح المسجد، بدأ يحضر دروس، بدأ يستقيم على الطريق، بدأ يتصدق وهكذا. يعني التدرج خير وبركة إن شاء الله. تفضل يا والدي.
2: شيخنا، أنا استفهامي هو استشكال أكثر منه سؤال مباشر، ولو علاقة ربما بمواسم رمضان، له علاقة بالشباب. إحنا دائما لما نذكر موضوع العبودية نربطه دائما أو تتوجه الأذهان دائما إلى العبادة، ونحن نعرف أن العبودية أشمل من العبادة، بحيث نقول أن العبادة هي الجزء العملي من العبودية إن صح التعبير. وصح حولي يا شيخ.
0: جميل.
2: العبودية المفروض في الجانب العملي، العلم أولا. العلم بالله ثم العلم بالأحكام. يعني لما شاب يقول لماذا هناك تقييد على حريات الدين، هنا يقصد به الصيام مثلا، يقصد به الصلاة، بحين أنها في جانب قبله معرفة الله. إذا تعرف أنك عبد لله تعالى، فالإشكالية التي تأتي بعدها في جانب العبادة أظن ستحل.
0: 13 عاما في دار الأرقم، ما هي التكاليف الشرعية التي كانت موجودة في 60% من زمن الدعوة؟ مش 13 في مكة وعشر المدينة، يعني إذا اعملوا انت نسبة وتناسب، يعني 13 ل10. طيب ما هي التكاليف؟ هل صاموا رمضان؟ هل أمر بالحج؟ هل أمر بالجهاد؟ هل أمر بأمنا؟ لم يبر بشيء إلا إيه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلح. فعند صدق التوحيد يأتي بعد ذلك أنا أصلي لمن؟ أنا أعبد من؟ أنا أطيع من؟ أنا أطيع الحكيم الخبير. يعني سبحان الله العظيم، لو أن إنسانا يعني أطلقنا له العنان ليطبق قانون هواه أو عقله على هذه الدنيا، كيف يكون الحال؟ اللي في بافاريا، في ميونخ، في جنوب ألمانيا، سنة 72 كثرت الذئاب فتهجم على القرى، فأباحت الحكومة البافارية أن للصيادين يقتلوا الذئاب. بدأوا قتل الذئاب، إيه اللي حصل؟ كثرت الغزلان، فالغزلان تمر تعبر الشارع، فكثرت الحوادث، فالذئاب مسلطة على الإيه؟ على الغزلان. قتلت أنت الذئاب، كثرت الإيه؟ فما وضع الإنسان يده في الطبيعة ليصلحها إلا وأفسدها. لماذا؟ لأنه بيخرج من إطار العبودية لإطار العقلانية، فيظن أنه بعقلانيته يسعد نفسه ويسعد الكون. يعني حتى عزكم الله فضلات ما خلق الله يسمى به الأرض، ونفايات وفضلات ما صنع الإنسان من مصانع تلوث بيئة أو سرطانات، وشعر يقول لك في البحار في أكياس من النايلون ملايين الأطنان اللي بتجيب كانسر واللي بتجيب سبحان الله. فما مد الإنسان يده في أخضر إلا ويبس، ولا في خير إلا وقل، لكن لو تركه متوازنا وفق منهج الله سبحانه وتعالى انتهى الموضوع. فتجد أن الإنسان الذي هو عبد لله لما كان في بطن أمه كان الرزق كله من باب واحد، حبل السر، يولد يغلق الباب، كرز المسألة لا يفتح بابين، في صدر الأم لبن دافئ في الشتاء بارد في الصيف، فإذا فطن أغلق البابين يفتح له 4 طعامان وشرابان، النبات والحيوان، وسبحان الله الماء واللبن سبحان الله. فإذا مات العبد على خير تغلق الأربعة تفتح له أبواب الجنة الثمانية. أنت تسموها في الرياضيات إيه؟ متوالية هندسية، 1 2 4 8 سد باب 2 شدة اثنين فتة أربعة فتة. فالإنسان لما يبقى مع العبودية الخالصة يستريح ويريح. بارك الله فيكم وشكر الله لكم وأسعدتني أسئلتكم وترقيت بها وتعلمت يعني بارك الله فيكم. الآن أكمل الحوار مع أستاذ الدكتور محمد رتب النابلسي في نفس الموضوع حتى تكتمل الصورة. جزاكم الله كل خير ونراكم في حلقات قادمة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح الدعاء. بارك الله
3: جميعا. الله يخليك يا
0: بسم الله.
4: وشوف الحكم والحكمة
0: يا أهل المسألة يا أهل المسألة ثاني يا مولانا. بارك الله فيك. الله يرضى عنك يا رب.
3: نفع بكم وعلى قدركم.
0: الله يرضى عنك.
3: نحن مشتاقون لكم.
0: الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب. أنا أسعد بكم اليوم. تفضل يا سيدي. سلام. تفضل. أهلا وسهلا
3: بكم يا سيدي.
0: تفضل. استريح.
3: يلا.
0: أهلا يا مولانا.
3: والله مشتاقون لك كثير.
0: نشربك اليوم. الله يعرض.
3: الله يديم الود بين المؤمنين.
0: يبارك فيك يا رب. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد. أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث عن العبودية لله. وإذا أردنا أن نتحدث عن العبودية لله فبفضل الله أفضل من يفهمنا هذا العنوان وهذا الموضوع الخطير في دقائق معدودة هو أستاذنا وعالمنا الجليل ومعلمنا ومربي الأجيال أستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي الذي أعلن قمة سعادتي
3: هذا من تواضعكم.
0: بارك الله فيك. أكرمك الله مولانا. مرحبا مولانا. ربنا يرضى عليك.
3: الله بكم.
0: العبودية لله. كيف أكون عبدا لله؟ كيف نكون عبادا لله؟
3: قبل ذلك
0: نعم.
3: هذه الطاولة
0: التي أمامنا
3: جماد
0: نعم.
3: وزن حجم طول عرض ارتفاع.
0: وزن حجم طول عرض ارتفاع. الله ده هندسة. طيب.
3: النبات يزيد عليه بالنمو
0: ينمو صح.
3: الكائنات المتحركة
0: أيوة.
3: تزيد عليه ما بالحركة
0: تمام.
3: أما الإنسان
0: أيوة.
3: له من الجماد وزن حجم طول عرض ارتفاع
0: تمام.
3: وله كان صغيرا فأصبح أطول من ما كان
0: تمام. بينمو.
3: لماذا خلقه الله
0: أيوة.
3: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي صريحة واضحة قاطعة مانعة. العبادة طاعة طوعية. حياتنا بيده موتنا بيده رزقنا بيده الصحة بيده المرض بيده الغنى بيده الفقر بيده. ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراهاً.
0: يا الله.
3: قال لا إكراه في الدين.
0: يا الله.
3: بل أراد أن يكون الحب أصلا في العلاقة به. قال يحبهم ويحبون.
0: ده أساس العلاقة.
3: أبدا. العلاقة علاقة حب مو علاقة قهر.
0: يعني خلقنا ليرحمنا.
3: أبدا. الدليل في آية نعم. صارخة
0: نعم.
3: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه.
0: الله أكبر.
3: والرحمة واسعة جدا
0: نعم.
3: الصحة من الرحمة
0: نعم.
3: والنجاح الزواج من الرحمة
0: نعم.
3: نجاح تربية الأولاد من الرحمة. نجاح الدخل من الرحمة.
0: يعني مقدار نجاحي في الحياة يدل على أن رحمة الله تحيط بي من كل مكان.
3: لأنه واحد راكب سيارة حديثة اشتراها جديد تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات
0: نعم.
3: إذا فهم هذا التألق تزييني احترق المحرك بده 100,000 بده 100,000
0: بيفهم غلط.
3: فإذا فهمه تحذيري وقف أضاف لتر زيت فقط
0: بس.
3: فالإنسان حينما ينطلق من حبه لذاته ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع.
0: الله أكبر.
3: الله هو الصانع.
0: هذه العبودية.
3: العبودية لمصلحة هذا العبد.
0: طيب أنا كعبد يجب أن أكون مع أوامر الله ونواهيه كالميت في يد المغسل أم أن لي مساحة اختيار معينة؟
3: فيها مبالغة سيدي.
0: فيها مبالغة.
3: أما ما من شهوة أودعت في الإنسان
0: أيوة.
3: إلا جعل الله لها قناة نظيفة حلال. طاهرة
0: حلال. نعم.
3: تسري خلالها
0: نعم.
3: حرمان ما في
0: نعم.
3: سيدي حوضح نقطة. البنزين وقود وغالي جدا
0: نعم.
3: صفيحة البنزين إذا وضعت في المستودع المحكم وسال هذا البنزين في الأنابيب المحكمة
0: تمام.
3: وانفجر بالبستونات ولد حركة نافعة
0: عظيم.
3: تقل الإنسان إلى مكان جميل بالعيد.
0: أخذنا ما فيه من فائدة.
3: صفيحة نفسها
0: نعم.
3: صبها على السيارة
0: أوه.
3: أعطيها شرارة تحرق
0: العيد.
3: المركبة ومن فيها
0: بالله.
3: الشهوات ما أودعت فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات.
0: الله أكبر، يعني استخدام نعم الله التي أعطاها لي
3: وفق منهج الله،
0: وفق منهج الله هذه العبودية،
3: ينشئ لك مع الله خطا ساخنا.
0: الله أكبر، تمام،
3: خطا ساخنا.
0: طيب، هناك عبد العبادة وفي عبد العبودة. في عبد يعبد المال ويعبد الجاه ويعبد الكرسي، هذا يعني، أما الذي يعني مقصده
3: الذي يعبده قهرا شيء والذي يعبده محبة شيء آخر.
0: الله أكبر،
3: فرق كبير جدا. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.
0: يا الله يا الله،
3: إذا كان ثلث الليل الأخير،
0: الله،
3: نزل ربكم نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا،
0: نعم،
3: فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له،
0: وهو الغني،
3: حتى ينفجر الفجر.
0: يا الله،
3: إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها،
0: كل حاجة.
3: إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع،
0: سواء مذنب أو مطيع،
3: من لا يدعني أغضب عليه.
0: يا الله،
3: يحب الله أن نسأله كل حاجاتنا، هو الحقيقة الدعاء أكبر عبادة.
0: الله أكبر،
3: سمح لهذا المخلوق الحادث الخائف الوصول أن يتصل بأصل الجمال والكمال والنوال،
0: بس الله أكبر،
3: بالذات الإلهية،
0: يعني دله عليه
3: أبدا.
0: سبحان الله. فإذا وقف العبد بباب ربه ذليلا مطيعا خائفا راغبا، الله لا ينقطع عنه.
3: يعني أحد الصحابة يركب دابته وتبختر بها أمام الأعداء، وقال عليه الصلاة والسلام،
0: نعم،
3: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموضع.
0: يعني في موضعها
3: أنت متواضع لأخوتك المؤمنين،
0: طبعا أذل على المؤمنين،
3: أما الآخرون،
0: نعم،
3: يحتاج إلى قوة.
0: الله أكبر، صح.
3: لذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف.
0: تمام.
3: قوة أنواع،
0: نعم،
3: قوة المال، قوة المنصب، قوة العقل.
0: الله أكبر.
3: المؤمن القوي خير، لأنه مدام علة وجودنا العمل الصالح والدليل، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالح، فقوة تسهل له أداء هذه العبادة
0: واستخدامها في مكانها.
3: نعم.
0: لا يتكبر بها، لا يغتر بها، لا يركن إليها
3: أبدا. بالنتيجة سيدي، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح.
0: الله أكبر.
3: وسمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله.
0: الله أكبر.
3: ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا.
0: تمام.
3: خالصاً ما ابتغي به وجه الله.
0: أيوة.
3: صواب وافق السنة.
0: يبقى إذن أنا كعبد لله سبحانه، أولا أرضى بما قسم لي، أستخدم ما أنعم علي به في مرضات الله وفي إعمار هذا الكون، لا أفرق بين عمل دنياوي وعمل أخروي، طالما النية الصادقة أن كل عمل أعمله إنما هو،
3: نعم،
0: لوجه الله، وجنب الرياء في أي عمل، وجنب المنظرة.
3: يعني يؤكد هذا الموت،
0: الموت
3: ينهي كل شيء.
0: تمام.
3: ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وسامة الوسيم، دمامة الدميم، ذكاء الذكي،
0: مرض المريض،
3: غباء الغبي، أبدا.
0: نعم.
3: مدام في من بيت إلى قبر.
0: أوه.
3: ماذا في القبر؟
0: أوه.
3: القبر إن كان صاحبه مؤمنا روضة من رياض الجنة،
0: الله أكبر، ما يجعلنا كذلك،
3: وإن كان مقصرا أو بنى مجده على أنقاض الآخرين،
0: حفرة،
3: بنى حياته على موت، بنى غنى على فقر. فلذلك البطولة والذكاء والفلاح والنجاح والتألق أن تعرف الله في الوقت المناسب.
0: جزاك الله كل خير على هذه الإضاحات والرمضات التي دائما تتحفنا بها مما أفاض الله عليك بها. جزاك الله،
3: الله بيعلم مكانتك عندي،
0: الله يرضى عنك، رضي الله عنك.
3: أهلا وسهلا
0: أحبتي، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لو دعاك شخص ذو مكانة عالية إلى لقاء ليستمع فيه إلى آرائك وخواطرك ومشاعرك مع وعود بالعطاء والنفوذ والشرف والعزة، اعتبرتها أنت فرصة حياتك الكبرى وما قطعت هذا اللقاء، بل ربما من أجله غيرت كل شيء في جداول مشاغلك وجعلته منصبا على هذا اللقاء منطلقا منه وعائدا إليه. ولله المثل الأعلى، فلا أكبر منه ولا أعز منه، وهو يدعوك يوميا إلى لقائه ليسمع شكواك ويجيب حاجتك ويسمعك كلامه آيات مباركات. فإذا أنت وأنا نتثاقل عن موعد صلاة ونتشاغل عن ورد قرآن ونهرع إلى الفراش تكاسلا عن قيام ليل غافلين عن وعد كريم بجنة عرضها السماوات والأرض وسعادة وراحة في جواره، ويا لها من حسبة خاطئة إذا فكرنا بهذا. جرب الناس، لقد جرب الناس كل شيء من أجل السعادة إلا الوصفة الوحيدة الصحيحة، إن القلق الذي يلازم إنسان العصر والخوف من المستقبل وقلق المكانة الاجتماعية وشح الرزق وفرص العمل الرديئة القليلة وجراح القلوب الخائبة كلها أشياء تهون بمعيته سبحانه. خاف أحدهم من نظرة الدونية إليه فقرأ قوله تعالى وكان عند الله وجيها، وهناك من خاف على رزقه فقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون، وخاف من كيد كائد أقوى منه فقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فعلم أن كل خوف يهون بمعية الله وكل حزن يزول بالالتجاء إليه سبحانه وتعالى. إنك لو سمعت أصوات المصلين المتهدجة بالتأمين والدعاء، ولو رأيت دموعهم التي تغسل معها أطنانا من قسوة العام الطويل، لعرفت أن في العالم نقاط حصينة ومواطن مطمئنة تربطه بالسماء. يا بني، كثير منا شغلتهم الحياة وابتلعتهم قسوتها، لكن باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب مفتوح دائما يدعوك للدخول، وحلاوة البوح له والحديث إليه ومناجاة رحمته والترقي في درجات قربه تزيل كل مرارة علقت في روحك ما لجأت إليه قط وخذلك، وما ناديته قط وردك، بل إنك حفيد بعيد لرجل صالح تنزلت الآية لتشفي حيرة في صدره، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

0: مُدَبِّرٌ سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. رواه الترمذي وصححه شاكر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رواه الترمذي. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وقطاع غزة. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، مضيفا في منشور له عبر موقع تروث سوشيال أن الاتفاق مليء بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي. وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران وأن كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. في لبنان، قالت وزارة الصحة إن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 19 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهران جنوبي البلاد. وفي إسرائيل، أعلنت وسائل إعلام إصابة 4 جنود بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هيلل. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل خلال 48 ساعة. من جهته، أعلن حزب الله استهداف تجمعات للجنود وآليات لجنود وآليات إسرائيلية في عدة مناطق وقصف بنى تحتية في مدينة صفد بالصواريخ. في غضون ذلك، نقلت القناة 12 عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان وأن وزير الدفاع ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيعها. في قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. حول كل هذه التطورات وجديد ما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أبدأ معك أنس، بالنسبة لآخر التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: صحيح، والسياق هنا مهم. هو يتحدث عن شبكة CNN وقال إنها شبكة أخبار زائفة، وبعد ذلك قال إن هذا الاتفاق كله نووي، بمعنى أنه يتناول جوانب كثيرة من البرنامج النووي الإيراني ويسهب في ذلك في التفاصيل وفقا لما يقدمه أو ما تقترحه الولايات المتحدة على إيران. لكن لأن السياق مهم، هذه التغطية من شبكة CNN أيضا تحفز آخرين على المستوى السياسي على سبيل المثال من الجانبين، من أولئك الذين يتحدثون عن أن الرئيس دونالد ترامب قرر الدخول في حرب غير ضرورية ولم تأتي هذه الحرب بالنتائج المرجوة وهي تجميد أو القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وهؤلاء غالبا من خصومه الديمقراطيين الذين يقولون إن اتفاق 2015 الذي عقده الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما كان أفضل خيار للأمريكيين في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني وكان ناجحا في وضع حد للطموحات النووية الإيرانية، خاصة بعد أن دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلى أن قرر الرئيس دونالد ترامب في عام 2018 الخروج منه. أما الآخرون وهم من داخل الحزب الجمهوري فيخشون من أن يكون هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم قد تجاهلت أو لم تركز بشكل رئيسي وأساسي على البرنامج النووي الإيراني، ولذلك يأتي رده على منصته تروث سوشيال ليقول إنه قد تضمن كل هذه التفاصيل، وبتشديد على فكرة أن البرنامج النووي هو في قلب ما تقترحه الولايات المتحدة من اقتراح من أوراق ومن اتفاق ضمن الأوراق المتبادلة بين الجانبين. أولئك الذين الذين يعارضون التوصل إلى اتفاق يطمحون في أن ينهار هذا الاتفاق وتنهار المفاوضات وأن تعود العمليات العسكرية، يريدون للنظام الإيراني وربما للدولة كدولة أن تنهار وأن تصبح دولة فاشلة. كثيرون يعتقدون بأن إمكانية تغيير النظام أصبحت صعبة بشكل كامل، وبالتالي هناك حاجة لأن يتألم النظام بشكل أكبر. منهم من اقترح استهداف منشآت الطاقة على سبيل المثال، وإجبار إيران على الاستسلام بطريقة أكثر دراماتيكية إن صح التعبير من وجهة نظرهم. وهؤلاء أيضا يستمعون للأخبار ومن بينها شبكة CNN، ولذلك جاء مرة أخرى هذا التعليق من طرف الرئيس دونالد ترامب. مذكرة التفاهم ملقا لما رشح من أخبار ترتبط بشكل مباشر بالتوصل لاتفاق مبدئي يستمر لستين يوما، والنقطتان الخلافيتان الرئيسيتان على الأقل حتى الآن هما مضيق هرمز وأيضا كيف ستتخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وإذا ما كان التزامها بفعل ذلك لديه أي ضمانات.
0: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى عدنان بوريني مراسلنا في طهران. مرحبا بك عدنان، هلا أوجزت لنا أبرز المواقف الإيرانية الأخيرة.
2: على الأقل في هذا الحديث الآتي من واشنطن مراد، نتحدث طهران تقول بشكل واضح أن مضيق هرمز هو أكثر أهمية وقيمة من السلاح النووي بالنسبة لها. هذا التعبير جاء بالأمس بشكل مباشر من مسؤول السياسي بالحرس الثوري الإيراني، وربما يقرأ هذا التعبير في اتجاهين: اتجاه تركز فيه طهران على أن مضيق هرمز هو عمليا المبحث الأساسي في هذه المفاوضات المرتبطة بمذكرة التفاهم، وأيضا هو مرتبط بحديث طهران في أكثر من مرة بأنها غير معنية بامتلاك سلاح نووي. لكن عندما نتحدث عن هذه التصريحات فيما يتعلق ببحث الملف النووي في مفاوضات إطار مذكرة التفاهم، طهران أكدت في أكثر من مرة بأن هذا الملف هو ليس مبحث حالي، وإنما هو مرتبط في المرحلة الثانية بعد مرور 60 يوم في حال تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. تركز طهران على أن التفاصيل الدقيقة التي تبحث الآن هي مرتبطة بشكل أساسي بمضيق هرمز، ومطلبها بأن يكون هذا المضيق تحت إدارتها والحفاظ على دورها، وتحديدا في نقاط مرتبطة بمسارات السفن، برسوم الملاحة البحرية والتأمين والأضرار البيئية، وأيضا بتفتيش السفن ومنع مرور السفن المعادية. البند الثاني هو مرتبط بالأصول الإيرانية المجمدة. هذه النقطة تركز طهران على أن هذه الأصول هي حق إيراني ينبغي الإفراج عنه دون قيد أو شرط، وكانت هناك إشارات بأن مذكرة التفاهم تتضمن ضمانات بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بعد مرور 60 يوم. البند الثالث هو مرتبط بوقف إطلاق النار في لبنان، وهو مطلب أساسي تقول طهران بأنه لا يمكن العبور نحو توقيع مذكرة التفاهم دون وقف إطلاق النار في لبنان. أما فيما يتعلق بالملف النووي، البرنامج النووي، الحديث عن تفاصيل تسليم اليورانيوم المخصب فوق نسبة 60% أو تدميره أو تسليمه للدولة الثالثة، كل هذه التفاصيل تقول طهران بأنها خارج مساحة البحث في المرحلة الأولى. بالمبدأ مراد، نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم دورها الأساسي هي إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لبحث الملفات الكبرى. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال بالأمس أو الليلة الماضية بأن الرسائل تأتي وتذهب في هذا السياق، وبأن الصياغة النهائية لم تنجز بعد. ومصدر مطلع قال لوكالة تسنيم بأن التعديلات الأمريكية التي أرسلت لا تعني أن طهران لن ترسل تعديلات مضادة، وبأن طهران مستعدة بالأساس حتى لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.
0: شكرا جزيلا لك عدنان البوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران. يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة، كما سنتابع في التقرير التالي.
3: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة النووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاد
4: Covermore travel insurance. It's like having mum on holiday.
5: Oi!
4: Without having mum on holiday.
3: ولا رسوم ولا مضايقات مع إزالة الألغام في 30 يوما. لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران. فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
0: والآن مشاهدينا ننتقل إلى زميلة مريم بلعلي وفقرة سياق الحدث، وفيها قراءة في انعكاس التطورات الميدانية في جنوب لبنان على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وعلى وقع تصاعد الأعمال القتالية في لبنان وتوسع التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان خاصة بين نهري الليطان والزهراني والسيطرة على قلعة شقيف ذات الموقع الاستراتيجي، تطرح التساؤلات وتزداد الشكوك بشأن مصير البند الخاص بإيقاف الحرب في لبنان في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ضمن مسار مفاوضات إسلامباد ومدى فاعلية وواقعية التفاوض المباشر الذي ترعاه واشنطن بين لبنان وإسرائيل. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على

0: وغزة ولبنان وتقيم مناطق عازلة. أما الموقف الرسمي اللبناني فيلخصه هنا نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الذي يقول إن المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة النتائج لكنها الطريق الأقل كلفة، ويضيف أن الطريق لن تكون سهلة أو قصيرة لكنها تصبح أقصر وأكثر قوة عندما تتوحد الجهود تحت سقف الدولة. أما حزب الله فيتمسك بموقفه الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وبرزت دعوة من أمين عام حزب الله نعيم قاسم للحكومة إلى الرحيل في حال عجزها عن تأمين السيادة وفق قوله. وفي وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل لمذاكرة مع إيران، نقلت وكالة فارس أن المذاكرة تنص على وقف كامل لإطلاق النار في لبنان، وهو ما نقلته أيضا وكالة تسنيم على أن المذاكرة تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. لكن التطورات الميدانية كانت في جنوب لبنان أكثر سرعة من المساعي السياسية لوقف إطلاق النار، حيث سيطرت إسرائيل على مواقع استراتيجية لبنانية بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو. تفاصيل أكثر عن التوغل البري الإسرائيلي نتابعها مع الزميلة سلام خضر، ونسأل سلام أين تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية الآن؟
1: باختصار باتجاه مناطق استراتيجية تعطيها أفضلية ميدانية على مقاتلي حزب الله، وسنبدأ بالتطور الأهم من الناحية الاستراتيجية وهي إعلان الجيش الإسرائيلي أن جنود جفعاتي لواء جفعاتي دخلوا بالفعل قلعة أشقيف. هذه القلعة التي استدعى التوغل إليها والوصول إليها تقدما اجتازت بموجبه الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية مجرى نهر الليطاني من أكثر من جهة باتجاه بلدة يحمر وأيضا باتجاه زوطر التفافا للوصول إلى قلعة أشقيف. هذه القلعة لها أهمية استراتيجية وميدانية تبدو في هذه الصورة الملتقطة عبر جوجل إيرث، تعطي فكرة عن موقع القلعة وعن المناطق التي تشرف عليها مريم. القلعة تتيح للجيش الإسرائيلي الإشراف على مناطق تصل إلى مستوطنات إصبع الجليل والمناطق اللبنانية المجاورة لإصبع الجليل، أيضا تمكنها من الإشراف على كامل مجرى نهر الليطاني والمناطق المحيطة به وصولا إلى النبطية. ومن الجانب الآخر يمكن أيضا أن تعطي إطلالة وأيضا استحكاما مدفعيا أو صاروخيا باتجاه مناطق في البقاع ومناطق أخرى من جنوب لبنان، جنوب نهر الزهراني أيضا مشمول بهذه المنطقة. النقطة الثانية في محاور التوغل لا تزال غير واضحة أين تتجه، بمعنى نحن نرى تقدما إسرائيليا أو على الأقل محاولات تقدم إسرائيلية باتجاه دبين وبلاط، هاتان المنطقتان تخضعان الآن لقصف مكثف. يبدو أن القوات الإسرائيلية ربما باتت على مشارف بلدة دبين. من غير الواضح ما إذا كان هذا المحور سيكمله الجيش الإسرائيلي بالالتفاف على مدينة النبطية أو أنه سيكمل صعودا. إن اتخذ المنحى الصعودي باتجاه الشمال هذا يعني بأنه قد يصل أو يمكن أن تكون الوجهة التالية للجيش الإسرائيلي هي ما تسمى في لبنان بمرتفعات أو بمنطقة إقليم التفاح. هذه المنطقة تمتد بين جنوب لبنان وبين البقاع الغربي. هذه المناطق حاليا بعضها يتعرض لعمليات قصف مركزة، ومن هنا من غير الواضح ما إذا كان هذا التوغل من ناحية دبين بلاط سيصل إلى هذه المناطق. ولكن حزب الله لم يكن ثابتا أيضا في مقابل التصعيد الميداني الإسرائيلي يعني التقدم والتوغل الميداني الإسرائيلي، برز أيضا تحرك لافت لحزب الله. في الأسابيع الماضية كنا نتحدث عن أن العمليات العسكرية التي ينفذها مقاتلو حزب الله تتركز في المناطق إما التي يحتلها الجيش الإسرائيلي أو في بعض مناطق التوغل. ابتداء من منتصف الليلة الماضية بدأنا نرى توسعة، بدأنا نرى الحزام الناري الذي يقيمه حزب الله بالصواريخ وصل إلى مدينة حيفا وإلى مناطق استراتيجية من بينها الكاريوت، إضافة إلى مجموعة من المستوطنات المحاذية للخط الحدودي مع لبنان ومدينة صفد. مدينة صفد على سبيل المثال لم تصلها صواريخ

0: الله منذ قرابة شهر ونصف بحسب الجانب الإسرائيلي، والمشهد يبدو أنه سيتطور. مريم،
1: شكرا لك يا سلام. إذن إسرائيل تتوغل شمال الليطاني وتحتل قلعة شقيف، ماذا وراء توسيع العملية البرية في جنوب لبنان، خاصة أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف تطرح تساؤلات تتجاوز البعد العسكري المباشر للعملية؟ هذه التطورات الميدانية بأبعادها السياسية الاستراتيجية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور الزويري. قبل أن نبدأ النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى حزب الله وإسرائيل في الميدان اللبناني، ومنها حزب الله لديه نقطة قوة المعرفة بالأرض في جنوب لبنان والبيئة القتالية، لكنه يعاني من تراجع في الترسنة العسكرية بعد حرب 2024 وانقطاع خطوط الإمداد اللوجستية وأيضا غياب التوافق السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تتقدم ميدانيا أكثر فأكثر في الجنوب اللبناني فتمتلك تفوقا عسكريا غير محدود، لكنها تعاني من عجز في مواجهة مسيرات حزب الله ومحلقاته الانقضاضية في استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الشمالية. نبدأ من نقاط قوة وضعف حزب الله دكتور الزويري، إن كانت تؤهله ربما إلى الاستمرار في هذه المواجهة، وإن كانت ربما إن كان استمراره في هذه المواجهة سيؤتي نتائج ربما محفزة في المسار التفاوضي.
2: الحقيقة العمل العسكري الذي يجري في جنوب لبنان هو منفصل تماما عن العملية السياسية التي تديرها الحكومة. حزب الله قرر الدخول في الحرب لاعتبارات سياسية، منها الثأر لمقتل علي خامنئي المرشد الإيراني، وبالتالي لديه اعتبارات أخرى في الدخول في الحرب. الآن ما هو واضح حتى الآن أنه يستخدم مستوى من الأسلحة والمسيرات تثير قلق الإسرائيليين وتصل إلى أهداف حقيقة لم تكن تصلها من قبل، إضافة إلى قدرتها على الوصول بدون الكشف، وبالتالي هذا معناه أنه ربما يكون لدى حزب الله قدرات عسكرية ترعب إسرائيل أكثر، وخاصة إسرائيل حريصة على أن سكانها من الشمال يجب أن يعودوا، وهذا الأمر لا يتحقق. في الجانب الآخر حزب الله أيضا يراهن على قضية أساسية، وهي أن الإسرائيليين ليس لديهم قدرة على الاستنزاف كبيرة، وبالتالي هو يحاول أن يستنزفهم اقتصاديا ويستنزفهم أمنيا ويستنزفهم عسكريا. لكن الواضح أيضا أن إسرائيل وكأنها ترد على هذا بالاحتلال، وذلك ذهبت الآن إلى ما بعد الليطاني في محاولة لخلق واقع جديد على الأرض.
1: إسرائيل في واشنطن وأيضا مسار إسلام أباد بين واشنطن وطهران.
2: إسرائيل تحاول أن تفرض على الحكومة اللبنانية شيئا أن الاحتلال سيزيد إن لم توقفوا حزب الله وتنزعوا سلاحه، وفي نفس الوقت تفرض على الرئيس الأمريكي أيضا استراتيجية بأن تقول له لن نقبل أو لن نتعاون في وقف إطلاق النار مع إيران إذا لم تنزعوا سلاح حزب الله. لكن كل هذا لا يعني عمليا لا التزام الأمريكي بما يقوله الإسرائيلي ولا أيضا قدرتهم على الفرض على الحكومة اللبنانية. لذلك إسرائيل تستعد لهذه الوقائع غير القابرة للتحقق بالواقع الميداني وهو استمرار العملية العسكرية على الأرض.
1: بناء دكتور على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا معك 4 سيناريوهات محتملة لمستقبل التصعيد في لبنان. السيناريو الأول يتمثل في استمرار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وقبول إسرائيل بوقف العملية والانسحاب من جنوب لبنان. السيناريو الثاني هو وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. السيناريو الثالث يتمثل في استمرار التوغل البري الإسرائيلي وبالتالي بقاء مناطق واسعة من جنوب لبنان خالية من السكان وتوسيع رقعة الدمار. أما السيناريو الرابع فهو وقف إطلاق النار وتجميد التوغل الإسرائيلي، ما يعني بقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي احتلها مع تجميد العمليات العسكرية على قاعدة أن الجيش لن يشن هجمات إلا إذا تعرض للهجوم، وهذا السيناريو هو السيناريو الأكثر ترجيحا. لماذا دكتور الزويري السيناريو الرابع هو الأكثر ترجيحا؟
2: هذا السيناريو الموجود في غزة بالضبط. إسرائيل تطالب بنزع سلاح حماس، احتلت 60% من أراضي غزة، فرضت تواقع جديدة وتقول أنها لن تقوم طبعا هذا كذبا، هي تقصف في غزة لكنها تقول لن تقوم بأكثر من هذا الاحتلال إلا إذا هوجمت، لكنها الآن تتحدث عن 73% من غزة. وهذا في ظن الإسرائيليين يحاولون أن لا يسمعوا للأمريكيين أو يقبلوا ضغوط الأمريكيين، كما أيضا يحاولوا أن لا يخضعوا لمنفرقة الصفقة بين إيران وأمريكا بشكل أساسي. ولذلك هذا الخيار يبدو لهم الأفضل لتحقيق مطلبهم الأساسي وهو نزع سلاح حزب الله.
1: لكن هل يمكن لمسارات التفاوض أن تقدم لهم هذه الإمكانية، يعني تجميد التوغل ووقف إطلاق النار ضمن النطاقات الحالية ربما سترفضها إيران في مذكرة التفاهم مع الأمريكيين؟
2: هذا وارد، لكن ليس لدى إيران قوة لفرضها. إن رفضتها إيران ورفضها حزب الله سنذهب إلى خيار آخر من هذه الخيارات، وهو أنه ما يسمى باستمرار التوغل البري ووجود عمليات من حزب الله، وبالتالي نذهب إلى الخيار العسكري الموجود الآن كما هو.
1: بالتالي هنا يستمر الوضع على ما هو
2: بالضبط
1: عليه الآن،
2: بالضبط،
1: وتستمر هذه المواجهة
2: وتستمر ربما تذهب إسرائيل إلى
1: مأرض أكبر.
2: بالضبط.
1: هنا مسار التفاوض لبنان إسرائيل في واشنطن، وهناك جلسة الثلاثاء والأربعاء، هل يمكن أن يحدث اختراقا في هذا السيناريو؟
2: احتمال قليل. الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها في هذا الموضوع. الولايات المتحدة تريد من الدورة اللبنانية أن تنزع حزب الله وتدخل في نوع من الصدام معه، وهذا باعتقادي الدولة اللبنانية تحاول أن تتجنبه. ولذلك باعتقادي هذه المفاوضات تذكرني بالمفاوضات السورية الإسرائيلية، لم تؤدي إلى حل حقيقة إلا شيء واحد، وهو أن إسرائيل تحتفظ بالأراضي المحتلة ولكن لا تستطيع فرض وقاع أكثر من ذلك.
1: بما كل هذه السيناريوهات تؤكد فكرة أن المسارين متقاطعين وأن هناك مسار يؤثر في الآخر، ضعنا في صورة هذا التقاطع دكتور الزويري، وكيف ينعكس أيضا على الميدان اللبناني الآن؟
2: بدون شك المسار الإيراني الأمريكي يؤثر بشكل كبير على مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، لأنه ببساطة الأمريكيون يريدوا أن لا يربطوا الملف اللبناني بالملف الإيراني، وإيران تصر على الربط بأن تقول يجب وقف إطلاق النار حتى في لبنان، وقف إطلاق شامل. وبالتالي هذا التعارض وهذا الصدام بين الطرفين ينعكس في العمل الميداني في لبنان، بأن إسرائيل تزداد شراسة على الأرض لتفرض مزيدا من الوقائع العسكرية. وبالتالي إذا أصرت إيران على هذا الوضع، المشكلة أنها لا تمتلك أدوات لفرض وقائع في لبنان.
1: لكن ربما دخلت عناصر جديدة في معطيات تبادل الرسائل الآن بين طهران وواشنطن، فيما نقل ربما من تسريبات تقول إن طهران تريد فرض معادلة وقف الحرب في لبنان ثم فتح مضيق هرمز. حتى في ظل معادلة كهذه يستحيل أن يتبنى هذا السيناريو أو هذا الطرح؟
2: هذا كان موجود قبل 6 أسابيع، نفس المطلب، أنه لن يتم فتح المضيق إلا إذا وقفت الحرب على حزب الله. الآن هل سيستمع الأمريكيون إلى ذلك؟ هل سيقبل الأمريكيون بذلك؟ إذا قبل الأمريكيون بذلك، فإن إسرائيل بالتأكيد ستكون قد خسرت ورقة كبيرة كانت تعتقد بأنها قوية، وهي علاقتها مع الولايات المتحدة. حتى الآن ما من دليل أن أمريكا ستقبل، لكن إن قبلت سيتغير في موازين القوى بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمية والخبير بسياسات الشرق الأوسط على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: والآن مشاهدينا إلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 30 آخرين بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة، وذلك منذ صباح أمس. وقد أعلن مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عن استشهاد 2 فلسطينيين وإصابة أكثر من 25 آخرين في غارة إسرائيلية كانت استهدفت منطقة الميناء غربي مدينة غزة.
4: في ضوء التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تتوافد إصابات وشهداء باستمرار. آخر هذه الغارات التي استهدفت مجموعة من المواطنين في ميناء غزة وصل على إثرها مجموعة من المصابين، بالإضافة إلى هذا الشهيد الذي نقل في هذا الاستهداف. الاستهداف نفذ من خلال طائرة مروحية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في مقهى على ميناء غزة.
5: كنا قريبين ميناء خفتونا 16 إن شاء الله بلا فرغات.
4: إيش كنتوا تسووا؟
5: قاعدين قاعدين ميناء هيك.
4: هي عمليا خروقات إسرائيلية متواصلة من خلالها يستشهد الفلسطينيون. لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي لأي من الفلسطينيين بأخذ قسط من الراحة أو حتى التعامل مع حياة طبيعية داخل القطاع إلا ويخترقها بغارات إسرائيلية تستهدفهم. غازي العلول، الجزيرة، من مجمع شفاء الطبي بمدينة غزة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، انطلاقا من الآية الكريمة لا يعلم الغيب إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام على عظم قدره وعلى أنه سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب، فإذا أخبرنا عما سيكون في آخر الزمان فهذا من إعلام الله له، لا يعلم هذا بذاته بل يعلم هذا بإعلام الله له. الحقيقة أينما جلست تجد الناس يعجبون من نماذج بشرية بعيدة عن أن تكون من بني البشر. من هذا المنطلق أخرج الإمام الترمذي في باب الفتن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يختلون أي يأخذون الدنيا باسم الدين، يتاجرون بالدين، يحققون مصالحهم بالدين، لأن الدين يغدو في آخر الزمان الورقة الرابحة بأيدي الناس، لأن كل النظم الوضعية سقطت ولم تحقق للإنسان أهدافه إطلاقا. لا الأنظمة الشرقية التي تقدس المجموع، ولا الأنظمة الغربية التي تقدس الفرد، لا الأنظمة التي انقطعت عن وحي السماء إطلاقا، ولا الأنظمة التي شوهت وحي السماء. كل نظام وضعي أصبح في الوحل، لأنه لم يحقق للإنسان سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولم يبق إلا الدين في الساحة. وهذه الهجمة الشرسة التي تسمعون بها وترونها في القارات الخمس على هذا الدين العظيم، لأنه أمل البشر جميعا، هو الأمل الذي يقف في وجه أهل الكفر والطغيان. فلذلك يمكن أن يأتي المنافقون ويستغلوا الدين ويلعبوا بأوراقه ويختلوا الدنيا بالدين، أي ينهبون الدنيا باسم الدين. يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، نعومة ما بعدها نعومة، كلام أحلى من العسل، فإذا رأيت أفعالهم فهي أشد من الصبر. هذا الموقف المتناقض، ألم يقل عليه الصلاة والسلام ويحدثنا عن أشراط الساعة، يحدثنا عن الأعور الدجال؟ وبصرف النظر عن أن لهذا الشرط شخص معين، وقد يكون الأعور الدجال شخص معين يأتي في آخر الزمان، لكن هذا لا يمنع أن نفهم الأعور الدجال على أنه نموذج متكرر في آخر الزمان. هذا النموذج الذي يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، يرى المادة ولا يرى الروح، يرى المال ولا يرى القيم، يرى الحاجات ولا يرى المثل. إنسان مادي شبيه بالبهيمة، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، شبيه بالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة، شبيه بالذي حمل التوراة ثم لم يحمله فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبيه بالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذا النموذج الذي ترونه كل يوم، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب، لا ترتاح لهم، يبتسمون في وجهك، يصافحونك بحرارة، يعبرون عن أشواقهم إليك، لكنك لا ترتاح لهم، تخاف منهم، مع دماستهم ومع لطفهم ومع نعومتهم. ترون أنتم كيف أن الطغاة في العالم يبيدون شعوبا بأكملها، فإذا رأوا طفلا في احتفال حمله وقبله. أحد زعماء العالم الغربي أباد شعوبا بأكملها، صور وهو يمشي في الطريق فإذا بكلب صغير يحمله ويقبله، ما أرق قلبه، يقبل كلبا ويذبح أمة. هذا النموذج المتناقض، شخصية عجيبة، تلبس للناس ما يرضيهم. يقام في رمضان مآدب إفطار في عاد الثانية تكريما للمسلمين، والمسلمون يذبحون في كل مكان بتخطيط من عاد الثانية ومن وحيد القرن. أيها الإخوة، يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون غرهم حلمي، غرهم تأخير عقوبتي. أيها الإخوة الكرام، لأنك مخير يمكن أن تفعل السيئات إلى أمد طويل ولا ترى شيئا، النبض 80، الضغط 8-12، تحليلات كلها طبيعية، قوي، ذكي، متمكن. الله عز وجل من سياسته أنه يرخي الحبل، لو شده لما كنت مخيرا، لأنك مخير لا بد من أن تأخذ أبعادك كلها، فقد تطيعه أمدا طويلا ولا ترى شيئا وأنت ضعيف مستضعف، وقد تعصيه أمدا طويلا ولا ترى شيئا وأنت قوي معزز مكرم، ولكن حينما يأتي العقاب ويأتي دفع الثمن في ثانية واحدة تصبح في قبضة الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اعملوا ما شئتم، قلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت، حلف بذاته، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. عقابهم في الدنيا قبل الآخرة، لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. وهذا الذي تشاهدونه في العالم الغربي، قلق ما بعده قلق، يعني قناص واحد استطاع أن يعطل المدارس في أكبر ولاية في أمريكا 20 يوما، ولأول مرة تستعين قوى الأمن بالبنتاغون لحل هذه المشكلة. فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. إن الله ذو انتقام شديد وإن بطش ربك لشديد. فهذا الذي يستخف بوعيد الله لا يعبأ بأن الله يعلم وبأن الله سيحاسب وبأن الله سيعاقب لا يعبأ. تأتيه المصيبة. سمعت عن بلد إسلامي تفلت تفلتا لا يوصف من منهج الله، غلق في المعاصي والآثام، فساق الله له زلزالا. حدثني أحد الإخوة هناك أنه في صلاة الظهر لا تجد في حرم المساجد مكانا لمصلي، صلى الناس في صحون المساجد من إقبال الناس على الدين عقب الزلزال، دمر 10,000 منزل بثواني معدودة. فالله عز وجل في أي لحظة يكون الكفر في قبضة الله، هو وتبجحاته واستعلاؤه وغطرسته وتحديه ورعونته. أعيد الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، أي يأخذون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل. يعني مرة دخلت إلى احتفال وأنا مضطر أن أغادره بعد ربع ساعة، فاستأذنت من عريف الحفل فقال لي: الاحتفال يبدأ بقدومك وينتهي بخروجك منه، أنت الأصل. والله كلام أحلى من العسل. هناك شخص عنده قدرة على أن يسلب قلبك بلطفه، لكنك لا ترتاح له، تخاف منه، وتجد إنسان آخر مجاملاته ضعيفة جدا لكنك مطمئن له. فالمؤمن قد لا يحسن هذا النفاق العالي جدا لكنك ترتاح له. قيده الشرع: لن يغدر بك، لن يطعنك في الظهر، لن يمكر بك. هذا من علامات المؤمن أنك ترتاح له. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف المنافق بأن جاره لا يأمن بوائقه. أخ من أخواننا له بيت أرضي وله وجيبة داخلية، أراد أن يزوج ابنه، أنشأ حمام مترين بمتر في وجيبته الداخلية والبيت أرضي، ولا يمكن أن يؤذي أحدا، لا يحجب شمسا ولا يعيق رؤية، ومع ذلك جاء من هد له هذا البناء من الجيران. طيب ماذا فعل؟ لو أنه حجب الشمس كلام منطقي، لو أنه حجب الرؤية، لكن ما فعل شيئا في بيته ولتزويج ابنه. لذلك الناس متقاطعون. أن تعيش بين أناس منافقين دائما أنت قلق، لأن كل واحد منهم لغم لا تعلم متى ينفجر. أما المؤمن الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. قال له: والله إني لا أحبك. سيدنا عمر يبدو لإنسان منافق، فقال له هذا المنافق: أو يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال: لا والله لا أستطيع. قال: إنما يأسف على الحب النساء. منافق. أيها الإخوة، سيدنا عمر كان في أطراف المدينة ومعه عبد الرحمن بن عوف، رأوا قافلة فقال لعبد الرحمن بن عوف: تعال نحرس هذه القافلة لوجه الله. يبدو أن طفلا بكى، فقام عمر إلى أمه وقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى، فقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى، في الأمر ريبة، معنى ذلك أنها لا ترضعه، وغضب، قال: لما لا ترضعيه؟ قالت له: وما شأنك بنا؟ شو دخلك أنت يعني؟ إنني أفطمه. قال ولما؟ قال لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام، تعويض العائلي لا يستحق عن الطفل إلا بعد الفطام. فضرب عمر جبهته وقال ويلك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. وصلى صلاة الفجر فلم يستطع الصحابة أن يتفهموا قراءته من شدة بكائه، كان يقول ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. المؤمن مقيد بألف قيد، هكذا يخاف أن يأكل حق إنسان، يخاف أن يظلم إنسانا، يخاف أن لا يعطي إنسانا حقه. أما الكافر ذنبه كالذبابة، أما المؤمن ذنبه كأنه جبل يخاف أن يقع عليه. إن الله تعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة، أي لا أبلونهم بفتنة تدع الحليم منهم حيران، فبي يغترون أم علي يجترئون. أخطر شيء أن ترى أن الله يمدك بكل ما تشتهي وأنت تعصيه، أخطر شيء أن ترى أن الله يمدك بما تريد وأنت تعصيه. عندئذ فاحذره، إن بطش ربك لشديد، ويؤتى الحذر من مأمنه، ويمكن أن تنقلب الدنيا رأسا على عقب بثانية واحدة. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. بثانية واحدة شاب مستهتر بكل قيم الدين أتيح له أن يكون في الخليج، اشترى مركبة وفي أول رحلة من دبي إلى أبي ظبي وقع بحادث، قطع عموده الفقري، فهو الآن مشلول في 26 من عمره. إن بطش ربك لشديد، لكنك إذا كنت في طاعة الله أنت في مظلة الله، أنت في حفظ الله، أنت في رعاية الله، فإنك بأعيننا. هذه الآية لرسول الله، ولكل مؤمن منها نصيب. يشعر المؤمن المستقيم أنه بعين الله وأنه بحفظه ورعايته وتوفيقه، وأن الله لن يضيعه ولن يخذله ولن يسلمه ولن ينساه ولن يتره عمله. أيها الإخوة، نحن في آخر الزمان، وهذه الأحاديث تعيد لنا التوازن. في آخر الزمان إن رأيت إنسانا مستقيما محسنا يختل توازنه، أنت ألفت أن الناس أعداء، الناس يريدون أن يبتزوا مالك، أن يصعدوا على أكتافك، أن يأخذوا ما عندك، أن يضعوك في التعتيم وهم في الإضاءة. فالمؤمن هذا الحديث وهذا الحديث يطمئنه أن هذا الذي يجده في آخر الزمان شيء طبيعي جدا، هكذا الناس في آخر الزمان. لذلك عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لذلك فأووا إلى الكهف، كهفكم بيوتكم وكهفكم مسجدكم، ينشر لكم ربكم من رحمته. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا كنت محاطا بالمؤمنين ليسوا معصومين، ومع أنبياء أنت مع مؤمنين، تقول غلط معي تأخر ربع ساعة، ليسوا معصومين، لا يطعنونك في الظهر، لكنهم لا يغدرون بك، لكنهم لا يبتزون أموالك، لكنهم لا يسلموك لعدوك، لكنهم لا يشون بك إلى من لا تحب، في منطقة أمان كبيرة جدا في علاقتك بالمؤمنين. ومن أجمل ما في الدنيا أخ في الله، تحبه ويحبك، تنصحه وينصحك، تأخذ بيده إلى الله ويأخذ بيدك، تتفقده ويتفقدك. تقف معه ويقف معك، ولا يتأثر بعلوك في الأرض أم بوقوعك في حفرة، هو معك دائما. ليس معك ما دمت قويا. أكثر الناس، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عندهم ذهبوا، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، رأيت الناس انفض إلى من عنده فضة، يعني يقبلون على الغني والقوي ليأخذون منه، فإذا زويت الدنيا عنه تفرقوا عنه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء، الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله الحفيظ سبحانه وتعالى. الحفيظ هو الذي يحفظ كلامه ويحفظ ملكه وخلقه وخاصة عباده الصالحين، والحفيظ هو الذي يحفظهم ويحفظ ما يفعلون، والحفيظ لا ينسى ولا ينخدع، قال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. والحفيظ هو الذي يتولى حفظ أوليائه مهما كاد لهم شياطين الجن والإنس. والحفيظ هو الذي يحفظ سير الكون والقدر، فيوقف الضالين عند حدهم، وعندما يصل طغيانهم إلى حده لا يسمح لهم بتعديه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. معنى الحفيظ: جاء اسم الحفيظ ومشتقاته في أكثر من 12 موضعا من القرآن الكريم. والحفيظ على وزن فعيل بمعنى الاستمرار والكثرة، أي الحافظ دائما ولكل شيء. قال تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، كما في سورة هود، وربك على كل شيء حفيظ، كما في سورة سبأ. والحفيظ على وزن فعيل في معنى فاعل، وهو خير من حفظ وأجد وأفضل. قال تعالى على لسان يعقوب: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى: وربك على كل شيء حفيظ، حفيظ على أوليائه يحميهم، وعلى أعدائه يحصيهم. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قال ابن سيدة: الحفظ نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة، ورجل حافظ وقوم حفاظ، وهم الذين رزقوا حفظ ما سمعوا، وقلما ينسون شيئا يعونه. والحفيظ هو الحافظ الذي لا يزول حفظه ولا يندثر، قال تعالى في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه. وقال تعالى في سورة الصافات: وحفظا من كل شيطان مارد، فيحفظ عباده من المهالك والمعاطب، ويقيهم مصارع الشر. قال عز وجل في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن أمر الله تعني بأمر من الله، والحفيظ حافظ يحمي وحفيظ يحصي. الحفيظ الذي يحمي: الحفيظ عز وجل يحفظ ملكه وسماواته، ويحفظ أسرار الكون وأسرار الناس، ويمنع شياطين الجن من استرقاق السمع. قال تعالى في سورة الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد. يحفظ كلامه، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ومن لطفه وحلمه وحبه أن وكل بالإنسان حفظه، قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال.
ويحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله وبإذنه. قال كعب: لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن. ومن مهام الحفظة يقول الله تعالى في سورة الطارق: إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظ الله على الإنسان نفسه ويحفظ عليه عقله. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حافظ ما خلق وحفيظ لأفعالهم. قال القشيري في بعض الحكايات أن امرأة تصدقت برغيف فأخذ السبع طفلها، وبدلا من أن ينهشه ألقاه على الأرض وانصرف، فنوديت في سرها: لقمة بلقمة، تصدقت لأجلنا فرددنا لك ولدك، فالله حافظ ما استودع وراحم من رحم. الحفيظ الذي يحصي.

فيما يعملون. وها هم يكتبون ما فعله اليهود بانتظار يوم الحساب. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإذا جاء يوم الحساب كانت المفاجأة صاعقة. قال تعالى في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حظ العبد من اسم الحفيظ. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال قتادة: العبد الحفيظ حفيظ لما استودعه الله من حقه ونعمته وأتمنه عليه. وفي التنزيل العزيز: حافظوا على الصلوات، أي صلوها في أوقاتها. وقال الأزهري: أي واظبوا على إقامتها في مواقيتها. ولصلاة الجمعة ملائكة حفظة مختصة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر. والحفيظ من كانت له أوراد يحرص ويحافظ على أدائها في أوقاتها. وقد ورد: من حافظ على 4 ركعات من أول النهار كان أوابا حفيظا. قال ابن القيم: أعظم الحفظ عند الخلق حفظ القلوب، وحراسة الدين من الكفر والنفاق ومن أنواع الفتن وفنون الأهواء والبدع، حتى لا يزل العبد عن الطريقة المثلى. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويجب على العبد حفظ حدوده وحفظ ما عليه من حقوق، فيدخل في ذلك معرفة الإيمان والإسلام، وسائر ما يتعين عليه علمه، وحفظ ما استحفظه الله إياه بحسن الرعاية له والقيام عليه. وقال الغزالي رحمه الله: الحفيظ من العباد من يحفظ جوارحه وقلبه ويحفظ دينه عن سطوة الغضب وخلابة الشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان، فإنه على شفا جرف هار وقد اكتنفته هذه المهلكات المفضية إلى البوار. وأفضل العباد عند الله العبد الحافظ لشرع الله يعمل به ويعلمه الناس، وهذه رسالة الأنبياء، إنها رسالة يحبها الله. أليس هو الحافظ لكتابه من درس المبطلين ومن غش أعداء الدين؟ قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفيظ الحافظ لكتاب الله ولشرع الله، كما أوصى الله سبحانه فقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله أجذم، والجذام مرض يأكل اللحم ويقطع الأوصال. والحفيظ المحافظ على صلاته وزكاته وفرجه وعهده وأمانته وشهادته. قال تعالى في سورة المعارج: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.

0: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. والحفيظ من حفظ ما عاهد عليه الله. قال تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي الحديث القدسي يقول تعالى: وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأرسخت الهوى من تحت قدميه. قال تعالى في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والحفيظ هنا هو الذي حفظ العهد مع ربه ولم يتحلل من تقواه ومن التزامه بدينه. قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. والأواب هو العاصي التائب والمؤمن الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب. والحفيظ هو الحافظ لحدود الله. قال تعالى في سورة التوبة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. قال تعالى أيضا في سورة البقرة: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقد وردت الحدود التي ينبغي حفظها في الكتاب الكريم، ومنها الاقتراب من النساء أثناء الصيام وأثناء الاعتكاف وفي الطلاق والصداق في سورة البقرة وفي سورة الطلاق وفي الإرث في سورة النساء وفي الظهار في سورة المجادلة. والحافظة الحافظة الأمينة في غياب زوجها على شرفها وماله وولده وعلى وقتها. قال تعالى في سورة النساء: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. وليحفظ العبد أدبه في حضرة معلمه. قيل: من لم يحتمل ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقالوا: إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب قعدت وأنت كبير حيث لا تحب. قال الشاعر: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمه. ختاما: كون محفوظ من لدن عليم خبير. هذا الكون محفوظ من قبل الحفيظ، مدروس من العليم، مخطط له من الخبير، له بداية وله مسار وله محطات وله مصير. قال تعالى في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. خطط الحفيظ الخبير شملت الكبير والصغير والحدث والمصير. يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أمره مقدور ولا مفر منه ولا محذور. فمن أيقن أنه بين يدي الحفيظ الخبير حدد لنفسه المصير، فإما موقن مذعن ويحظى بأجر وفير، وإما منكر يهوي في عذاب السعير. وقد قيل: من حفظ لله جوارحه حفظ الله عليه قلبه، ومن حفظ لله حقه حفظ الله له حظه. قال تعالى في سورة الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. حاش لله أن يحفظ أهل بلدة دينهم وكتابهم وصلتهم بالله بلا غاية دنيوية ثم يقتلعوا من أرضهم أو يبتلوا في أعراضهم وأموالهم وأولادهم. يقول الله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فانظروا يا مسلمين من حولكم واسمعوا وعوا، فإذا كثر الخبث اقتلعوا أجمعين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لسيدنا البراء: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. هكذا يحفظ العبد نفسه بين يدي ربه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبنا السكينة، وأن يغشانا برحمته، وأسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زال حديثنا عن سكينة هذا الكتاب المبارك، واليوم هنتكلم في معنيين أو في آيتين. الآية الأولى وهي في قوله تعالى فاذكروني أذكركم. سبحان الله، الآية دي فيها معنى جميل جدا. فاذكروني أذكركم. طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان لو تأملتم، ربنا فطر إنه بيحب المدح وبيحب الذكر الحسن. فلما الإنسان يعلم أنه هناك من يذكره، فده هيكون لي شأن آخر. وشوفوا سبحان الله، فاذكروني مش فسوف أذكركم، فسأذكركم أو فأذكركم، لم يأتي الرب جل وعلا بأي حرف أو أي كلمة تفصل بين ذكر العبد لربه وذكر الرب لعبده. فإذا ذكرته ذكرك مباشرة. يا الله، النفس بتأنس، بتحب المدح، بتحب مدح الناس ليها، حسن ذكرهم ليها، فهي بتتألم لو لم تذكر، لا سيما إذا كان عندها ما تحمد عليه. فسبحان الله، الآية بتقول لك افرح يا سيدي، لا تحزن لو تجاهلك المقربون ولم يذكروك وما تكلموش عنك. لو ما فيش معجبين بيك بيدوك كتير لايكات وبيشيروا ليك، كل ذلك من ذكر الملأ الأسفل لا قيمة له، ما لم يكن للمرء ذكر في الملأ الأعلى، فرب مغمور في الملأ الأسفل مذكور في الملأ الأعلى. يا الله، تخيل لو اتقال لك ان رئيس دولة ورئيس وملك من الملوك، أمير من الأمراء بيثني عليك، هل بقى هتزعل أو إن جارك أو صاحبك لا يثني عليك؟ فكيف ولله المثل الأعلى بملك الملوك. ولا ذكر الله أكبر. ابن مسعود ليه كلمة جميلة قوي، بيقول لنا ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. يا الله، شوف بقى لما تكون في يوم من الأيام بتذكر ربنا، وشوفوا الجمال، وأنا معه إذا ذكرني، تاخد معي خاصة، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يا الله على جمال هذا الحديث. الله، يعني تخيل كده دلوقتي، تعالوا نطبق الحديث ده دلوقتي، تعالوا نذكر ربنا سبحانه وتعالى في أنفسنا، بيننا وبين نفسنا، نذكر أي ذكر، نذكر الله، نتأمل، ندعي أي دعاء، نقول أي حاجة، بس بيننا وبين نفسنا. تتخيل أن الله في عليائه يذكرك أنت أيها الإنسان الفقير الترابي اللي من علق ومن نطفة، يذكرك في نفسه. الآية دي مطمئنة قوي، بتدفعني دفع عالي جدا جدا، بتخليني فعلا أكون عندي يقين أن دعواتي لن تذهب سدى، أن ذكري ما كان ربه له نسيا. المعاني دي اللي هتكون بسببها هتنسكب في روحك السعادة والأنس، والله كأنك لم تذق بؤسا قط. لما بتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى مش هتقلق خالص، خلاص هتكون انت في حتة تانية خالص. ليه؟ يفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. فحضور المعنى ده في القلب سيدرك الإنسان معه أنه له موعد، وأن مركبه الذي يركبه له موعد، ستستوي مراكبك على الجودي خلاص، كلها وقت قليل وهتستوي على الجودي، هتخرج من ضيق العدم إلى بحبوحة النعم. ده رضي عنك أعطاك قبل سؤالك ما لم يخطر على بالك، لأنه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، أن بصيرتنا تصاب بصيرة اليقين بالرمد، أو تنطفئ جزوة الإيمان في هذه الأمور. فإحنا عاوزين نجاهد أنفسنا أن إحنا نزيل الحجب دي في هذه السلسلة. لو لم يشأ النوال ما أطلق لسانك بالسؤال، لو مش عاوز يديك، لو سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطيك ما أطلق لسانك بالسؤال، لو لم يرد لك القبول ما ألهمك المثول أنك تمتثل. فمع كل جبر وكسر، ومع كل نفحة ولفحة، وجلب وسلب، ومنحة ومحنة، وود وفق، كن عظيم اليقين أن الله سبحانه وتعالى سيدبر أمر الوجود، فكيف إن استغثت به؟ لا يجود، لا مستحيل، سيجود سبحانه وتعالى. خليك واثق وتوكأ على بضعفك، وأنت تسير على بساط القرب. نيجي بقى للقرب والآية الجميلة اللي هنختم بيها لقاء اليوم. الآية اللي هي لوحدها جنة بربوة، الآية لوحدها وابل، الآية لوحدها اللي بتكون سبب إنك بترزق حديقة ليس لمثلها نظير في قلبك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا الله، لا هم يبقى والقرآن يتلى، لا هم يبقى والقرآن يتلى، مستحيل. سبحان من جمع وألف بين آية الصيام وآية القرب، سبحان الله، وقربناه نجية. هذه الآيات تشعر معها كأنك ممن رفعت إلى مكان عالي، إلى مكان عالي، لازم تحس بالشعور ده. سبحان الله، هذه الآية وسط الكلام عن الصيام، كأنها بتقول للصائمين ادعوه هيستجب لكم، اتحركوا. سبحان الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، سبحان الله، دفء الدنيا كلها في الكلمتين دول، فإني قريب، كلمتين بتختصر كل المسافات، وبتقرب كل بعيد، وبتأمن كل خائف. المشكلة في بقى هي الأمان كله أصلا في الجملة دي، يعني قبل أول صفة تعرفها عن ربنا إنه قريب، فعليم عليم بس هو قريب، عليم حليم بس هو قريب الأول، لازم تبقى عارف أنه هو قريب حليم، قريب تواب، قريب غفور، قريب جبار، وهكذا. هو القريب، والبعيد هو أنا أو أنت. عشان كده اخلع بعدك فإنك في وادي القرب. الآية بتطمننا، الآية بتقولك دوما قريب نحن الذين نبتعد، احنا اللي دايما بنبعد. وإذا سألك عبادي، يا الله، شوفوا النداء اللطيف والشرف لما يقول عبادي، الله أكبر، فإني قريب. من ذاق طعم القرب من الله استوحش من كل شيء يبعده عنه. هيبقى في وحشة كده، مش قادر، مش قابل، أنا لا مش هعرف أكمل أنا بالطريقة دي، ما بتستحملش طول ما هي بتبعد عن ربنا، يبقى ماشي معاهم حسد في خنقة. الله يقول فإني قريب. هذه الآية بترضي النفوس القلقة، دايما بتهدأ من روعهم، بتبث الأمن والأمان فيهم، فما أبعد السماء وما أقرب الله سبحانه وتعالى، لأنه قريب، ولأنه قال إني قريب. نداه زكريا، نداه زكريا عليه السلام بخفية، وإذ نادى ربه نداء خفية. ليه خفية؟ أصله قريب، لما بتستشعر قربه تخفض صوتك وترفع إيمانك، مستوى الإيمان يترفع، مستوى الإيمان يترفع في قلبك، لأن الإيمان إنه يسمعك ويراك مطلع على حالك. فإن كده أبسط حوائجك في سر النجوى إنك وإنت بتعني خليك كده الدنيا إيه، فهو قريب. حتى لو قلبك المكلوم ضغط على لسانك فاعتقله فمش عارف تتكلم، هو يسمع من أثقل الكتمان صوته. حتى لو كتمانك ده مش عارف، زي سيدنا إبراهيم وهو بيدعي بيقول له إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، في حاجات كتير جوايا مش عارف أطلعها، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، فنزلت وإذا سألك عبادي. يا الله انططي براق الدعاء، الدعاء يا جماعة براق هيوصلك وبسرعة، زي ما قلت لكم إذا أعطاك السؤال كتب لك النوال، هتاخد. لم يقل فإني قريب، لم يقل فإني قريب، اللي بيسأل عن الأهلة واليتامى يجابون بالواسطة، لكن اللي يسأل عن الله فإني أجيب، أنا اللي أجيب عليه. يا الله شو بقى كمية الطمأنينة اللي بتاخدها في قلبك، أي طمأنينة هتستقر في قلب الداعي بقى، وأي رضا، ما خلاص بقى يقينك، يقينك لن يتبعثر من اليوم، مهما الجراح نكأ فيك إنك بتقول اللهم انت شلني، انت شلني يا رب. سبحان الله، بالله عليك في دفء وأمن تستشعره أعلى من قرب مولاك لك، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يا جماعة الأكف إذا رفعت لن تعود إلا حبلى، أما ترفع إيدك هترجع مليانة، هترجع مليانة قطعا، بس أنت مسكين. قد أفلح من زكاها، أفلح من زكاها للفلاح مع التزكية. أنتوا عارفين الفلاح بيرمي البذرة في الأرض وبيبدأ بقى يتابعها ويرمي المية ويتابع، وهي بتبدأ تنمو سنة سنة، بس هو إيه؟ إحنا بنشوفها في الآخر شجرة كبيرة وأثمرت، صح؟ نشوف في النهاية. أنت التزكية بتاعتك بتنمو برضو كده كل يوم وأنت شغال قاعد عمال تنمو تنمو تنمو تنمو، فأنت بذور الإجابة أنت قاعد كل يوم تسقيها تسقيها وأنت مكمل. عشان كده ربنا قال أعظم وسيلتين لإجابة دعوتك، فإجابة الدعوة الاستجابة لأمر الله والثبات، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إنك تستجيب لله سبحانه وتعالى ده إنك محافظ. فإحنا عاوزين ندرك كويس قوي إن هذه الآية آدية بلسم، ما أعرفش يعني، بس لولا اللي احنا في التراويح لازم نقرأ فتقرأ، لكن وإلا مفترض في آيات تروح واقف بقى هنا، زي آية إن الصفا والمروة، يا الواحد كان عاوز يعلي صوته يقول يا بختها يا بختها هاجر. فاكرين هاجر وهي متروكة لوحدها؟ ومين اللي سيبها؟ إبراهيم. وسيبها مع مين؟ مع إسماعيل في الصحراء، في الصحراء. انت شفتها النهاردة في الآية؟ شفت البلاءات بتاعتها والضنك والبتاع؟ ما شفتش. انت شفت الجمال كله، ان الصفا والمروة من شعائر الله، ده اللي انت شفتها. الآية دي مطمئنة، بتطمنك، بتقول لكل هاجر عندها آلام خلاص انت ليكي موعد مع الصفا والمروة. وكمان الآية دي سبحان الله جت بعد آيات الصبر وبعد آيات الخمس المفقودات، لنبلونكم بشيء من الخوف، وتلاقي الخمسة دول سبحان الله ابتلي بيهم مين؟ إبراهيم. هتلاقوا الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ابتلي بهم الخليل. فجت سبحان الله. أرجع آية فإني قريب، إن الاسم ده من هو من أقرب الأسماء الحسنى بالمناسبة للداعي، بل أقربها لقلب الداعي، لأنه بيشعر أنه بيكلم قريب منه، فبيبث شكوى، بيفزع إليه في المصاب بتاعه، يبوح لي بكل ما في قلبه، رغم أنه يعلم أن من يدعوه عالم بكل خفايا في هذا القلب، لكن سبحان الله هو يحب ينفس. عايز يقول لك اسمعني، أنا أحب حد يسمعني، أنا أحب أن أنا أخرج ما في صدري، وهو يحب ألا تتجلد، تطلع كل اللي جواك. عشان كده استحضار قربه سيجعل كل المضائق تتسع. خلاص، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، التطمين ده حياة لكل اللي بيصارع الموت، دفء لكل من يجد البرد والصقيع، شفاء لكل من يعاني من الألم، جرعة أمل لكل يائس. عشان كده قبل ما تسأله أن يجنبك المضائق ويرفع عنك الكروب، سأله بكل ما أتيت من قلب وعقل وجهد أن يجنبك اليأس. هي جاية فأنت دايما تقول له يا رب ابعد عني اليأس، أهم حاجة ده يبعد عني، أهم حاجة ده. لأنك الآية دي بتخليك تذوب خجلا، بقى الغني مجيب، طب يبقى المحتاج بقى هو يستجيب، صح؟ لابد انها تستجيب لأمره. إذا كان لا يحتاج الله سبحانه وتعالى لي ويقول لي إنك إن دعوتني أجبتك، أليس من باب أولى إن دعاني أجبت سبحانه وتعالى. هتبتلى، قد تبتلى بفراق حد عزيز عليك لطبيعة حياة الدنيا، لكن لما بتكون قريب دوما من الله، هو الغني لك عن كل حبيب، هو العوض ليك عن كل من يفارقك، هو الصاحب لك في رحلة الحياة. عشان كده وانت مسافر تقول ايه؟ اللهم انت صاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذه لا تكون إلا من رب، يكون معك في السفر وخليفتك في الأهل، لا تكون إلا لرب سبحانه وتعالى. ده يخلي عمرك يهرول في كل لحظة إليه سبحانه وتعالى، لأنها يطوي عنك البعد إن عرفت كيف تقترب. هو القريب. وبعدين بقى القريب ده ايه؟ اول حاجة يعرفني ويعرف ما الذي اهمني، حتى ان تلعثم لساني. وكمان في حاجة مهمة، ان خزائنه ملأة وليس عليها حارس ولا حاجب ولا يغلق ابدا بابه. الله اكبر، والله احنا عندنا مواعيد سهلة جدا ان احنا نفترش بساط سليماني كده، وهنرزق سعادة لا حد لها إن وثقنا في الله سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين إن احنا الليلة دي تبقى من ليالي القرب. إنك خرجت النهاردة وانت بتقرأ وبتسمع الجزء ده، إن من الآيات اللي سكنتك وخلتك ترتفع في جنة، جنة بربوة، إنك هذه الآية، إن ليلة تقرب منه هتنفض عن حياتك كل وجع السن، هتمحو كل حزن الماضي مجرد بس ان يستجيب لك، هتغسل كل درن الجسد، ستذهب كل شقاء الحياة. أشد الناس حسرة من وتاه القرب وكان بإمكانه أن يقترب وبعدين لم يفعل. إن تيجي له فرص زي اللي احنا فيها في رمضان دي، ولا فمن اقترب منه شبرا تقرب منه زراعة، ومن اقترب منه زراعة اقترب منه باعة، من أتاه يمشي أتاه هرولة، فطوبة لمن داوم على طرق الباب. سبحان الله. عشان كده المتمسكين بالدعاء والله لن تروا خزلانا أبدا. استمسكوا بحبل الله، استمسكوا بالقريب سبحانه وتعالى، وكل الصعاب اللي بتقابلك في حياتك، وكل وقول الليالي المظلمة اللي قاعدة تحيط بك من كل جانب، قول لكبد الحياة إن معي ربي سيهدين، سيهدين. معنى القرب ده إنك تقف على بابه دوما وتسأله الثبات. فأقول له يا رب أنا قربني يا رب، أزلفني منك، تقرب يعني أقبلني يا رب في الساجدين، اللهم قربا منك ينير لي الفؤاد لأفهم المراد، يا قريب قربني منك وإليك. مفيش مسافة يا جماعة، سلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. مفيش مسافة، مفيش مسافة بينك وبينه. الله أكرم أن يمن علينا بالفتح في الصلوات وأنك تصلي في رمضان وتسمع الإمام. فالله سبحانه وتعالى أكرم أن يفتح لك باب ثم يردك إلا وهو يريد لك الخير. المشكلة هتكون فينا احنا. فمهم جدا أن ندرك أن الله أكرم من أن يمن على عبد من عباده بصدق خطوة ثم يشتته. لا، رجع من رجع من الطريق لأنه لم يتلذذ بلحظة الوصول، فلو وصل والله ما رجع، مستحيل. عشان كده من متع الدنيا في رمضان أنك بتسمع القرآن وبتسجد. تكرار السجود من أعظم القرب اللي بتدخلك في القرب. مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. لما سئل إيه أطيب ما فيها قال الأنس بالله. هو اللي لما اتحبس قال جنتي في صدري، حبس خلوة، خلاص كان عايش عيش مختلفة تماما، كان رايح في حتة تانية خالص. جنة القرب يا سادة هتيجي لما تعيشوا المعنى ده، لما تعيشوا مع الآية دي، الله قريب منك، فكن أنت بقرب شرعه وبقرب دينه. قل له تبت يا رب، رجعت يا رب، تأتيه هيحبك، استعين به هيعينك، تتوكل عليه هيرشدك، هو حسبك ونعم النصير. اطلبني تجدني، إذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتت فاتك كل شيء. الله أكبر. اللي هيتأمل في خطاب الملك فإني قريب هيعرف كويس أوي إن نعيم القرب أعظم من نعيم الإجابة. اللهم ارزقنا زمن قد استجاب بعد أن كنا نمني النفس سيستجيب. اللهم ارزقنا قربا يطوي البعد ويقرب الإجابة ويجعل كل جرح لا يريد أن يلتئم أن يكون بردا وسلاما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، ويفتح لي ولكم مع كتاب الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الراشدين ومن المقربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركة. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي مع حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: هذا قول جامع آخر للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، ليتنا نتناوله بالشرح والتعليق في حلقة هذا اليوم من برنامج أقوال جامعة. يقول: كل عقل لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو عقل مكيد: إيثار الطاعة على المعصية، وإيثار العلم على الجهل، وإيثار الدين على الدنيا. واعلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقل، ولا لبس ثوبا أجمل من العلم، لأنه ما عرف الله إلا بالعقل، ولا أطيع إلا بالعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يتولانا برحمته وفضله وتأييده وكرمه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المقربين، إن الله بعباده لطيف خبير. وبعد، فالحارث المحاسبي رحمه الله تعالى يريد من خلال هذا القول أن يعرف الإنسان بحقيقة عقله، وأن يبصره بضرورة المحافظة عليه ليبقى زينة له، وأن يعلمه أن العقل لا يتناقض مع العلم. فهو يريد أن يبين لنا أن العقل إما أن يكون سليما، وإما أن يكون مغلوبا بالشهوة، أي أن شهوة النفس سيطرت عليه حتى جعلته يسعى ويخطط ويدفع الجسد من أجل أن يعمل لإشباع شهوات النفس. وأما العقل السليم فهو يدفع الجسد من أجل العمل لما يحقق النفع له في الدنيا والآخرة. والآن، كيف يعرف الإنسان عقله إذا كان سليما يحرك الجسد من أجل الخير والنفع في الدنيا والآخرة، أم مغلوبا بالشهوة يحرك الجسد من أجل إشباع شهوات النفس الأمارة بالسوء؟ قال: كل عقل لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو عقل مكيد. كلمة مكيد أي مغلوب بالشهوة، سيطرت الشهوة على العقل فصار

0: إلى المعصية أكثر من ميله إلى الطاعة فهو عقل مغلوب بالشهوة. لماذا؟ المعصية شهوة، الطاعة فيها مشقة، فيها كلفة، والنفس دائما تميل إلى الشهوات وتهرب من المشقات ومن كل شيء فيه صعوبة وفيه كلفة. فالنفس تدعو إلى فعل الذنوب لأن الذنوب شهوات، وتهرب من فعل الطاعات لما فيها من المشقات. فالعقل إذا كان يميل إلى المعصية ويهرب من الطاعة ويدعو الجسد إلى هذه الأمور، فهذا يعني أن النفس هي التي تحركه، نفسه غلبت على عقله. هذه الأمارة الأولى،
1: إيثار الطاعة على المعصية.
0: الثانية، إيثار العلم على الجهل. إذا كان العقل يرغب في تحصيل العلم بمختلف أنواعه وأشكاله ويهرب من الجهل فهو عقل سليم. وأما هذا العقل إذا كان يهرب من طلب العلم، لا يرغب بالعلم، لا يهرب من الجهل، يرضى ببقائه في حالة الجهل، فهذا يعني أن النفس قد غلبت عليه، لأن طلب العلم فيه مشقة، والنفس كما ذكرت تميل إلى ترك المشقة. طالب العلم عليه أن يجتهد، أن يمشي، أن يسافر، أن يرحل إلى العلماء، أن يحفظ، أن ينفق المال على شراء الكتب وتحصيل العلم، والنفس تكره هذه الأمور. أما الجاهل فهو قابع جالس في مكانه، لا يتحرك، لا يسعى أبدا، بل يتخبط بجهله وهو فرح بما يفعل، لأنه يعيش في راحة ولا يكلف نفسه أعباء طلب العلم. إذن هذا العقل إذا كان يميل إلى العلم ويهرب من الجهل هو عقل سليم. أما إذا كان يرضى بالجهل ولا يطلب العلم فهو عقل مغلوب بالشهوة. الأمارة الثالثة، إيثار الدين على الدنيا. الدين فيه مشقة، لأن الدين هو مجموعة تكاليف أمر الله عز وجل بها، أمر بفعل بعض الأمور وأمر بترك واجتناب بعض الأمور. الدين مجموعة تكاليف كلفت للإنسان، والتكليف دائما فيه مشقة، فيه تعب. أما الدنيا فهي متعة، هي زينة، هكذا يراها الإنسان في ظاهرها. هي متعة في الحقيقة زائلة، هي في الحقيقة متعة ناقصة لأنها تزول، ولكن النفس تراها متعة، تراها زينة، بينما ترى الدين تكليفا ومشقة. فالنفس تميل إلى حب الدنيا وإلى التعلق بها، والعقل السليم يميل إلى التمسك بالدين والتعلق بأحكامه حتى ينقذ الجسد من النار في الآخرة. إذن هو صراع بين العقل والنفس، من يسيطر على الجسد، من يسوق الجسد، من يقود الجسد. إذا سيطر العقل كان عقلا سليما، ونعرفه من هذه الأمور التي ذكرناها، إذا حرك الجسد إلى الطاعة ومنعه من المعصية. ثانيا، إذا حرك الجسد إلى العلم ومنعه من الجهل. ثالثا، إذا حرك الجسد إلى القيام بتكاليف الدين ومنعه من التخلي للدنيا وترك الدين. إذا حرك الجسد بهذه الطريقة كان العقل هو المسيطر على النفس وعلى الجسد، وكان عقلا سليما. وأما إذا كان العقل يميل إلى المعصية، يرضى بالجهل، يقبل على الدنيا ولا يقبل على الآخرة، فهذا يعني أن النفس قد غلبت العقل.

0: وسيطرت على الجسد فهي السائق وهي القائد، وأن هذه النفس هي نفس أمارة بالسوء. لذلك ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى قال: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، أي لا أخشى على المسلم أن يخطئ في الطريق، فالمسلم يعرف طريق الحق ويعرف طريق الباطل. ثم قال: وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. الهوى الشهوة إذا غلبت على عقلك جعلتك تمشي في طريق الباطل وأنت تدرك أنك على الباطل. إذن الطريق لا يخفى، ولكن الشهوة تغلب العقل فتجعلك تسير في الطريق الذي يرضي هذه الشهوات التي تميل إليها النفس دائما. إذن أمور ذكرها بوضوح حتى يعرف الإنسان عقله، هل هو عقل سليم يمشي في الطريق الصحيح، أم هو عقل مغلوب بالشهوة، سيطرت شهوات النفس عليه وحركته وفقا لما تحب وتهوى وتميل. وكل من يسمع إذا فحص عقله، إذا سأل نفسه عن هذه الأمور التي تكلمنا عنها، أدرك تماما هل هو في عقل مكيد أم في عقل سليم.
1: هل يؤثر الطاعة على المعصية، أو العلم على الجهل، أو الدين على الدنيا؟
0: نعم.
1: عندها يعلم. ويضيف الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: واعلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقل، ولا لبس ثوبا أجمل من العلم، لأنه ما عرف الله إلا بالعقل، ولا أطيع إلا بالعلم.
0: أجمل ما في الإنسان العقل، ثم العلم. فالعقل زينة الإنسان، والعلم ساتره. والإنسان لا يستطيع أن يعيش بين الناس في هذه المعمورة بدون العقل والعلم، لأنه بدون العقل والعلم سخر الناس منه وهبط في أعينهم، هبط في أعين الناس. إذن ما تزين أحد بزينة كالعقل، ولا لبس ثوبا أجمل من العلم. العقل زينة، والعلم هو جمال الإنسان في هذه الدنيا، فنعمة عظيمة على العبد إذا كان عقله سليما وعلمه صحيحا. وفي هذا المجال قال التابعي الجليل عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى: أفضل ما أعطي العباد في الدنيا العقل، أفضل ما أعطي العباد في الدنيا العقل، وأفضل ما أعطوا في الآخرة رضوان الله عز وجل. لأنه طبعا في الدنيا بالعقل يستطيع أن يصل إلى الرضوان في الآخرة. ونجد أيضا في الأثر أن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: لو كان للعلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء. انظر إلى قيمة العقل، أفضل ما أعطي الإنسان في الدنيا العقل، وانظر إلى قيمة العلم. البصري يقول: لو كان للعلم صورة يراها الإنسان بعيني رأسه لوجد أن صورته أجمل من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء. ونجد في الأثر أيضا في فضل العلم عن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ بالعبد منازل الأخيار والأبرار، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومذاكرته تعدل القيامة، وبه توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام، وهو إمام والعمل تابعه، ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. إذن السعداء في الآخرة يلهمون العلم في الدنيا، الأشقياء في الآخرة يحرمون العلم في الدنيا. لذلك نجد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل يستطيع الإنسان أن يعرف ما أراد الله تعالى فيه في المستقبل؟ لا يعرف. هل يعرف ما أراد فيه في الآخرة؟ هل أراده للجنة أم أراده للنار؟ لا يعرف. أما طالب العلم الذي سهل الله عز وجل له طريق العلم في الدنيا، فوجد نفسه يسلك طريق علم الدين، طريق علم الشرع، فهذا عليه أن يعرف أن الله أراد به خيرا.
1: وحديثنا هنا عن العلم فضيلة القاضي يتمحور حول العلم الشرعي أم أنه يشمل كل العلوم؟
0: إسلامنا بحاجة إلى كل العلوم.
1: نعم.
0: نحن لا نستطيع أن نتوقف عند علم الدين، أي العلم الذي يتعلق بأحكام الآخرة فقط. نحن أمتنا بحاجة إلى العلم الذي يتعلق بأحكام الدنيا والعلم الذي يتعلق بأحكام الآخرة. وعلم الدنيا هو علم شريعة، هو علم مدني. هل تستطيع الأمة أن تؤسس مجتمعا إسلاميا فاضلا، أن تؤسس أمة، أن تؤسس دولة واحدة بدون كافة الطاقات العلمية من المهندسين والأطباء وما شابه ذلك؟ لا يمكن. ولكن كما ذكرت وأذكر دائما، العبرة بالإخلاص لله عز وجل. الذي يدرس علم الدين، وهو واجب عيني، يجب على كل مسلم أن يدرس الأحكام حتى تكون أعماله صحيحة، واجب عليه. ولكن حتى يكون هذا العلم عبادة لله عز وجل، عليه أن يخلص النية لله تعالى. أيضا إذا درس الإنسان الواجب في علم الشرعي ثم تحول إلى العلم المدني، أراد أن يدرس الهندسة أو أراد أن يدرس القانون أو أراد أن يدرس الطب أو أراد أن يدرس الاختصاصات التعليمية، إذا كانت نيته خالصة لله عز وجل، أراد من خلال علمه هذا أن ينفع مجتمعه، أن ينفع أمته، أن يؤسس لمستقبل الأمة، فعلمه عبادة وطاعة لله عز وجل. أفضل العبادات العلم، علمه طاعة. أما إذا كانت نيته أنه يتعلم هذا العلم لنفع نفسه ولتحقيق مصالح ذاته فقط، فعلمه لنفسه ولا يؤجر عليه. النية هي التي تحول العمل إما إلى طاعة وإما إلى معصية. وأخطأ من قال أننا نريد من كل الأمة أن تكون في حالة العلم الوفير بأحكام الشرع والجهل العميق بأحكام الدنيا وكيفية بناء الدنيا. أخطأ خطأ فادحا
1: والعكس
0: كبيرا
1: صحيح.
0: نحن نقول نحن بحاجة إلى أفراد يعرفون الأحكام الضرورية التي تتعلق بدينهم، يعرفون الأحكام التي يصلح من خلالها أعمالهم، وفي الوقت نفسه أتقنوا العلوم التي بها تبنى الدنيا. يعني باستطاعة الإنسان أن يتعلم الأحكام الضرورية من دينه ثم يفرغ وقته لدراسة العلم الذي به ننجح ونفلح في هذه الدنيا.
1: وعندما انقاد علماء الغرب وراء العقل كلية أصبحوا غارقين بالمادية، هنا العقل يجب أن يكون مصاحبا بوازع الإيمان.
0: طبعا نحن ذكرنا
1: عندما نتحدث عن إيثار الطاعة على المعصية، إيثار العلم على الجهل، إيثار الدين على الدنيا، وأن ليس من زينة يتزين بها أحد كالعقل. عندما انقاد الغربيون وراء العقل وقاسوا كل شيء على العقل أصبحوا بما أصبحوا فيه من المادية.
0: أنا ذكرت سابقا أن الشرع عصمة للعقل

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والتخفيف مناسب للضعف، والضعف جاء من ناحية أن الإنسان أصبح مختارا، وخاصة في أمور التكليف. ولو أن الإنسان كان مقهورا على أمر لما أمكن أن يكون له اختيار، فالذي جعل فيه الضعف أنه مختار يفعل كذا أو يفعل كذا، ولكل أمر مغرياته، ومغريات الشهوات حاضرة ومغريات الطاعة مستقبلة، فهو يغلب دائما جانب الحاضر على جانب المستقبل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قلنا سابقا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يلفت خلقه إلى أن يؤمنوا به، يلفتهم إلى الكون، ويلفتهم إلى ما خلق الله من ظواهر، ليتأكدوا أن هذه الظواهر لا يمكن أن تكون قد نشأت إلا عن قادر عليم حكيم. فإذا ما انتهوا إلى الإيمان به استقبلوا عنه التكليف، التكليف الذي يتمثل في افعل كذا ولا تفعل كذا. فحين يخاطبهم لأمر التكليف يجعل لأمر التكليف مقدمة، مقدمة أنك ألزمت نفسك في أن تفعل.

0: كل الى التكليف، لم يرغمك الله على ان تكون مكلفا، وانما انت دخلت الى الايمان بالله باختيارك وطواعيتك. وما دمت قد دخلت على الايمان بالله باختيارك وطواعيتك، فاجعل ايمانك بالله حيثية لكل حكم يحكم به الله عليك. افعل كذا ولا تفعل كذا، ولا تقل افعل كذا لماذا يا ربي، ولا أفعل كذا لماذا يا ربي، بل يكفي أن تقول أن الذي آمنت به إله حكيما قادرا مأمون على أن يأمرك وأن ينهاك. ولذلك يجيء دائما قبل آيات التكليف بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، لم يكلف مطلق الناس، وإنما كلف من آمن به. إذن حين يكلف من آمن به لا يكون قد اشتط معنا، لأنك آمنت به بمحض اختيارك. ولذلك قلنا يجب أن نفطن إلى الفارق بين من يكون إذا أمرته بأمر تكليفي صلي أو امتنع عن الخمر أو إلى آخره يقول له لا إكراه في الدين، تقول له أنت لم تفهم. لا إكراه في الدين أي في أصل التدين بالإيمان بالله، لا نكرهك عليه، بل ادخل إلى الإيمان بالله باختيارك. لكن إذا دخلت إلى الإيمان بالله فالتزم بالسماع من الله تفعل ولا تفعل. إذن حين يقول الحق يا أيها الذين آمنوا يعطينا حيثيات التكليف. حيثيات التكليف يعني إيه؟ يعني علة الحكم. علة الحكم إيه؟ أنك آمنت بي إلها حكيما قادرا، وما دمت بآمنت بي إلها حكيما قادرا فسلم زمام الأوامر والنواهي لي. فإن وقفت في أمر بشيء أو نهي عن شيء فراجع إيمانك بالله، شوف أنت مؤمن بالله ولا مش مؤمن بالله. إذن لا إكراه في الدين أي في أن تدخل على أن تؤمن بالإله، أنت حر تدخل أو ما تدخلش. لكن إذا ما دخل فإياك أن تكسر حكما من أحكام الله الذي آمنت به. إن كسرت حكم من أحكام الله تدخل بقى هنا ويانا في إشكال. يا أيها الذين آمنوا كل الأحكام التي سبقت للذين آمنوا، لكنها أحكام تعلقت في الأعراض وفي إنشاء الأسرة على نظام طاهر نقي، علشان يجي التكاثر تكاثر نقي تكاثر طاهر. وبعد ذلك جاء بما يقيم الحياة وهي الأموال. فبعد أن تكلم عن المحرمات في النساء ونأخذ المحللات من قوله ما وراء ذلك، يتكلم عن المال. والمال كما قلنا هو ثمرة الجهد، ثمرة المشقة، كل ما يتمول يعتبر مال. إلا أن المال قلنا بينقسم قسمين، مال يمكن أن تنتفع به مباشرة، إنما هو متمول، واحد بيملك طعام، واحد بيملك ما مثلا شراب، واحد بيملك مثلا أسواق بينتفع به مباشرة. ومال اللي هو النقد ده ما ينتفعش به مباشرة، بل ينتفع به بإيجاد ما ينتفع به مباشرة. اسمه هو إيه؟ اسمه رزق مباشر ورزق غير إيه؟ غير مباشر. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمي حركة الحياة، لأنه بحماية حركة الحياة يغري المتحرك بأن يتحرك ويزداد حركة. إن لم يحمي حركة الحياة وثمر حركة الحياة التمول، إن ما كانش يحميه يبقى ماذا يقع؟ تبقى حركة الحياة تتعطل. ولذلك نلاحظ أن كل مجتمع لا يأمن فيه على الغاية والثمرة من عمله تقل حركة العمل فيه، وكل واحد يعمل على قد اللي ايه، على قد لقمته خلاص وانتهت المسألة، ولك انا هعمل ليه، ما هوش مش امن. لكن اذا كان امنا يغريه الامن على ماله عن ان يزداد ايه في حركته. لما يزداد في حركته انتفع المجتمع وان لم يقصد، انتفع المجتمع وان لم ايه، مش ضروري يقصد بكل حركته انه ينفع المجتمع، لا يا سيدي خليه يعمل لنفع مين، خليه يعمل لنفع نفسه. احنا قلنا سابقا انسان مثلا عنده 1000 جنيه وبعد ذلك حطتهم في خزنه، فبعد ذلك يقول وانا حطتهم في الخزنه ليه، مبني لي حته بيت ولا وعشان أأجره عمل فيه شقتين والشقة أأجره بتاعتنا 40 جنيه يبقى هيجي لي منه كذا. إلا المجتمع في باله، الناس في باله، ولا مصلحته هي اللي في باله؟ مصلحته هي اللي في باله. نقول له برضو خلي مصلحته هي اللي في باله، لأن المجتمع سينتفع بحركته قصد نفعه أو لم يقصد. لأنه ساعة ما يجي يفحت الأساس مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يجيب الطوب مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يبني مش هيدي ناس فلوس، ساعة ما يغفق مش هيدي ناس فلوس، يضرب بويا يجيب كهرباء يعمل سباك هيدي ناس فلوس ولا لا؟ الله، اعمل يا أخويا لنفسك فسينتفع المجتمع وإيه قهرا عنك. ومن العجيب انك انت بتنفع نفسك، يوم ربنا يقول لك لا، ده انت هتنفع غيرك قبل ان تنتفع بايجار شهر واحد. كل الفلوس ضايعه يا اخويا، ما تفتكرش ان حد هياخد رزق ربنا ويضحك كده على ربنا، لا، المجتمع هينتفع غصب عنك. اذا من حظ المجتمع اننا نعمل ايه؟ نصون حركه الحياه، ونؤمن كل متحرك في الحياه على ايه؟ على ماله. بس ان كنا حاكمين تكون عيننا مفتحة، بيكسب من حل ولا بيكسبش من حل، دي اللي نملكه. انما ما غير كده ما نقدرش ايه نتصرف. نقول له لا، ان عملت غير كده تتوقف حركة الحياة، وما دام تتوقف حركة الحياة يبقى فيه ناس ما يقدروش يتحركوا. ليه؟ قال لك لان الله قد قسم المواهب، قسم المواهب على الناس. مش كل واحد من الناس عنده طموح حركي، مش كل واحد من الناس عنده فكر بيخطط. في واحد عنده فكر بيخطط في بلد او اتنين تلاتة، والباقي جوارح تنفعل للفكر المخطط. الفكرة هو بيعمل لكام جرحة، بيعمل لجوارح كتير. فكذلك يبقى مفكر واحد يبقى بيعمل خطة الناس كتير بتنتفع، والباقي بينتفع من تخطيط مين؟ من تخطيط الواحد ده. إذن لازم نيجي نشوف حركة المتحرك وننميها. ما دام ننمي حركة المتحرك يبقى المجتمع ينتفع، وإن لم يقصد المتحرك بخطره يبقى ما فيش في باله إلا نفسه. دي اللي ما فيش في باله إلا نفسه دي أحبط ثواب عمله، لكن اللي يكون في باله الناس هيبقى إيه؟ برضه خد وإيه؟ ويبقى خد إيه ثواب؟ يبقى الخبل هو. انما المجتمع استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يجي في مسائل المال دي ايه ويروح مدقق فيها. ليه؟ عشان يحمي حركة الحياة. وما دام يحمي حركة الحياة يغري الناس بالحركة، وما دام يغري الناس بالحركة تعدد المتحركون وتعددت الحركات. وما دام تعدد المتحركون وتعددت الحركات يوم يجي المجتمع ايه يستفيد. فقال ايه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. احنا زمان قلنا أنك ساعة تجد أمرا لجماعة في جمع مأمور به تقوم تقسم الأفراد على الايه؟ على الأفراد. احنا قلنا زمان لما نيجي نقول للناس ايه؟ اركبوا سياراتكم. اركبوا يعني انتوا جماعة هم سياراتكم، مش يعني ليركب كل واحد منكم سيارته. طيب المدرس دخل الفصل كده وقال اخرجوا كتبكم، يبقى ايه؟ كل واحد. يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احادا. يبقى ايه؟ اخرجوا كتبكم يعني ليخرج كل طالب كتاب. خلاص. طيب على الاول هات بقى كده، لا تأكلوا، ادي جمع، اموالكم. الله، يبقى معناها زي ما قلنا كده، يبقى لا يأكل كل واحد ماله، مش معناها كده ولا ايه؟ خلونا نمشي بعض كده. اخرجوا كتبكم اي ليخرج كل واحد ايه كتابه. لا تأكلوا، ادي جماعة، اموالكم، ادي جمع مال، يبقى معناها ايه؟ لا يأكل كل واحد منكم ماله. الله، طب وازاي لا يأكل كل واحد منكم ماله بالباطل؟ قال هات القيد بقى، لا يأكل كل واحد منكم ماله بالباطل. انا لما اكل الشيء باخده انتفع به وينفني ولا ما ينفنيش؟ قال اول، قال لك اوعى تصرف قرش من قروشك وتضيعه الا في حق. ادي اذا كان ايه هنقابل الايه مفرد. يبقى لا ياكل كل واحد منكم ما له بالايه، بل عليه ان ياكله بالايه، يجيبه بالشيء النافع. خلاص، اللي ما فيش فيه حرمه، اللي ما يجيبلوش عذاب في الاخره، يعملوا في الشيء اللي يجيب له ثواب. طب ده في الانفاق، تبقى ماشيه دي ولا لا؟ طيب، طب واذا كان المراد ان ما فيش حد ياكل مع المال اخر، افرض بقى واحد جه تلميذ كده وقال ايه، القلم يا استاذ القلم بتاعي كان هنا وانضاع، تقوم تقول للطلاب لا تسرقوا اقلامكم، هل معنى ذلك لا تسرقوا اقلامكم لا يسرق كل واحد منكم قلمه، ولا لا يسرق كل واحد منكم قلم اخيه؟ يبقى على المعنى الثاني لا تاكلوا اموالكم، يبقى لا ياكل كل واحد منكم مال مين؟ مال اخيه. طب وازاي يقول مالكم بقى، مدام مالكم، مدام مالهم ما كانش في حاجه. لا، ده هي لا ياكل ايه كل واحد منكم ايه ماله من مال اخيه، ده كلام على الاول. طب وليه ما قالش كده وقال مالكم؟ ام قال لك لان عاده الاوامر من الحق ليست موجهه الى طائفه خلقت على ان تكون اكله، وطائفه خلقت على ان تكون ماكوله، بل كل واحد عرض في مره ان يكون اكلا لمال غيره، ومره اخرى يكون ماله ماكول. فانا اذا اكلت مال غيري يبقى غيري برضه ياكل ايه، يبقى انا عملت له قسوه ويجي ياكل مالي. فكان اللي بقول لك ما تاكلش مالك ايه، حميت مالك. يبقى اذا لا تاكلوا اموالكم، فكان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يصنع من المجتمع الايماني مجتمع واحد، ويقول ان المال اللي عندي واحد بتاع مين، وانك ان حافظت على مال غيرك حافظ غيرك على ايه، فكانك ان اجترأت على مال غيرك سيجترئ المجموع على ايه، على مالك. وتبقى انت ساعه تاكل مال واحد تجرئ الاف الناس ان ياكلوا ايه، فحين لا تفعل يبقى اكنك ما اكلتش ايه، ما اكلتش مالك. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالايه، بالباطل، إلا أن تكون تجارة. أولا بالباطل، دي الباطل يعني إيه؟ أن تأخذها بغير حقها، ربه تبقى أخذتها بغير إيه؟ حقها. لأن بس هل المعقول معنى ربه إن واحد عنده فائض مش كده، وواحد تاني محتاج، بقى اللي محتاج ما عندوش الأصل، نطلب منه انه يؤدي الاصل وزياده ويدي زياده للي عنده؟ قال لا. طب ودي تيجي ازاي الحكايه دي؟ مساله مش معقوله دي. طيب ادي بالربا، بالسرقه، بالاختلاس، بالرشوه، الله، بالغش في السلع، كل دي اكل مال بالايه؟ كل دي اكل مال بالباطل. ساعة تريد أن تأكل مالا بالباطل كأنك تريد أن تتمتع بثمرة عمل الغير، مش كده؟ ومدام تتعود أنك تتمتع بثمرة عمل الغير، العمل يخف عندك ولا ولا بقى بلطجي؟ بقى بلطجي. اتعطلت حركة متحرك في الحياة ولا لا؟ وخوف متحرك في الحياة ولا لا؟ يبقى كم عملية اتعملت؟ واحد ما عملش، وواحد خاف ان يعمل، يبقى المجتمع ايه ده شكله؟ يبقى حاجه صعبه قوي. يبقى لا تاكلوا اموالكم بينكم بالايه؟ بالباطل. يبقى لا ايه؟ لا ترابي، ولا تسرق، ولا تغش، ولا تدلس، ولا تختلس، ولا تترشي، كل دي اكل اموال بالايه؟ بالباطل. ما تلعبش قمار. قالوا من العجيب ان اللي يلعبوا قمار يبقوا اصدقاء. قال لا، ويندهوا البعض ويستنوا البعض ويشربوا يا بعض وياكلوا يا بعض. شوف عشان تعرف التدليس حتى في الخلق. واحد قاعد قدام واحد يلعب قمار، وكل واحد حريص على ان ياخذ ما في جيب الاخر، يبقى اي صداقه دي بقى شكلها ايه دي؟ ايه الشكل، ايه شكل الصداقه دي؟ الله، مساله عجيبه دي. صحيح، اذا ساعه ربنا بيقول ان اياكم ان تاكلوا اموالكم بينكم بالايه؟ بالباطل. وساعة يأمرك إياك أن يصعب عليك التكليف لأنه شق عليك، ولكن قدر ما يأخذه منك التكليف من تضييق حركة تصرفك، وما يعطيك التكليف من تضييق حركة الآخرين. ما انت قلت له ايه، ما تاخدش عشان الغير ما ياخدش، يبقى نقول لك اسباب. طب انا بأمر واحد يكف ايده عن السرقة، طب من امرت ملايين الناس ان يكفوا عن سرقته، يبقى مين اللي كسباه؟ يبقى هو اللي كسباه. اذا ساعتك تستقبل اي حكم عن الله لا تنظر الى ما اخذ الحكم من حريتك، ولكن انظر الى ما اخذ الحكم لصالحك من حرية الاخرين. الى ما اخذ الحكم من صالحك من حرية مين؟ الاخرين. انا قلت له اياك ان تمد عينك الى محارم غيرك، وهو واحد، لكني قلت لملايين الناس لا تمدوا عيونكم الى محارمه. يبقى لما تعملها مقصة كده يطلع من اللي كسبان، يبقى هو اللي كسبان. يبقى اذا كل تكليفه لا تنظر فيه الى ما اخذ منك، ولكن انظر فيه الى ما يعطى لك. فان نظرت هذه النظرة وجدت كل تكليف من الحق ربح لك انت. وإلا لو أننا كففنا، لو أننا أطلقنا يدك في الناس جميعا، لازم تقدر أننا نطلق أيدي الناس جميعا فيك. طب أنت إذا أطلقت إيدك في الناس جميعا هتعمل فيهم إيه؟ لكن إذا أطلقوا الناس كلهم إيدهم وإياك يعملوا فيك إيه؟ خلصوا عليك. يبقى إذا مصلحتك كده ولا لا؟ مصلحتك كده. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كلمة أكث معناها الأخذ، إنما الأكل ده هو أهم إيه؟ أهم حاجة، لأنه أهم ظاهرة من ظواهر الإيه؟ من ظواهر، لأنها الظاهرة المتكررة، إنما تسكن هتمرة واحدة، تلبس جلابية كل ست أشهر، إنما الأكل ده كل إيه؟ كلها، نعم. حينما نزلت الآية قالوا الله، إذن إحنا لا نأكل أموالنا بالباطل. فتحرجوا ان ياكلوا عند بعضهم، يعني ما فيش واحد يروح ايه ياكل عند التاني ابدا. وبعد ذلك رفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، ان اكل التكارم ده مش بالباطل، اكل التكارم ما هوش بالباطل. ومع ذلك انزل الله الايه في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الايه، على الاعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم، مش كده؟ أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إيه؟ أمهاتكم أو بيوت إيه؟ عماتكم أو بيوت أعمامكم الأول أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت إيه؟ خالتكم أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحة، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا إيه؟ أو أشتاتا. إيه اللي رفعت عندهم الإيه؟ إنما ساعة ما سمعوا كلمة أكل ما يأكلش إلا كلمة فيه، ما فيش معاوضة، يعني ما خدش حاجة من وعد إلا من معاوضة، يعني هاخد منه، هاكل منه لقمة دي حديله إيه؟ قال لك لا، ده أكل التكارم ده مش بالباطل. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شوف كلمة بقى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني النفعية متبادلة، تبادل الأعواض، يعني شيء عوض إيه؟ شيء. وجات التجارة لأن التجارة دي هي الحلقة الجامعة لأعمال حركة الحياة. تجارة حركة جامعة لكل، لأن معنى تجارة يعني إيه؟ واحد وسيط بين من ينتج سلعة وبين، وهي السلع في حركتها إيه؟ إنتاج ولا استهلاك. فهو الإنتاج هيعمل زراعية صناعية تخلى فيها كلها ولا لا، وبعد ذلك برضو الاستهلاك، تبقى التجارة جمع إيه؟ جمع الإيه؟ الجميع. كلمة عن تراض دي تدل على أن رضا النفس البشرية في الأعواض مشروط، حتى ما أخذ بسيف الحياة يبقى حرام، حتى ما أخذ بسيف الحياة يبقى حرام. كل واحد يغرب الإيه؟ يغرب الإيمان وكده، ويشوف هل حياته في أعواض الأموال وأعواض التجارات وأعواض المبادلات مستوية ولا غير مستوية. مش مستوية يفكر فيها شوية ويقول له بالله انت دخلك زي ما هو، اشمعنى ده اللي دخله يبقى زي ما هو، فكر فيها قليلا حتى ايه تعطي كل ذي حق حقه، وإلا تكون قد دخلت فيما قاله الرسول فأقضي له. أهو قضى، أهو الرسول قضى، إنما هل قضاء الرسول أحل حلالا؟ لا، فمن قضيت له من حق شيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من إيه؟ قطعة من النار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تجارة، يعني إيه؟ معاوضة، خذ وهات، عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم، أهي برضو زي مقابلة جمع بجمع، لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل كل واحد منكم نفسه، لا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، يبقى إيه؟ لا يقتل كل واحد منكم نفسه، أدي معنى. طيب إزاي يعني؟ المنتحر ده بيعمل ايه؟ معنى يقتل نفسه ايه؟ ما هو معنى ما يقتلش نفسه الا ان وجد نفسه في ظرف طاقت اسبابه عن اخراجه منه، مش معناها كده؟ يقول له اصلك انت نظرت الى انك معزول عن خالق اعلى. لكن المؤمن ما بيعزلش نفسه عن خلق، ساعة ما يجي له ظرف أسباب لا تنهض به ولا تقوى عليه أقول هو أنا في الكل لوحدي، ده أنا لي يا رب، مدام لي يا رب يبقى أنا ما أقدرش، إنما هو إيه؟ هو يقدر ما ينتحرش، إنما اللي بس عنده نفسه وأسبابه ساعة ما تضيق أسبابه ولا عندوش أسباب يعمل إيه؟ يقولك يموت نفسه. تموت نفسك معناها أنها ضاقت إيه؟ أسباب. نقول لك أهدي فايدة الإيمان بقى، فايدة الإيمان إن لعد ما يجي ظرف عليك وأسبابك أنت انتهت، تقول لكن بقي مسببي، بقي الله، مدام بقي مسببي وبقي الله تقوم إيه؟ هيرزقني من حيث لا أحتسب، هيفتح لي أبواب ليست في بالي. الله، واحنا ضربنا مثل مرة عشان بس تفسير نقرب المعاني، ولهب أن إنسانا سار في الطريق ومعه جنيه في جيبه ثم ضاع الجنيه وليس عنده في بيته إلا هو، يزعل أول لا بيزعلش، إنما إن كان مثلا ضاع منه الجنيه وبعدين عنده في درج الخمسة جنيه تبقى خفيفة ولا مش خفيفة، ولا عنده في البنك حساب خفيفة ولا مش خفيفة. أو كذلك اللي فقد أسبابه يقول أنا بقي لي المسبب، أنا بقي إيه؟ ما يأس. يبقى لما يقتل نفسه ويقول لك، يقول لك الله يقول بادرني عبدي بنفسه، هو انت يا اخي اللي وهبت الحياة لروحك؟ واهب الحياة هو الذي يأخذها، انا اوهب حياة وانت تاخذها؟ لا، واهب الحياة هو الذي وبادرتني بنفسك حرمت عليك جنتي، خلاص ما تدخلهاش، لان معناها انه مرت عليك لحظة انت ما افتكرتنيش فيه. ولذلك احنا قلنا لو نظرت الى في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن سيدنا موسى، لما خرج سيدنا موسى وبنو اسرائيل وبعد ذلك جم قوم فرعون، مش جم وراهم قوم موسى قالوا ايه؟ انا لمدركون، ده كلام صح ولا مش صح؟ انا لمدركون، ادي البحر وادي مين؟ وادي فرعون، كلام منطقي وكلام واقعي ومش حاجة. طب ماذا قال موسى؟ كلا. طب كلا دي نفي، طب موسى يقول كلا دي ازاي؟ اما رصيد كلا عندك يا موسى، ازاي بتقول كلا دي؟ كلا زي ده انت تكذب في ثانية، ما يكبسوا كبسة كده شوف بقى، ما قالش كلا ببشريته، هم قالوا انا لمدركون باسبابهم وبشريتهم، وهو قال كلا برصيده من ربه، قال كلا ان معي ربي سيهدي، مش بتاعتني. يبقى لا تقتلوا أنفسكم، أي إيه؟ لا يقتل كل واحد منكم نفسه. ليه؟ لأنك لا تقتل نفسك إلا إذا ضاقت أسبابك عن مواجهة ما إيه؟ ما تعانيه. وهذا يدل على انك عزلت نفسك عن خالقك. لو ظللت على ان خلقك موجود اي مسألة تيجي تقول ان معي يا رب سيهدي، ان معي يا رب سيهدي، كل حاجة كده ان معي يا رب ايه. اذا الايمان بيديك ايه؟ بيديك صلابة استقبال الشدائد، صلابة استقبال الشدائد. كويس قوي. طب واذا كان بقى لا تقتلوا انفسكم، تاخد معنى تاني، ما تؤدوش بنفسكم الى انكم تقتلوا، يعني ما تدخلش معركه وانت عارف انك انت ما تقدرش، ما تلقيش بيدك الا الايه، تبقى تمشي ولا ما تمشيش، برضو تمشي. طيب وان كان بقى المعنى التاني، لا تقتلوا انفسكم على ان المؤمنين وحدة ايمانية، والمشرع للوحدة دي قال اللي يقتل ينقتل، يبقى اوعى تقتل نفسك، يعني ما تقتلش غيرك عشان ما يقولش الامر الى انك انت تقتل نفسك، تبقى تنفع ولا ما تنفعش. يبقى ولا تقتلوا انفسكم يعني لا تفعلوا ما يؤدي بكم الى القتل، وبيحننوا على نفسه، مش بيحننوا الاول على الناس، بيحننوا على ايه؟ على نفسه. يعني حافظ انت ما نقولكش ايه، ما تقتلش علشان ايه. ولذلك ادي ولكم في القصاص ايه، حياة. لما يعرف القاتل انه لو قتل حينقتل، هم يكف ايه، كف شر. طيب طب ولا تقتلوا انفسكم، طب ما هو ربنا قال في ايه اذا دخلتم متن فسلموا على انفسكم. طب انا هسلم على انفسي ولا على الناس اللي انا داخل عليه؟ برضه تقول له سلم على نفسك، لانك ان دخلت وقلت السلام عليكم يعني الامان، هيقولوا لك ايه، وعليكم السلام، يبقى انت اكنك سلمت على مين. ولا جعل المؤمنين وحده، جعل المؤمنين وحده، معنى وحده يعني ما يحدث لواحد يبقى للايه، يبقى للكل، لانهم ايه، وحده. يبقى اذا لا تقتلوا انفسكم اي لا يقتل واحد منكم نفس اخيه، لا يقتل، يبقى تنفع لا تقتلوا انفسكم، لا يقتل واحد منكم نفسه بان ينتحر، ادي واحده، لا يقتل منكم واحد نفسه بان يلقي بها الى التهلكة، لا يقتل واحد منكم نفسه بأن يقتل غيره فيقتل قصاصا. لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل أحد منكم إيه غيره، لأنكم وحدة، ومش واحد هو المأمور بل الكل إيه مأمور. يبقى لا يقتل واحد منكم نفس إيه، نفس غيره. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طب بالله ساعة ما ينهاني عن إن نقتل نفسي أو أقتل غيري، يبقى دي منتهى رحمة الصانع على بصنعته ولا لا؟ ومن يفعل ذلك، ذلك قلنا إنها إشارة لإيه؟ لأشياء. إحنا قلنا إن في إشارة وفي خطاب، في إشارة وفي إيه؟ خطاب. ذا دي للإشارة، والكاف لمين؟ للخطاب. طيب الخطاب إذا أفرد يبقى المراد به خطاب الله لرسوله، والمؤمنون في طي ذلك الخطاب، خلاص. ولذلك مرة يجيبهم يقول ذلكم، يخاطبنا إيه؟ ذلكم أزكى له، يعني بيخاطبنا إيه؟ كلنا. ذلكم اللي هو إيه بقى؟ إحنا تقدم لنا مباشرة في الآية القريب قتل النفس واللي قبل منه أكل الأموال. طب بالله لو إنه ذلك تبقى إشارة الواحد، يبقى قتل النفس ولا الكل أي المشار إليه المتقدم، ولا من أول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، ولا من أول الأوامر والنواهي من أول الصورة إلى هنا، يبقى ماشية كلها تمشي ولا لا؟ عدوانا وظلما. عدوان، العدوان هو الايه، التعدي، انما التعدي قد يكون ظلما وقد يكون نسيانا. فالظلم يبقى عارف ولا لا، اخذ حق الغير، يبقى سواء كان ديا ولا ايه، ولا دي. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا. انظروا إلى أن الفعل إذا أسند لفاعله أخذ قوته من فاعله، أخذ قوته من فاعله. لما يقول لي ان عملت الحكاية دي ابني الصغير يضربك ألم، ابن الفتوة يضربك ألم، انا اضربك ألم، يبقى الحدث بيعمل ايه؟ بياخد ايه؟ بياخد قوته من مين؟ من فاعل الحدث. القوة بتاعت الحدث يأخذها من مين؟ من فاعل الحدث. من الذي يصليه؟ الله. فسوف نصليه ايه؟ فسوف نصليه نارا، نجعله يصطلي ايه؟ يصطلي بها. وكان ذلك على الله يسيرا. ليه؟ لان فعل الله ليس عن معالجة. فعل الله ايه يعني؟ فعل عن معالجة. لما يجي واحد يعمل عمل يحتاج لساعة، كل دقيقة بتاخد جزئية من العمل، كل دقيقة تاخد جزئية، يبقى لما نقسم العمل لستين جزئية يبقى العمل ينتهي في ايه؟ في ساعة. طب وان كان العمل ينتهي في عشر ايام، نقول له اسقط اوقات الراحة وعدم مزاولة العمل وقسم العمل على الايه؟ دي يسمى علاجا، لانك انت بتباشر العملية. انما هو ربنا بيعمل الحكاية دي، ده ربنا بيقول كن فيكون. يبقى يسير كل فعل على الله ولا لا؟ مدام المسألة كن ايه؟ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة. انا مش همسك كل واحد كده زي ما خلقت ادم واقعد اعمله واخلقه وبعدين ابعثه، لا، ده كنفس واحدة. يبقى مدام علاج يبقى يسير ولا مش يسير؟ يبقى يسير. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ادي الآية اللي احنا قلناها عن ضمها لمين؟ للثمانية، اللي هي اللي احنا قلنا والله ايه يريد الله ليبين، مش كده؟ والله يريد ان يتوب ايه، ويريد الله ان يخفف ايه. وهنا بقى ايه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. كأن الله بعد تكليفاته في الأعراض وتكليفاته في الأموال وتكليفاته في الدماء من قتل النفس وغيرها، قال إياكم أن تستقبلوا الأشياء استقبالا ييئسكم من أنكم قد تعجزون عن تكليف بعض الأشياء. فأنا سأرضى باجتناب الكبائر والصغائر، المسائل، الصلاة للصلاة كفارة، والجمعة للجمعة كفارة، ورمضان لرمضان كفارة. يبقى إذن بس ما تكونش عندكم إصرار، لأن المسألة ما تقولش إن أنا هعمل وبعدين إيه لا هتوب، لا ما تقول. ليه؟ لأنك إن قدرت ذلك فقدر أنك لا تقدر استبقاء حياتك إلى أن يكون ذلك. هو أنت تقدر تضمنها دي؟ ما تقدرش تضمنها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. في السيئات يقال نكفر عنكم سيئاتكم، واحنا قلنا الكفر الستر، نسترها، ومعنى نسترها يعني ما نعاقبش ايه. فالتكفير إماطة للعقاب، والإحباط إماطة للثواب. يبقى واحد عمل حاجة يبقى يستحق عليها ايه؟ عقاب. يوم نكفر يعني ايه؟ نضيع العقاب. طب واحد عمل حسنة وربنا مش هيقبلها، نحبطها. يبقى التكفير واحباط الايه؟ العقاب. والاحباط اولئك حبطت اعمالهم، يعني معناها ايه؟ ملهمش ايه؟ ملهمش عليها ايه؟ ثواب، لانهم عملوها وليس في بالهم مستقبل الثواب من الله، وانما في بالهم ايه؟ الخلق. ولذلك قل فعلت ليقال وقد ايه؟ وقد قيل. مش انت فعلت ليقال؟ او قيل يا سيدي، وقالوا عليك محسن كبير، وقالوا عليك بنيت المسجد، وقالوا او قالوا اليافطة اللي انت حطتها على المسجد، حتى اللي جيه وياك يصلي كتبته حضرها فلان وفلان. انت عايز اكتر من كده؟ طب ما انت خدتها اهو، مش خدتها؟ طب عايز مني ايه تاني بقى؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. انت فعلت ليقال وقد ايه؟ ولذلك اللي عاملين مسائل زي دي وحطين وفط رخام عليهم ان يراجعوا هذا الامر، وكل واحد ان كان حريص على انه ياخد الثواب من يد الله يشيل اليافطة دي، يشيل اليافطة دي ويسترها كده وخلاص وتنتهي المسألة. ده الله سبحانه وتعالى لما واحد بيتصدق على واحد بيقول ده رجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله. مش معنى اللي بتعمله ربنا عايز تفضحه انت بقى كده، ده اللي بينك وبين اخوك المسلم ربنا بقولك ما تقولوش ما حدش يعرفه، تقوم انت اللي بينك وبين ربنا لازم تعمل لي ان تجتنبوا. الاجتناب هو ايه؟ اعطاء الشيء جانب، اعطاء الشيء ايه؟ ولذلك يقول لك فلان ان زور جانبه عني، يعني هو مقابلني كده ام اداني ايه؟ اداني جنبه. معنى ان تجتنب المراد التباعد، بس الحكم ساعتها يطلب منك الا تصنع الحدث، ويطلب منك باسلوب اخر ان تجتنب، يدل على ان الاجتناب ابلغ، لان الاجتناب معناه لا تتواجه. لما اقول اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الايه؟ قول الزور. اجتنبوه يعني ايه؟ ابتعدوا عنه. ليه؟ لان ان حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك ان ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب ايه؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه قال لك ما تجاش، لان يمكن يخيلك لما تكون مثلا في حتة فيها ناس بيشربوا خمر يقول لك اجتنبها ما تروحهاش خالص، لان كونها قدامك كده يمكن انت لما تشوفهم مبسوطين ولا لما تشوفهم قاعدين مش عارف يمكن، فاكر لما تجتنبها. ولذلك قلنا ان الاجتناب ايه؟ ابلغ من التحريم. ما يكاد في ناس بتوجد لنفسها مندوحة في ان الخمر لم يرد فيها ايه؟ زي ما قلنا سابقا بأن الخمر لم يرد فيها نص تحريمي، نقول له ده حسبك أن شرب الخمر قرن بالرجس من الأوثان. بقى أنا لما أقول اجتنب الطاغوت، ده اجتنب الطاغوت مش معنى ما تعبدوش، ده إياك أنك أنت تشوفه. يبقى اجتنب الخمر مش ما تشربوش، بس إياك إيه؟ تكون في محضر. وإلى لقاء آخر.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله، مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار فتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان، تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية، يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. مرضت، الله يمرض. قال: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. أول معاني هذا الحديث أن الله عز وجل جل في علاه وتباركت أسماؤه، الذات العلية، خالق السماوات والأرض، يحب عباده ويرحمهم، فعبر عن مرض عبده بأنني مرضت. وهذا الأسلوب في التعبير مألوف عند الأمهات، فإذا مرض ابنها من شدة محبتها له، ومن شدة رحمتها به، ومن شدة رأفتها به، كأنها هي المريضة. قال: مرضت. والحقيقة لو علم الناس ما عند الله من الرحمة، لو علم الناس رحمة الله عز وجل، وأن كل ما ترى في الأرض من رحمات، من رحمة الأمهات بأبنائهم، من رحمة أمهات البهائم بأولادهم، لعجبت أن كل هذه الرحمة مشتقة من رحمة الله عز وجل. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق

0: ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا، ونحن في شهر التوبة، ونحن في أفضل أيام رمضان وفي أفضل ليالي رمضان، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. وكأن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المسلمين المقصرين هو طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ وعيادة المريض أيها الإخوة من أجل الطاعات، إن المريض قريب من الله عز وجل، المريض فتحت له قوة إلى السماء، المريض أخذت منه بعض الصحة، لكن المريض المؤمن عوضه أضعافا مضاعفة من القرب من الذات العلية. قال له: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يعني مرة عبر أحد القادة في الغرب، قال: العجيب أن الله غير موجود في بلادنا بينما هو موجود في الشرق. قصد أن الإنسان المسلم يسأل الله دائما، يتوكل على الله، يرجو رحمة الله، يخاف من الله، يكف عن إيذاء الناس خوفا من الله، يقدم خدماته للناس طمعا بما عند الله. الله عز وجل وجود قوي في الشرق عند المؤمنين، لكنك إذا ذهبت إلى بلاد الغرب لا تسمع كلمة واحدة عن الله عز وجل، ولا ترى جنازة، وكأن الموت غير موجود هناك. فهذا المعنى: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. لأن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث القدسية يقول: أنا جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني. أنا جليس من ذكرني، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. إذا أن تعود مريضا هذا من أجل الأعمال عند الله عز وجل، لأنك إن عدته وجدت الله عنده، لأن الله حينما سلبه بعض الصحة عوضه أضعافا مضاعفة من قربه من الله عز وجل. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ الحقيقة هناك آية مؤثرة جدا، يقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ خالق الأكوان، مالك الأكوان، من بيده ملكوت السماوات والأرض، من إذا قال لشيء كن فيكون، هذا الإله العظيم يطلب منك قرضا. قرض يعني إذا ملك الملوك أموال الأرض كلها بيده، وسأل إنسان ضعيف فقير، قال له: يا فلان أتقرضني 1000 ليرة لأعطيك مقابلها 100 مليار؟ 100 مليار. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الإنسان كما ورد في بعض الأحاديث يضع اللقمة في فم زوجته تكريما لها، فيراها يوم القيامة كجبل أحد، كجبل أحد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحقيقة الله عز وجل أراد أن نربح عليه، أراد أن نتاجر معه، إذا تاجرت معه فأنت أول الرابحين. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الإنسان إذا أكثر من الأعمال الصالحة يراها يوم القيامة شيئا عظيما. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يوزع شاة يبدو أنه وزع معظمها ولم يبق إلا كتفها، السيدة عائشة زوجته وهي جائعة قالت له يا رسول الله لم يبق إلا كتفها، فتبسم عليه الصلاة والسلام قال بل بقيت كلها إلا كتفها، الذي أنفقته هو الذي يبقى. فلذلك من أجل الأعمال أن تتفقد إخوانك المؤمنين. هذا مريض يجب أن تعود. أنا والله الذي لا إله إلا هو تطبيقا للسنة، ما في إنسان ببلغني عن أخ كريم مريض إلا أسارع إلى عيادته، فهي من أجل الأعمال، وربما ترفع بهذه الزيارة معنوياته. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا عدنا مريضا أن ننفس له بالأجل. إن شاء الله الله بيعافيك ومندعيك إلى البيت أو نذهب معك نزهة هكذا. أما في إنسان بيكون ما عنده حكمة، والله مرضك صعب يا أخي، شغلتك يعني مصاب حماسية. هذا من سوء الحكمة، ينبغي أن تنفس له في الأجل وهو قريب من الله عز وجل. كنت أتمنى وألح على هذا كثيرا أن يتآخيا الإخوة اثنين اثنين، يعني ألا تصطفي من هذا المسجد واحدا تجعله أخا لك في الله، تزوره يزورك، تنصحه ينصحك، تأخذ بيده يأخذ بيدك، تكون معه يكون معك، تعينه يعينك. ينبغي أن تصطفي واحدا، وهذا من السنة النبوية. وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين الأنصار والمهاجرين، فتآخيا اثنين اثنين، أخ حقيقي. كان يقول أحدهما الأنصار للمهاجر هذان بيتان فاختر أحدهما، وهذان دكانان فاختر إحداهما، وهذان بستانان فاختر أحدهما. يعني بذل يفوق حد الخيال، وعفة تفوق حد الخيال. ما سجل التاريخ أن مهاجرا أخذ من أنصاري شيئا. الكلمة الشهيرة التي بدأها عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. هذا مجتمع المؤمنين، مجتمع المؤمنين مجتمع الحياة فيه لا توصف، بذل بغير حدود، عفة من غير حدود، وفاء، نصيحة. أما علاقات المسلمين اليوم علاقات طارئة، ما دامت هناك مصالح بينهم فبينهم علاقات، فإذا انقطعت المصالح قطعت هذه العلاقات. علاقات الإيمان علاقات أصيلة دائمة، وعلاقة المصالح علاقة مؤقتة، فلمجرد أن تنتهي المصلحة قطعت هذه العلاقة. إذا لو أن الواحد منا تفقد إخوانه إذا مرضوا وإذا جاعوا وإذا احتاجوا إلى معونة، ما من عمل على الإطلاق يفوق أن تكون مع إخوانك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أنت حينما تساعد أخاك، حينما تدخل على قلبه السرور، حينما تعطيه من مالك، حينما تمده بمساعدة منك، يمتلئ قلبه امتنانا لله ومنك. أنت ماذا فعلت؟ تلهج الألسنة بالثناء عليك. حينما يدعو الناس لك في ساعات خلوتهم مع الله يا ربي احفظ فلانا، يا ربي احفظ له صحته، احفظ له صحة أهله، احفظ له ماله، احفظ له أولاده، يسر أموره، أعطه سؤله، استعمله في الخير يا رب. دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد. يعني كأن هذا الحديث في مجمله عد أخاك، أطعم أخاك، أعن أخاك. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. الحديث له منطوق وله مفهوم، المفهوم واسع جدا. الآن أخوك مريض وأنت معك سيارة، لو أخذته إلى المستشفى، لو هيأت له الدواء، له ابن يعاني من مشكلة، فأنت حللت هذه المشكلة عند من تعرفه. طبعا المقصود ليس أن تطعمه فقط، وليس أن تسقيه فقط، وليس أن تعوده فقط. الموضوع مفهوم هذا الحديث أن تعينه، أن تعينه وأن تقدم له كل المساعدات. والعمل الصالح أحيانا يفوق العبادات النافلة، النافلة العمل الصالح، لأنه الله عز وجل قال والعمل الصالح يرفعه، والفقير من لا عمل له، والغني من كان عمله كثيرا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
3: Those who disbelieve and hinder men from the path of Allah, He will render their deeds vain.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أشواق هو العنوان الذي اخترناه لبرنامجكم هذا، لأن قلوبكم حية وكل قلب حي لا بد أن تكون له أشواق. فقد خلق الله عز وجل القلب الإنساني وله طاقة هائلة على أن يحب وأن يشتاق وأن يهوى. فأي هذه الأشواق محمود وأيها مردود؟ أيها مفروض وأيها مرفوض؟ أيها يعلو بصاحبه درجات وأيها يهوي به دركات؟ في محاولة لشرح هذه الأشواق وتهذيبها وترشيدها يأتي برنامجكم هذا. أشواق لماذا نتحدث عن الأشواق أيها الإخوة والأخوات؟ إن الكثيرين يظنون أن الشوق لا مكان له في هذا الدين الذي قام على التعبد وبذل الروح لله، ولا يعرفون بالتالي ما هي مكانة هذا الشوق في دين الله عز وجل. هل نسي هؤلاء أو تناسوا أن العبودية التي عليها مدار الدين والتي خلق لأجلها الإنسان إنما مدارها على الحب؟ فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن سر العبودية وكنزها هو الحب الذي يقود إلى الخضوع، فمن أحب شيئا ثم خضع له فقد عبده، والعبد إنما سمي عبدا لأن محبته أخضعته لمحبوبه. فالعبودية إذن التي هي مدار وجود الإنسان قائمة على المحبة التي هي باعث الشوق ودافع الشوق وموجد الشوق. ليس هذا فحسب أيها الإخوة، بل إننا نرى أن الإسلام جعل الشوق مكانة عظيمة. حين سبق أبو بكر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بالحب الذي سكن في قلبه. قال بكر بن عبد الله المزني: والله ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الذي وقر في قلبه هو محبة الله والنصيحة لخلقه. ليس هذا فقط أيها الإخوة والأخوات، بل إن شوق الإنسان وحب الإنسان وعاطفة الإنسان ترفعه في الدرجات حتى يكون جليس الرحمن سبحانه وتعالى. فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى جلساء يوم القيامة عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين جل جلاله، منابرهم من نور ومجالسهم من نور ويغشى وجوههم النور، ما هم بأنبياء ولا صديقين ولا شهداء. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: أولئك المتحابون بجلال الله تعالى. فانظر كيف رفعهم شوقهم ومحبتهم إلى هذه المكانة الرفيعة. أكثر من هذا، أن الرجلين إذا تحابا في الله كان زيادة أحدهما في الشوق زيادة في درجته عند الله. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما عند الله أشدهما حبا لصاحبه؟ دليل واضح على ما أريد أن أقرره لكم أيها الإخوة والأخوات. وأكثر من هذا أيضا، أن هذا الشوق وهذه المحبة هي التي تورث الإنسان الحياة الطيبة، حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول: والله إن أطيب العيش وألذ العيش عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، وحياتهم هي الحياة الطيبة التي أخبر عنها الله عز وجل في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة هي حياة المحب المشتاق لله سبحانه وتعالى وللعمل الصالح. والإسلام أيها الإخوة قد اعترف بسطوة الحب وسيطرة الشوق على الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسمة، فيجعل لكل واحدة منها ما تستحق، يبيت عندها ليلتها ويعطيها حقها. ولكن قلبه كان يميل إلى عائشة رضي الله عنها، كان يحبها عليه الصلاة والسلام. فكان إذا قسم بين نسائه فعدل عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. وقد قال الترمذي عند رواية الحديث: الذي لا يملكه هو ما في قلبه من المحبة، لأن حبه لعائشة رضي الله عنها كان أكثر من حبه لغيرها صلى الله عليه وسلم. أكثر من هذا أيضا، هل تعلمون أن الحب والشوق يمكن أن يلحق الإنسان المفضول بالإنسان الفاضل، أن يلحق صاحب العمل القليل بصاحب العمل الكثير؟ استمعوا معي إلى هذه القصة التي يرويها أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه: جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. فلحق بها بهم ولذلك قال أنس: فأنا أحب أبا بكر وعمر ولم أعمل بعملهما وأرجو أن ألحق بهما. أيها الأخوة والأخوات، في القرآن حديث عن الحب، في السنة حديث عن الحب والشوق، في أخبار الصالحين حديث عن الحب والأشواق، فلماذا يكون الحديث عن الشوق مستغربا؟ ثم ما هو الشوق على الحقيقة؟ أشواق
1: المؤمن ما أحلى شوقي أنا أيضا إلى طلب العلم، أن أطلبه إلى آخر إلى آخر إلى آخر رمق من حياتي.
2: تقرب إلى أي شخص بالمحبة.
3: الشوق هو تواصل وتفاعل وتأثير وتأثر بين من يشتاق وبين المشوق إليه، والرسالة المتبادلة بين من يشتاق والمشوق إليه هي رسالة الحب والإخلاص والحنين.
4: والله ما احتاج ان اشوف اخواتي وقرايبي وكده، اخواتي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اكثر ما يشتاق له المسلم والمؤمن بكتاب الله عز وجل هو رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ورؤية الله سبحانه وتعالى ومعرفة الحقيقة.
6: شو ان الانسان يعني يكون مثلا بعد عن انسان فترة طويلة وحس ان هو محتاج ان هو يشوفه، يعني شوق
7: ان انا حاجة تبقى نفسي ان انا اعملها مثلا، او حاجة عايزها.
8: اشواق المؤمن ما احلى.
0: ما هو الشوق اخي المشاهد اختي المشاهدة؟ هنالك من عرف الشوق بانه سفر القلب الى المحبوب احث السفر، اي اسرعه واعجله. وهناك من قال ان الشوق هو هبوب القلب الى محبوب غائب. وهناك من قال ان الشوق هو الا يرتاح القلب الا بين يدي محبوبه. وفي اعتقادي انا ان التعريف الدقيق للشوق هو الشوق. فهذه المعاني القلبية لا يمكن ان يعبر عنها باحسن من الفاظها، ولا يمكن أن تفسرها بأفضل من اصطلاحاتها نفسها. وكل ما يذكره الناس من تعريفاتها هو في حقيقته بيان لبعض آثارها أو لشيء من مظاهر حقيقتها. حنين القلب ليس هو الشوق، بل هو أثر من آثار الشوق. تمني لقاء المحبوب ليس هو الشوق، بل هو أثر من آثار الشوق. الارتياح بين يدي المحبوب ليس هو الشوق، بل هو أثر من آثار الشوق. هذه كلها مظاهر. وأما الشوق فيبقى ذلك المعنى القلبي الذي لا يمكن تعريفه ولا يمكن تفسيره ولا يمكن شرحه. هو تلك الحلاوة التي يجدها الإنسان في قلبه عندما يخفق شوقا إلى إنسان ما، وذلك الشعور الجميل الذي يجده الإنسان في روحه عندما يشعر أنها تريد أن تلقى شخصا ما أو تحب أن تلقاه. هذا هو الشوق، كما قلت لا يمكن تفسيره بأحسن من لفظه، ويبقى كل ما يقال بعد ذلك إشارة إلى علامات ومظاهر وآيات. المشتاق أيها الإخوة والأخوات لا يفوته أبدا ذكر محبوبه، بل هو حاضر معه في كل وقت. كما يقول الشاعر: أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي، ترنمت باسمك في خلوتي رخيم الصدى ساحر الموقع، وأرقب دمعك في الساجدين يسابق دمعي في الركع. والآخر يقول: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. المشتاق الحق أيها الإخوة لا يهدأ شوقه ولا تسكن مشاعره حتى لو لقي من يحب وما يحب. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتشتاقهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. المشتاق الحقيقي أيها الإخوة يلهيه ذكر محبوبه عن كثير من أموره، عن طعامه، عن شرابه، عن غير ذلك. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. المشتاق الحقيقي أيها الإخوة والأخوات يجد شفاءه في تكرار ذكر من أحب وما أحب. تبصر خليلي هل ترى نار أرضهم؟ أم الشوق يبكي نارهم ويثيرها؟ أعذ ذكرها فهو الشفاء، وربما شفى النفس أمر ثم عاد يضيرها. المشتاق الحقيقي لا يرتاح إلا إذا صار قلبه بين يدي من يشتاق إليه. حبيب لا أزال وبي نزاع إليه، وليس لي عنه نزوع، يطير القلب من شوق إليه فتحبسه لحسرتي الضلوع. المشتاق الحقيقي هو الذي يعطي كل شيء لمن اشتاق إليه وما اشتاق إليه. لكن الحب والأشواق والقلب إذ يصبو، لك الشعر دفاقا، لك الكلم العذب، لك الروح إن حنت، لك العين إن رنت، لك القلب إن وافى، لك المندل الرطب. المشتاق الحقيقي أيها الإخوة والأخوات يأبى إلا أن تشاركه جوارحه كلها مشاعره وأحاسيسه، وإن لم تفعل فإنها عنده تستحق العقوبة. بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكى بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. هكذا إذن هو الشوق الحقيقي وهذه ملامحه. فمع الشوق ومع الأشواق ومع أخبار المشتاقين سنبحر في برنامجنا هذا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: نتابع التغطية المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وآخر المواقف والمستجدات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. وأشار ترامب إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل. كذلك قال ترامب إن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومعنا من طهران كذلك مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك فادي، والتصريحات الأخيرة والأكثر أهمية في هذا المشهد الآن المستجد، وهي التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإعلانه اتفاقا على وقف تام لإطلاق النار، تفاصيل ذلك.
1: نعم ميادة، هذا يأتي في سياق دبلوماسية متسارعة خاض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطويق تداعيات استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وتهديداته لقصف العاصمة اللبنانية بيروت، والتهديدات المقابلة التي جاءت من إيران والتي أنذرت ربما بانهيار المفاوضات القائمة والتي تقترب من التوصل إلى اتفاق، هذا بإقرار الإدارة الأمريكية ما بين واشنطن وطهران، وأيضا تهديدات الحرس الثوري الإيراني بقصف شمال إسرائيل إذا نفذت إسرائيل تهديداتها بشأن بيروت. قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفي ضوئه أعلن أن أي قوات إسرائيلية لن تتوجه إلى بيروت وفق تعبيره، وأن أي قوات كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية سوف تعود أدراجها. وقال أنه أجرى اتصالات مع حزب الله، الحزب الذي تدرجه الإدارة الأمريكية على قوائم الإرهاب الخاصة بها عبر ممثلين رافعين، وأن الحزب وافق على وقف إطلاق النار على إسرائيل وأن إسرائيل لن تهاجمه وهو لن يقوم بذلك في المقابل. هذا الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعقبه بإعلان آخر أعتقد أنه يكتسي أهمية كبيرة، لأنه يفتح الأسئلة بخصوص ما الذي يجري في سياق هذه المفاوضات ما بين إدارة ترامب وما بين السلطات في إيران، عندما أعلن أن المفاوضات مع الجانب الإيراني تسير بوتيرة سريعة. وبالتالي هناك سؤالان أساسيان، هل فعلا التزامات نائب رئيس مجلس النواب اللبناني وضماناته بأن حزب الله هذه المرة سوف يلتزم بوقف لإطلاق النار حتى مع بقاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي لبنانية، هل غير المعادلة والقراءة بالنسبة للجانب الأمريكي من ناحية، من ناحية ثانية مدى نجاح إيران في ممارسة ضغوط سواء في المنطقة أو على الجانب الأمريكي لكي يتحرك الرئيس الأمريكي، ومن ثم قول الرئيس الأمريكي أن المحادثات تسير بوتيرة سريعة الآن بعد أن قال أنه لا يبالي ربما بتوقف المباحثات في ضوء التهديد الإيراني، هل حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شيء من إيران مقابل ضغطه على رئيس الوزراء نتنياهو؟ وبالتالي رغم مساعي الإدارة الأمريكية سابقا وقولها أن إيران لا علاقة لها بما يجري في لبنان، لكن من الواضح أن البيت الأبيض سبق أن أكد أن مذكرة التفاهم التي توصل إليها ممثلو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران والتي لم يؤشر الرئيس دونالد ترامب عليها بشكل كامل، هناك مطالب إضافية طرحها في ثلاث ملفات تتعلق بمضيق هرمز، تعويضات إيران أو رفع التجميد عن أصولها، ومن ثم مسألة ضمانات تتعلق بالبرنامج النووي تحديدا مخزون إيران العالي التخصيب من اليورانيوم. من الواضح أن هذه التداعيات أتت لتهدد كل مسار المفاوضات، وأن الرئيس الأمريكي يبالي بهذه المفاوضات وبأي تهديدات قد تأتي من إيران، وأن تؤدي النيران المشتعلة في لبنان إلى إضرام نيران في المنطقة بطبيعة الحال، ولهذا تحرك بسرعة وأعاد ضبط إيقاع المواجهات. لكن هذا هو الإعلان الثاني حقيقة ميادة من الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق نار في لبنان، كما أسلفنا في 17 من أبريل الماضي هو قال إن إسرائيل سوف توقف مهاجمة لبنان وأن الولايات المتحدة حظرت عليها قصف لبنان وأن كفى تعني كفى، وكانت رسالة قوية، ورغم ذلك استمرت إسرائيل في حربها في لبنان.
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مازن إبراهيم، هذه التصريحات الآن لترامب وما أعلن عن هذا الاتفاق يعيدنا إلى المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، والذي قال فيه أضمن التزام حزب الله بوقف شامل لإطلاق النار، نذكر بذلك.
2: نعم، في الواقع ميادة، رئيس البرلمان اللبناني لعب دورا محوريا في نقل رسالة من حزب الله وإقناع حزب الله والعمل على تأمين ضمانة ترتبط بطبيعة وقف اطلاق النار. نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، والذي هو على علاقة جيدة مع حزب الله وضمن الثنائي أمل وحزب الله، نقل هذه الرسالة وأكد وفق مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني، أكد الجزيرة بأن الرئيس بري نقل للسفير الأمريكي في بيروت وللرئيس اللبناني بأن حزب الله سيلتزم بشكل تام وشامل بوقف لإطلاق النار، شرط أن يكون وقفا متبادلا وشاملا من الطرفين، بمعنى أن تلتزم إسرائيل بوقف لإطلاق النار وبوقف كل ما تسميه حرية حركة لمواجهة أي تهديد مستقبلي. هذه هي الصيغة التي نقلها رئيس البرلمان للجانب الأمريكي من خلال السفير في بيروت، والتي تؤكد وفق هذا المصدر في رئاسة البرلمان اللبناني بأن رؤية حزب الله ورؤية رئيس البرلمان ترتبط تحديدا بوقف شامل لإطلاق النار على أن يتم الالتزام به من الطرفين. وهنا يقدم رئيس البرلمان ضمانات بأن حزب الله سيلتزم بمندرجات وقف إطلاق النار. هذه نقطة محورية ورئيسية كي نفهم بأن السياق اللبناني كان يسير بهذا الاتجاه. هنا دعيني أحيلك ميادة إلى ما حصل قبل 10 أيام، حينها كان السؤال المركزي في لبنان هل سيلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل رغم احتلالها مساحة شاسعة من الأراضي في جنوب لبنان. حملت هذا السؤال في حينه إلى قيادي رفيع المستوى في حزب الله، وحينها منحني مجموعة من المعطيات وانفردت الجزيرة فيها لتنقل موقف حزب الله، وأكد خلاله بأن الحزب سيلتزم فعليا حتى لو استمر الاحتلال الإسرائيلي، ولكن على قاعدة اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار. عندما شددت معه بالسؤال على هذه النقطة كان له جواب واضح. قال لي في 27 نوفمبر عام 2024، عندما أعلن وقف إطلاق النار التزم حزب الله فيه، ولكن من قام بخرقه إسرائيل، وبالتالي إسرائيل رغم احتلالها للمواقع الخمسة التزم حزب الله حينها بوقف لإطلاق النار ولم يقم بتنفيذ ردود على إسرائيل رغم كل الاعتداءات التي مارستها ضد لبنان. كذلك الأمر بعدما فتحت الجبهة مجددا في 2 مارس، عندما جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 7 أبريل، حينها أيضا التزم حزب الله لمدة 6 أيام بوقف لإطلاق النار، ولكن استمرت إسرائيل بخروقاتها فعاد هو لتنفيذ العمليات العسكرية. وبالتالي عند هذه النقطة المحورية يمكن أن نعطف كلام هذا القيادي في حزب الله خلال الأيام العشر الماضية مع الكلام الذي نقلته اليوم عن مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني نقلا عن رئيس البرلمان نبيه بري، فهو يتقاطع عند نقطة محورية. إذا ما التزمت إسرائيل بالفعل بوقف كامل الاعتداءات على كامل الجغرافيا اللبنانية، وأن لا تقوم بتنفيذ ما تعتبره حرية للحركة في مواجهة أي تهديدات مستقبلية، ونستخدم هنا التعبير بين قوسين، فإن حزب الله سيلتزم بدوره بوقف لإطلاق النار. رئيس الجمهورية كان يبحث عن هذا الجواب خلال المرحلة الماضية. وهنا دعينا نشير بأننا اليوم وعشية جلسة رابعة للمفاوضات، فإن لبنان سيذهب متسلحا بهذا الموقف. نعم، يؤكد بأنه يريد تثبيتا لوقف إطلاق النار على قاعدة أن حزب الله سيلتزم بدوره، وبالتالي تفتح المسارات من هنا للتفاوض على المسار السياسي والأمني والعسكري.
0: إننا بطية في جنوب لبنان، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى إلياس كرام، والذي يحاول رصد أي ردود فعل إسرائيلية مع هذا الإعلان الأمريكي.
3: بالفعل وهي غاضبة جدا حقيقة كما توقعنا، ونستطيع ربما أن نبدأ من رئيس المعارضة يائير لبيد، الذي يقول بأن إسرائيل أصبحت دولة تابعة بالمطلق بعد هذا القرار. نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يقول بأن إسرائيل فقدت السيطرة على سيادتها. حزب إسرائيل بيتنا يقول هذا ليس رئيس وزراء عن نتنياهو بل إنه دمية. باراك سيري الذي قاد إحدى حملات نتنياهو الانتخابية في إسرائيل يذكره عندما كان يتبجح ويقول أنه لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل يستطيع أن يقول لا للرئيس الأمريكي غيره، وإذ به يخضع ويقول له حاضر سيدي. كثير من ردود الفعل الغاضبة أيضا في حتى في أو المنتقدة في حتى في اليسار الإسرائيلي الذين يقولون على الأقل يعني رفعنا العلم على قلعة أشقيف بينما ذنبنا وبين أرجلنا عندما منعنا من مهاجمة بيروت. إذن هي تعبر عن الغضب العارم في كلا الطرفين المؤيدين لنتنياهو والمعارضين له. والواضح أيضا هذا الصمت المطبق حتى الآن من جانب نتنياهو الصمت المطبق الرسمي، لا نتنياهو يتحدث ولا كاتس يتحدث. ودعينا نشير أيضا إلى أن مسألة ضرب العاصمة بيروت وجهت اليوم أيضا بانتقادات من داخل الجيش نفسه. يعني الجيش كما قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر، الجيش يقول بأنه تفاجأ من هذا الإعلان لنتنياهو ولكاتس عن ضرب العاصمة بيروت. كيف يمكن أن يعلنوا عن ذلك والخطة لم تطلق بعد؟ وهذا يقودنا لأنه كان من الواضح أن إعلان كاتس المبكر ونتنياهو عن مهاجمة العاصمة بيروت كان من ورائه هدف سياسي، هو أن يقول نتنياهو أنه هو صاحب الكلمة وأنه قادر على أن يقصف بيروت رغم أنف الإدارة الأمريكية، أو أن حتى لو أن الإدارة الأمريكية غير راغبة بذلك وتعارض ذلك. كثير من الأسئلة الآن تطرح ميادة في إسرائيل حول وقف إطلاق النار، هل سيصمد أم لا؟ رأينا في الماضي أنه لم يصمد حتى لساعات. ما الذي يعنيه هذا الوقف؟ هل يعني أن إسرائيل سوف تنسحب من مناطق احتلتها أم ستبقى في الأماكن التي وصلت إليها؟ هل يحق لإسرائيل أن تهاجم حزب الله لمنع أي تهديد قد يتشكل؟ هل تستطيع أن تواصل تدمير البنى التحتية في القرى في جنوب لبنان كما فعلت عندما أعلن عن وقف إطلاق النار الأول؟ وكذلك هو الحال فيما يتعلق بهل هنالك التزامات من جانب حزب الله بعدم مهاجمة إسرائيل فيما إذا عادت الحرب على الجبهة الإيرانية؟ كانت هنالك مخاوف كما يبدو ميادة، وهذا من هنا جاء ربما الضغط الأمريكي كما يفسر. نعم. في الساعات الأخيرة رأينا أن مكالمة ترامب ونتنياهو استمرت لأكثر من ساعة، مخاوف من انهيار المفاوضات بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ومخاوف أن ينعكس أي ضربة عسكرية إسرائيلية في بيروت على أيضا مآلات المفاوضات. نعم. على جبهة طهران. إذن هنالك حتى الآن فشل في حتى في تقسيم أو منع هذا الترابط بين الجبهة الإيرانية. نعم. واللبنانية.
0: شكرا جزيلا لك إلياس كرام. عمر هواش، هل تبلورت أيضا ردود فعل إيرانية عقب هذه الانعطافة؟
4: ليس بعد في الحقيقة ميادة، لكن من الواضح الآن أن الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن يمر بالضرورة من لبنان، ولبنان هو مركز ثقل هذه المفاوضات. هذا ما يمكن فهمه من ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن المباحثات مع طهران لا تزال مستمرة بعد إعلانه عن وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله. كان هناك مباحثات دبلوماسية خلال الساعات الماضية، اتصالات هاتفية مكثفة أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الخارجية الباكستاني مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ونعرف أن باكستان كانت هي الوسيط الرئيسي بين طهران وواشنطن. فضلا عن ذلك اتصالات لعراقجي مع رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، وزير خارجية تركيا، وزير الخارجية الفرنسي. ويبدو أن الإيرانيين قد قدموا أو أرسلوا للولايات المتحدة الأمريكية عبر كل هذه الدول لا سيما عبر الوسيط الباكستاني رسائل واضحة بشأن لبنان، بأن أي تصعيد عسكري جديد في لبنان، أي قصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، سوف يؤدي إلى انهيار المفاوضات. وهذا ما كان قد أكده مصدر هنا في العاصمة طهران لوكالة أنباء تسنيم عندما تحدث أنه في حال تم قصف العاصمة اللبنانية بيروت فإن إيران سوف تعلق المباحثات، وأنها سوف تغلق تماما مضيق هرمز، وأنه لن يسمح لأي سفينة بالعبور من المضيق، وكذلك بأن ما وصفه جبهة المقاومة سوف تفعل جبهة أخرى في المنطقة تحجر الحديد الحديث عن أن سوف يتم إغلاق مضيق باب المندب. أيضا كان هناك تهديد واضح من قبل مقر خاتم الأنبياء العسكري في القوات المسلحة الإيرانية بأنه في حال تم قصف العاصمة اللبنانية بيروت فإن على سكان شمال إسرائيل أن يخلوا تلك المناطق لأن إيران سوف تقصف تلك المناطق. وبالتالي نتحدث ميادة عن أن جبهة لبنان هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمباحثات بين طهران وواشنطن، لكن لماذا؟ لأن عندما تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا في 8 أبريل الماضي كان هناك شرط واضح من قبل إيران على أن وقف إطلاق النار في لبنان في إيران ينبغي أن يكون أيضا مترافقا مع ذلك في لبنان، وأي انتهاك لهذا الوقف لإطلاق النار في أي من الجبهات فإنه يعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار في إيران، وبذلك إيران تقول إنها سوف ترد على ذلك وتحمل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن كل ذلك. هذا ما عبرت عنه اليوم الخارجية الإيرانية في بيانها، إضافة إلى وزير الخارجية، إضافة إلى الرئيس مسعود بزكيان. هناك حرص إيراني واضح على مساندة الجبهة اللبنانية لأن لبنان مثل ما يقول الإيرانيون خاضوا هذه الحرب مساندة لهم، وبالتالي هناك نظرة إيرانية إلى ضرورة مساندة لبنان في هذه الأزمة، وهذا ربما ما أفضت إليه تلك التهديدات الإيرانية والاتصالات الدبلوماسية المكثفة. الآن نحن أمام وقف إطلاق النار في لبنان، لكن الإيرانيين بطبيعة الحال يراقبون ذلك. ونقطة هامة في الحقيقة ميادة أن إيران تنظر إلى وقف إطلاق النار في لبنان ليس وقف فقط وقف النيران، بل انسحاب من المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال الفترة الماضية وعودة للنازحين.
0: من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا جزيلا لك. رحب الآن بضيوفنا هنا في الاستوديو، سيد ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، أيضا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت السيد أمين قموريا الكاتب والمحلل السياسي، هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك سيد ديفيد دروش، أريد أن نفهم ما الذي جرى لينعطف ترامب هذه الانعطافة نحو اتفاق يعلن بشكل واضح في مكالمة أنهى فيها كما قال قرار نتنياهو بالذهاب نحو بيروت.
5: في الواقع يمكننا أن نتحدث عن بعض الأمور. عادة التقارير الأولية تكون خاطئة. إذن أولا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني الذي يتواصل مع حزب الله قدم ضمانات بأن حزب الله لن يهاجم إسرائيل، وبالتالي حزب الله اللبناني وافق على أن كل الأراضي المحتلة الآن سوف تبقى تحت سيطرة إسرائيلية. ثانيا الرئيس ترامب في خلال تواصله مع رئيس مجلس وزراء نتنياهو قال له ألا يشن الهجوم الجوي الذي كان من المفترض أن يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت لاستهداف حزب الله. نتنياهو وافق. السؤال لماذا؟ يمكننا أن نتحدث عن عاملين. أولهما أنني لا أعتقد أن إسرائيل كانت قد خططت لهجوم بري يستهدف بيروت. عندما يكون هناك قتال في أحياء سكنية مقتضى هناك حاجة إلى عدد كبير من الجنود لحماية خطوط الإمداد، وأنا قمت بالتغريد وقمت بذكر الجزيرة تحدثت عن حملة نابليون في الماضي. والنقطة الثانية هي أن الرئيس ترامب قدم بعض الضمانات لنتنياهو إن النزاع في لبنان قائم، وربما قال له إنه إذا ما قام حزب الله بالهجوم على إسرائيل سوف ندعمكم على الأرجح من خلال إجراءاتنا. هذه التكهنات، التقارير الأولية قد تكون مخطئة ولاحقا يمكن أن نتحدث.
0: تماما، لأنه حتى الآن لا الجانب الأمريكي ولا الجانب اللبناني تحدث عن قضية الانسحاب، الحديث الآن فقط وقف إطلاق النار الشامل بين الطرفين. السؤال الذي أبني عليه هنا، وقد جئت على ذكر ما صرح به رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بخصوص أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، هل يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار؟
6: No.

0: إطلاق النار برأي كلمات؟
1: ثلاث أسباب. السبب الأول، إذا كان الحديث عن وقت إطلاق النار كما يفهم نتنياهو، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي لا يطلق النار وحزب الله لا يطلق النار، هذا مش مثل نتنياهو يرضيه ويستطيع أن يسوقه. صحيح أنه فيه خسارة سياسية بأنه خضع لرئيس ترامب كمان مرة، ولكن من الناحية السياسية الداخلية يستطيع أن يقول نتنياهو كالتالي: نحن حصلنا وقف إطلاق النار بسبب أننا هددنا بقصف بيروت، ليس بسبب الموقف الإيراني، وهذا وقف إطلاق النار يضمن للقوات الإسرائيلية البقاء في المناطق التي احتلتها حتى موعد وقف إطلاق النار. هذا سوف يعتبر بالنسبة لنتنياهو إنجاز، بمعنى أنه هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة، هي كلمات، لا يضمن انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها حتى شمال الليطاني حتى هذه اللحظة، لا نعلم. ولذلك نتنياهو سوف يخرج ويقول: أنا أنجزت إنجازا، وهو استطعنا أن نوقف إطلاق النار تجاه من حزب الله، وأبقينا القوات الإسرائيلية في المناطق التي احتلتها. هذا العامل الأول. العامل الثاني، أنه مضطر ليخضع لترامب، لأن ترامب يدعم الآن فيما يتعلق أيضا بالجبهة على قطاع غزة، هو أيضا يريد الآن أن يفتح جبهة في قطاع غزة ويمهد الطريق لهذه الجبهة. وجبهة قطاع غزة بالنسبة له سياسيا هي أهم الآن من جبهة لبنان، لأن جبهة لبنان دامية، وجبهة لبنان، وهذه النقطة المهمة، جبهة لبنان غير مؤكد أنه قادر على أن يحقق أهداف الحرب فيها، ولكنه هو عنده ثقة بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها، ولكن عنده ثقة أنه قادر على تحقيق أهداف الحرب في غزة إذا أعطي له الآن الضوء الأخضر لعملية عسكرية في قطاع غزة. هذا السبب الثاني. والعامل الثالث، أنه هذا الأمر يضمن لنتنياهو نوع من الهدوء الآن، هو بحاجة الآن إلى الهدوء على هذه الجبهة. هذه الجبهة دخلت إلى حالة من الفوضوية بعد توقيع الاتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في 8 إبريل. الإدارة الإسرائيلية لجبهة لبنان كانت فوضوية على الإطلاق، فوضوية، وهذه الفوضوية أدت إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين. حتى دخول الجيش الإسرائيلي شمال الليطاني لم تكن ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية، هذه كانت كلها ردود فعل، وذلك نتنياهو يريد على الأقل أن يوقف هذه الفوضى ويفكر من جديد في هذه الجبهة.
0: قلت أن نتنياهو يستطيع أن يسوق هذا الذي الأمر الذي وصلنا إليه الآن نتيجة المناطق التي تقدم فيها، ولكن سأدوه هذا الخبر العاجل. مراسل الجزيرة يقول أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا بسفيرة لبنان في واشنطن بخصوص وقف إطلاق النار. كلنا أيضا يدرك أنه بالغد سيكون هناك جولة رابعة ضمن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بخصوص هذا المشهد. سنحاول معرفة أيضا ما الذي تم في هذا الاتصال مع سفيرة لبنان التي ستكون في هذا الاجتماع. دكتور مهند، لدينا بعض ردود الفعل التي تبلورت إسرائيليا خاصة من المعارضة، أريد أن أنقلها إليك لنفهم أكثر ويتابعها معنا المشاهدون أيضا. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يقول: دولة خاضعة بالكامل للوصاية، يصف إسرائيل بذلك. ويقول أيضا زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان مهاجما نتنياهو: هذا ليس رئيس وزراء بل دمية. نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي أسبق يقول: إسرائيل فقدت السيطرة على سيادتها. كيف يواجه نتنياهو كل هذا الضغط؟
1: نعم، كما ذكرت في بداية حديثي، من الناحية السياسية نتنياهو ظهر على أنه خاضع للرئيس ترامب، وهذا يتناقض مع سرديته التاريخية أنه قادر أن يقف أمام ضغوط أي رئيس أمريكي. واتضح يعني بقراءة بسيطة تاريخية أن نتنياهو وقف أمام ضغوط رئيس ديمقراطي، ولكنه لم يقف أبدا أمام ضغوط رئيس جمهوري. ورئيس الجمهوري الوحيد الذي عاصر نتنياهو في كل حياته السياسية كان ترامب، ولذلك نتنياهو لا يستطيع أن يقول لترامب لا، ولا بنت ولا لبيد، ولكن هذا جزء من الصراع السياسي عشية الانتخابات. لا شك نتنياهو من هذه الناحية يخسر أكثر وأكثر، بالذات أن المعارضة الإسرائيلية يعني تزاود عليه فيما يتعلق بجبهة لبنان، وتعرض أنه فشل في هذه الجبهة وقف إطلاق النار الحالي، ويعرض الآن في الداخل الإسرائيلي، وهذه خسارة نتنياهو سياسيا، يعرض في الداخل الإسرائيلي أنه هذا خضوع جديد لنتنياهو أمام ترامب.
0: سيد أمين قموريا، الآن هل يمكن القول أن حزب الله أعطى ورقة للحكومة يمكن أن تبني عليها في المفاوضات التي لدينا جولة غدا بشأنها؟ هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى هل يمكن الحديث عن الانسحاب في ظل أن ما اتفق عليه الآن هو فقط وقف إطلاق النار؟
2: باعتقادي أن الرئيس نبيل

0: السري بالأمس عندما قال أنه يضمن أن حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما حصل، كان لا يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة الحتمية لو لم يجري اتصالات بحزب الله، لو لم يكن هناك باعتقادي أيضا اتصالات بالجانب الإيراني الذي له علاقة خاصة بحزب الله. وبطبيعة الحال عندما نصل إلى هذا الحد معنى ذلك أن المشاورات في هذا الإطار قائمة. طبعا بالنسبة لحزب الله أيضا، هو قال في السابق أنه يلتزم أي وقف إطلاق النار بشرط عدم العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل 2 آذار، بمعنى أن يكون لإسرائيل حرية الحركة بأنه هو يوقف إطلاق النار ويستمر إسرائيل في عمليات الاغتيال والتجريف وما إلى ذلك. إذا التزمت إسرائيل هو سيلتزم حتما. بالنسبة للحكومة اللبنانية هذا الأمر في قبل إعلان وقف إطلاق النار كانت في موضع حرج للغاية، يعني كان ذهابها إلى واشنطن سيبدو نقطة ضعف كبيرة. اليوم بعدما تحقق، إذا ما تحقق، إذا ما ثبت فعلا وقف إطلاق النار باستطاعتها أن تذهب بطريقة مغايرة، وباعتقادي أن الرئيس نبيه بري سيلعب الدور الموازن. صحيح أن الرئيس نبيه بري يرفض المفاوضات المباشرة حتى الآن، لكنه لا يمكن أن يكون حجر عثرة أمام تثبيت وقف إطلاق النار، لأن لولا وقف إطلاق النار أعتقد أن الأمور لكانت خرجت عن السيطرة تماما. في الأمس كانت بدت الأمور في الساحة اللبنانية وكأننا دخلنا حرب جديدة أصعب من الحرب السابقة. إسرائيل تجاوزت الشمال الليطاني إلى داخل الليطاني، بدأت تهدد بالضاحية الجنوبية، بدأت تهدد بالعمق اللبناني. حزب الله رد بصواريخ تجاوزت الحدود إلى العمق الإسرائيلي، وصلت القذائف إلى صفد، وبالتالي كان هناك احتمالات بأن تذهب أبعد من ذلك. لذلك باعتقادي كان سيؤدي ذلك إلى انفلات الأمور على في المنطقة بأكملها. سمعنا الإيراني ماذا قال وتهديده بأنه لن يتراجع عن إنهاء الحرب في لبنان. سمعنا أنصار الله في اليمن، الحشد الشعبي في إيران في العراق، وبالتالي يعني كذلك هذه الأمور أن تذهب. اليوم فعلا إذا كان هناك وقف إطلاق نار هذا محك، لكن لا تنتهي الأمور عند هذا الحد. تجاربنا مع الجانب الإسرائيلي لا تبشر أبدا، يعني مرات عدة كان هناك اتفاقات وقف النار، أما مسألة الانسحاب فتلك قضية أخرى مع إسرائيل جربناها في السابق وعلينا أن ويجب أن لا تتكرر، لكن مع الإسرائيلي هكذا أمور لا شك أنها ستتكرر وليس بالسهولة بمكان أن نرى انسحابا قريبا.
1: لدينا الآن هذه الأخبار العاجلة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير يقول: قلتم إن رئيس الوزراء القوي يقول للرئيس الأمريكي نعم عندما يكون ذلك ممكنا ولا عندما يكون ذلك ضروريا. الآن هو الوقت المناسب لنقول لترامب لا. يضيف أيضا بن كفير: حان الوقت لفعل ما يقتضيه الواجب والمطلوب، توجيه ضربة لحزب الله وإطلاق يد مقاتلين وإعادة الأمن للشمال. إذا لازلنا دكتور مهند في ذات السياق، يبدو أن الغضب إسرائيليا يرتفع.
2: صحيح. طبعا الآن من الناحية الواقعية نتنياهو لا يستطيع أن يقول لا لترامب، لا يستطيع، لأنه نتنياهو عندما كان يقول لا لأوباما وقال لا لكلينتون في التسعينات وقال لا لبايدن فيما يتعلق باحتلال رفح في غزة، كان يقول لا لأنه كان يعول على معارضة جمهورية داعمة لإسرائيل وتزاود على الحزب الديمقراطي. الآن نتنياهو إذا قال لا لترامب لا يوجد هناك أي دعم سياسي له في الولايات المتحدة، هو أمام ترامب شخصيا، ولذلك نتنياهو لا يستطيع أن يقول ترامب. بالإضافة حديث نتنياهو قبل أشهر، تحدث نتنياهو خطابه المشهور خطاب سبارتا الذي قال أن إسرائيل ستصبح مستقلة من الناحية العسكرية. إسرائيل لا تستطيع أن تكون مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ليس بمعنى أن إسرائيل دولة غير سيادية، لا، بمعنى أن إسرائيل مصالحها الاستراتيجية أمنها القومي متعلق بهذه العلاقة القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالذات في عهد نتنياهو متعلقة بوجود ترامب.
1: دكتور محمد صدقيان، ترامب أيضا قال أن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران عقب إعلانه عن هذا الاتفاق، وكأنه يعيد وينعش المفاوضات التي علقت بقرار إيراني، وأمم عليه هو كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات قبل ذلك. هل تنفست إيران الصعداء؟
3: بالعكس إيران كانت تعيش غليان كبير جدا، ويعني معلوماتي منذ صباح اليوم حتى مساء أمس أيضا يعني كانت في حرج مطلق، لأن هناك ضغوط لكل الأعمال التي مارسها نتنياهو بحق الجنوب اللبناني شمال الليطاني، وبالتالي عندما أمر بإخلاء الضاحية الجنوبية كان هناك المزيد من الضغوط سواء كان في الداخل الإيراني أو في خارجه. وبالتالي ماذا تعمل طهران عندما يتم الطلب من سكان الضاحية الجنوبية بإخلاء هذه المنطقة؟ وأنا أعتقد بأن بيان الحرس الثوري عندما قال بندائه وطالب بإخلاء الجليل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنا لا أعتقد بأنه بعيد عن الموقف الذي اتخذه الرئيس ترامب بوقف أو ما قال بأنه وقف إطلاق النار بين لبنان وبين إسرائيل. ويبدو لي أنا لحد الآن غير متأكد هل إن الحرس الثوري يقف عند ذلك أو قبل بهذا وقف إطلاق النار على الضاحية الجنوبية، أم إنه سوف يستمر في تهديده ما لم يتراجع الجيش الإسرائيلي جنوب الليطاني. هذا لحد الآن حقيقة اتصلت بطهران لم أستطع أن يعني أؤكد أو أنفي أنه تهديدات الحرس الثوري الإيراني لا زالت هي على حالها أم إنه تراجع عن ذلك. بطبيعة الحال حتى المفاوضات أي الآن مو مفاوضات متعثرة، وهناك رأي داخل إيران الآن ويبدو بأنه الآن أصبح أكثر نضوجا، من أن نتنياهو عندما ينتهي من لبنان سوف يهاجم إيران ويعتدي على إيران.
1: المفاوضات معلقة إيرانيا، وأيضا كان هناك تصريح لترامب بهذا الاتجاه عندما يعود ويقول أن هناك وتيرة متسارعة، هل هذا يعني أنه رفع الطريق؟ حتى الآن لا يوجد أي معلومات من الجانب الإيراني.
3: هذه معلومات هي هذا صحيح جدا، هناك غموض في هذا الموقف الإيراني، لكن هل أن الإيرانيين فعلا الآن أوقفوا الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني أم لا؟ وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك هذا الرأي الذي يبدو ينضج داخل إيران بأن ما الفائدة من هذه المفاوضات المتعثرة مع الولايات المتحدة، وفي كل رسالة رد من رئيس ترامب يفرض شروط جديدة على الإيرانيين. وبالتالي الآن الإيرانيون هذا الرأي ينضج حاليا، يقولون بأن هذه المفاوضات المتعثرة تعطي الغطاء السياسي لنتنياهو أن يغزو لبنان وأن يضرب لبنان، وبالتالي ما الفائدة من وجود إيران في داخل هذه المفاوضات ما دامت هي لم تعطي النتائج المرجوة من أجلها.
1: دكتور الزويري، عندما نقرأ المشهد برمته، ما حدث في خلال دقائق معدودة من عطفات عديدة وتصريحات متناقضة ومواقف حادة إلى المشهد الأخير اليوم، هل يمكن بداية الاطمئنان أنه لن يحدث انقلاب آخر أمريكيا إسرائيليا أو غيره؟ وهل يمكن القول أن طاولة إيران أمريكا لا زالت على قيد الحياة؟
4: ميادة، هناك جملة من القضايا تأكدت رغم ضبابية المشهد. المسألة الأولى أن مسألة وحدة الساحات والحلول كانت موجودة على الطاولة في التفاوض بين أمريكا وبين إسرائيل، وعفوا بين أمريكا وإيران، وأن موضوع اللبناني وربطه بالملف المفاوضات الإيراني الأمريكي كان موجودا، بدليل سرعة التدخل والتعاطي، وأن إسرائيل كانت تعمل بشكل عن ممنهج لتخريب ذلك الارتباط عبر عملياتها العسكرية، وجعل فرصة الوصول إلى اتفاق إيراني أمريكي دائما تواجه صعوبة. المسألة الثانية تأكدت أن الولايات المتحدة غير راغبة في العودة إلى الحرب، وغير راغبة في العودة للتصعيد، وأنها تريد المضي فيما بدأته من تفاوض حتى وإن تلكى، حتى وإن بدأ صعبا. ثم المسألة الثالثة تأكدت أيضا أن حكومة إسرائيل تحديدا منذ بدأت حربها الأولى وإبادتها الجماعية في غزة لا تستمد أي شرعية ولا غطاء ولا إنقاذ لها إلا من واشنطن، وأن واشنطن كما دعمتها هي أيضا تجد نفس الحكومة الإسرائيلية بشكل أو بآخر عبدة للحكومة الأمريكية، وأن نتنياهو بشكل أو بآخر رغم كل جبروته في أنه يسيطر ويضبط السياسة الأمريكية، هو في أكثر من 5 مواقع من 8 أكتوبر 2023 انصاع بالكامل لما طلبه منه الرئيس الأمريكي. وحتى لنذكر الحادثة وقف مع الحوثيين وترك الحوثيين يضربون إسرائيل ولم يتدخل الرئيس الأمريكي. ثم المسألة الرابعة باعتقادي، وهي أن هناك أدوار كانت تجري على الأقل خلال 24 ساعة الماضية من الوسطاء، من الدول الإقليمية، من الباكستان، لما يسمى إدارة حالة التصعيد التي تقوم بها إسرائيل الآن، لأنه محاولة الاستمرار في الهجوم على لبنان كان هو عبارة عن تفجير الاتفاق الذي يجري بين واشنطن وبين طهران. لذلك باعتقادي الآن سيكون هناك عودة للملف الأمريكي الإيراني، عودة من بوابة أساسية، وهي أن الطرفين يريدان انتهاء من التفاوض حتى لا تذهب إسرائيل مرة أخرى للحرب. لكن
1: وهل هذا هو مفترق الطرق بين إسرائيل والولايات المتحدة؟
4: بعبارة أخرى ليس مفترق الطرق معنا ليس انفصالا، وإنما أنه هذه النقطة التي يجب على الولايات المتحدة أن تقول فعلنا وذهبنا للاتفاق مع إيران، وعلى إسرائيل أن تتماشى مع هذا الاتفاق
1: على لمصالح الولايات المتحدة.
4: الولايات المتحدة.
1: أعود إلى السيدة أمين قمورية، هل هي فرصة سانحة اليوم مع ما قدم من حزب الله أن يلتف اللبناني على اللبناني في هذا المشهد السياسي والميداني فيما يتعلق بمواجهة طاولة المفاوضات مع إسرائيل؟
0: يعني ما يحصل في جنوب لبنان يعني بات يهدد كل تركيبة الكيان اللبناني برمته، ما يجري خطير للغاية، يعني لا يمس فقط الحجر، يمس الذاكرة، يمس التاريخ، يمس تركيبة الدولة. نحن باعتقادي هذا أخطر مما حصل عام 82، هذا أخطر تحدي يواجه الكيان منذ نشوئه، لذلك يجب التعاطي مع الموضوع بحساسية خاصة. فعلا إذا كنا نستطيع المفاوض الإسرائيلي وقد فاوضناه بطريقة غير مباشرة لمدة 10 سنوات من أجل الترسيم البحري، لماذا لا نستطيع نحن اللبنانيين أن نجلس مع بعضنا البعض لاستخلاص العبر؟ ليس بالضرورة أن نتفق على كل شيء، لكن على الأقل أن نتفق على الحد الأدنى. ثانيا، لبنان ليس جزيرة معدولة. يعني قبل أيام كان يظهر وكأن مسار إسلام أباد هو خط متوازي لمسار واشنطن لا يمكن أن يستطيع، لكن بعد الذي حصل اليوم صحيح أن اللقاء لا يزال صعبا، لكن هناك إمكانية لإعادة الترابط والربط بينهما. مسألة لبنان يجب أن تحل أولا داخليا، ثانيا يجب أن يكون للأشقاء العرب دور أساسي في هذا الموضوع، ثالثا يجب أن يكون للأصدقاء وخاصة الأوروبيين والفرنسيين دور في هذا المجال. يعني اليوم فرنسا تحاول نقل القضية إلى مجلس الأمن، وهذا مهم للغاية رغم علمنا المسبق أن الولايات المتحدة إذا لم تكن موافقة سيصطدم ذلك بالفيتو وبالاعتراض الإسرائيلي. لكن أيضا هناك حتى هذه اللحظة رغم كل الذي حصل لم نرى اجتماعا عربيا واحدا من أجل لبنان. في كل الأحوال مسألة المسارين يمكن لهما أن يلتقيا بجهد داخلي محلي وبجهد عربي، وعلى ما يبدو أن المملكة العربية السعودية، مصر، قطر يحاولان قدر الإمكان تدوير الزوايا الداخلية وبين لبنان والخارج. في النهاية الحل بدأت المعركة الإقليمية لا يمكن أن تنتهي بشكل منفصل عما يحصل في الإقليم، فالحل أيضا يجب أن يكون إقليمي وللبنانيين دور أساسي في صياغته ووضع
1: حواسمه
0: لمصلحة لبنان.
1: سيد أمين قمورية، هل بالضرورة هذا يعني أنه تلقائيا دمجت الطاولتان؟
0: فعليا سيظل مسار واشنطن قائم ومسار إسلام قائم، لكن أتحدث عن طريقة ما يمكن الربط بينهما. هذا ما يمكن أن يقوم به الأصدقاء العرب، وباعتقادي داخليا الرئيس نبيه بري باستطاعته أن يلعب دور كبير في هذا المجال بحكم علاقته الخاصة مع السعوديين ومع الإيرانيين من جهة أخرى. وسمعنا اليوم لا شك أن كان لديه اتصال مع الأمريكي بهذا الجانب، وبالتالي هذا ما يمكن أن يسهل الكثير من الأمور. لكن حتى هذه اللحظة لا تزال المسافة واسعة بين الأفرقاء اللبنانيين. نأمل أن لا تزداد اتساعا، لا بل أن نفتش عن ما يمكن أن يساهم في ردم الهوة الكبيرة في لبنان، لأن ما يحصل اليوم في الداخل اللبناني مقلق ومتعب جدا، إنسانيا وسياسيا واقتصاديا وكل النواحي.
1: سيد ديفيد دورش، نعم وضحت الرؤية. سيد ديفيد دورش، شعار ترامب أمريكا أولا، هل يحضر بقوة الآن مصالح أمريكا أعلى من مصالح إسرائيل، أم أننا قد نشهد تكرارا لأن يقول ترامب كفى يعني كفى؟
5: Time for a new TV or soundbar.
6: Or maybe headphones.
7: For movie nights done right or your next binge.
5: The Good Guys has everything you need to upgrade your entertainment from all the big brands.
7: And remember, you'll pay less every day at The Good Guys.
8: أعتقد أن إسرائيل تقر بأنها حققت كل الأهداف جراء هذه الحملة. حزب الله اللبناني كان في نقطة صعبة، إيران تخلت عنه وكان بحاجة إلى القول كلا نحن لا نزال على الطاولة، وبالتالي أنا لا أتفق مع بعض من الضيوف الموقرين. الرئيس ترامب على الأقل في حالة فتح المضيق طلب استضاحات، قال الإيرانيون يتعين على السفن أن تدفع رسوم، ولكنه أصر على موقفه، وبالتالي نحن لم نكن على شفا سلام. ولكن ما الذي فعلته إسرائيل؟ إسرائيل قامت بالسيطرة على التلال. طبعا القلعة بحد ذاتها ليست مهمة، ولكنها المرتفعات التي تسمح لهم بمراقبة من قبرص إلى الحدود السورية، وبالتالي قاموا بالسيطرة على جنوب لبنان. ليس على إسرائيل أن تشن الهجوم من خلال جيش الاحتياط لكي تصل إلى بيروت عبر البر، وحزب الله وافق على السماح للقوات الإسرائيلية بأن تبقى في مكانها، وبالتالي نتنياهو حقق الهدف الرئيس أن يتأكد من أن الصواريخ القريبة المدى التي يطلقها إسرائيل لا تصل إلى الشمال، يطلقها حزب الله لا تصل إلى الشمال الإسرائيلي. وبالتالي بالنسبة إلى التوقيت، ليس لأن إيران قالت شيئا ما أو ترامب قال شيئا ما، ولكن لأن إسرائيل حققت ما تريده في الميدان، وحزب الله في لبنان عرف أن إيران تخلت عنه. هذا أفضل ما هو ممكن، التنازل والقتال ليوم آخر.
1: دكتور مهند، إن أخذنا بالسيناريو الذي يقول أن نتنياهو سينصاع لما يريده ترامب بالنظر للمصلحة العليا الأمريكية، وبالتالي ضغط لا يمكن لنتنياهو التعامل معه، إن أخذنا بهذا السيناريو، على ماذا سيلتفت نتنياهو؟ كيف ستكون وجهته المقبلة؟
9: أولا، إذا حدث الآن ما حدث أنه إسرائيل، معنى ما أقوله أنه مركب الانسحاب هو الذي سوف يحدد تسويق نتنياهو لهذا الاتفاق. إذا لم يفرض ترامب على نتنياهو الانسحاب من الأماكن التي احتلها في لبنان بعد هذا التصعيد، فهذا الأمر يستطيع نتنياهو أن يسوقه إلى الداخل الإسرائيلي. الآن نتنياهو عينه على غزة، بمعنى أنه نتنياهو الآن سوف ينقل التصعيد من لبنان إلى غزة، وبدأ التصعيد في غزة عندما قال أنا أمرت الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. هو يمهد الآن لعملية عسكرية في قطاع غزة. ولكن في المجمل هنالك في اثنين نتنياهو، نتنياهو السياسي ونتنياهو الاستراتيجي. نتنياهو منذ دخول الحرب على إيران هذه المرة، الفوضوية في لبنان، وما يحدث في قطاع غزة، نتنياهو السياسي يخسر بسبب أين مواقف المعارضة الإسرائيلية، وهذا موقف العام في إسرائيل ليس المعارضة. ونتنياهو الاستراتيجي أيضا يخسر. لماذا؟ لأن كل التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي كان مبني على سيناريو أنه حزب الله جاء ليدعم إيران. الآن الصورة انقلبت، وهذا كان في مخيلة الإسرائيليين أن يحدث، أنه الآن إيران هي ما تدعم حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، ولضيوفنا جميعا هنا في الاستوديو، وأيضا السيد أمين قمورية من لبنان. الآن إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميل حسن جمول، وتناقش المواقف الداخلية اللبنانية إزاء تطورات عشية جلسة رابعة من المفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن. حسن تفضل.
10: شكرا لك ميادة، ومرحبا بكم مشاهدين. إعلان الرئيس ترامب الفجائي عن وقف لإطلاق النار في لبنان أرخى بظلاله بطبيعة الحال على الأجواء الداخلية اللبنانية، خصوصا عشية الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. هذه المفاوضات أو خيار المفاوضات الذي تمسك به رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم ودافع عنه ورفض اعتباره استسلاما، لكنه أفضل طريق للخروج من الحروب، وستؤتي ثمارا هذه المفاوضات ولو متأخرة وفقا لرئيس الجمهورية اللبنانية. إذن عشية هذه المفاوضات، الحديث في لبنان الآن يتركز حول ما سيحمله الوفد اللبناني إلى المفاوضات في واشنطن والنقاط التي سيتم بحثها، خصوصا إذا ما تم تثبيت وقف إطلاق النار بالفعل في لبنان وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ينضم إلينا هنا في بيروت من جبل لبنان الكاتب والصحفي بشارة شربل، وكذلك ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي رضوان عقيل. مرحبا بكما. وسأبدأ معك سيد بشارة شربل، إذن كما ذكرت هذا الموضوع، موضوع وقف إطلاق النار، لابد أن ينعكس على مسار المفاوضات. في أي اتجاه برأيك يمكن أن يؤثر وتكون له ارتدادات في واشنطن؟
11: عمليا هذا التطور الذي حصل اليوم، مسألة وقف إطلاق النار، إذا ثبت وقف إطلاق النار فإن المفاوض اللبناني سيستطيع أن ينطلق من هذه النقطة غدا، ومن هذه النقطة سينطلق المفاوض اللبناني لمعاودة المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي، وللتأكيد بأن الجيش اللبناني يستطيع أن يقوم بمهمة حصر السلاح أو نزع سلاح حزب الله. هذه ورقة وقف إطلاق النار كان المفاوض اللبناني يريدها في يده، اضطر حزب الله إلى طلب هذا الوضع بواسطة الرئيس نبيه بري، واستفاد المفاوض اللبناني من هذا الموضوع طبيعي، لأنه كان يؤخذ على المفاوض اللبناني أنه يفاوض تحت وطأة النار. طبعا نحن لا نعرف حتى الآن إذا كان سيتم الامتثال إلى وقت إطلاق النار الشامل أو أنه سيفرق، ونعرف تعقيدات ما حصل انطلاقا من تعقيدات الوضع العسكري والأمني، ثم التدخل الإيراني الذي هدد أيضا بأنه لن يتردد في التدخل،
10: ولكن سيد بشارة
11: الواضح
10: نعم
11: تفضل.
10: نعم، يعني نحن نتحدث عن مسار سياسي يوم غد وبعد غد، وقد سبق ذلك مسار أمني. المسار الأمني لم يؤدي إلى وقف إطلاق النار. ربما التطورات المتسارعة اليوم بدءا من تهديد بنيامين نتنياهو باستهداف الضاحية وصولا إلى المواقف أكان الإيرانية واللبنانية وغيرها، وحتى إعلان الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار، هذا كله في المسار الأمني. لكن السؤال، المسار السياسي غدا هل سينطلق بالفعل مستفيدا من هذه الوقائع التي جرت في لبنان اليوم؟
11: فعلا سينطلق من هذه الوقائع. حسب معلوماتي أنه سيستفيد من وقف إطلاق النار المعلن، حتى ولو تم خرق إطلاق النار المفاوضات ستسير، انطلاقا من أن الجيش اللبناني هو الترابط كامل بين المسار الأمني والمسار السياسي، باعتبار أن الهدف الأساسي، المطلب الأساسي عند الإسرائيليين هو حصر، هو نزع سلاح حزب الله، فيما المطلب اللبناني هو الانسحاب الإسرائيلي مترافقا مع تعهد بحصر سلاح حزب الله. وبالتالي فإن المفاوض اللبناني سيمزج المسارين ليقول أن ليستعيد ثقة الولايات المتحدة أولا في مسألة الجيش اللبناني وقدرته، وليقول أن الدولة اللبنانية كما قال رئيس الجمهورية اليوم مصرة على التفاوض، وأن الورقة اللبنانية ليست ورقة في يد إيران، بل هي ورقة في يد الدولة اللبنانية التي تستعيد سيادتها.
10: نعم. طيب قبل أن أنتقل إليك سيد رضوان عقيل، نشير إلى الخبر العاجل على الشاشة. وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يقول إن واشنطن لن تمنعنا من الدفاع عن بلدات الشمال، وسنصل إلى أي مكان يتطلب الأمر في لبنان يتطلبه الأمر في لبنان. سيد رضوان، يعني سنتابع المزيد من المواقف الإسرائيلية في هذا الشأن حول إعلان الرئيس ترامب وقف إطلاق النار في لبنان، لكن يلاحظ أن ذلك جاء بعد ما أعلنه رئيس البرلمان اللبناني من أن حزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل. كيف يعني جرى ربط هذه الأمور في بعضها في لبنان انطلاقا من البرلمان أو رئاسة البرلمان؟
12: بعد التهديدات الأخيرة لبنيامين نتنياهو من خلال قوله أنه سيستعد جيشه لاستهداف الضاحية الجنوبية صباح هذا اليوم، جرت مجموعة من الاتصالات السريعة. علينا أن نعترف ونقول أن الرؤساء الثلاثة حصلت بينهم مجموعة من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة للتوصل إلى نقطة مشتركة. قبل هذا الوقت كان الطلب من حزب الله أن يصدر بيانا يقول فيه أنه على كامل الاستعداد لوقف إطلاق النار من جانبه، لكن هذا الأمر كان محل رفض عند قيادة حزب الله لأنه يعتبر هذا الأمر أشبه بالاستسلام، وهذا الأمر لا يخدمه أمام بيئته ويعتبره أنه أول الخاسرين. في هذه الاتصالات كان هناك الرادار السياسي من طرف الرئيس نبيه بري الذي يعمل على أكثر من اتجاه. اتصل مع الأمريكيين بواسطة السفارة الأمريكية في بيروت، كان هناك اتصال مع القيادة الإيرانية فضلا عن السعودية وقطر، وسأعود إلى قطر. كان هناك تأكيد من رئيس المجلس أنه على استعداد أن يقول ويقنع حزب الله أنه على وقف إطلاق نار من جهة الحزب في حال إذا التزم الإسرائيليون بذلك، وهذه الورقة سيتمسك بها الوفد اللبناني في جولة المفاوضات غدا. إلى جانب ذلك كان هناك كلف الرئيس مجلس النواب بحسب مصادر دبلوماسية معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالتوجه إلى الدوحة لمتابعة سيرورة هذه الاتصالات والتوصل إلى هذا الأمر. هذا الأمر، هذه النقطة، هذه الخلاصة هي تصب في مصلحة لبنان، وبالتأكيد أن المفاوض اللبناني سيعمد إلى استثمار هذا الأمر على طاولة المفاوضات. نحن نستطيع القول نحن نقترب إلى مسافة قريبة من التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهذا ما سيصدر في جلسة المفاوضات بعد ظهر غد بحسب توقيت واشنطن.
10: طيب سأعود إليك في تفصيل هذه النقطة بالتحديد. الجيش الإسرائيلي كما يظهر على شاشتنا في هذا الخبر العاجل يعلن مقتل ضابط طبيب برتبة نقيب في لواء جفعاتي خلال معارك جنوبي لبنان. إذن مقتل ضابط إسرائيلي خلال معارك جنوبي لبنان وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي. سيد رضوان، أشرت إلى أن هذا الموضوع سيستثمر في المفاوضات غدا، المفاوضات السياسية، هذا مسار سياسي وليس أمني، ولكن تقول إن ضمن هذا المسار سيتم الإعلان فعلا عن وقف شامل لإطلاق النار، كيف ذلك؟
12: بعدما تأكد للوفد اللبناني أن حزب الله يوافق على هذا الأمر في حال إذا أقدم الإسرائيلي على التزام بوقف إطلاق نار شامل، شرط أن لا تكون له حرية الحركة في استهداف حزب الله أو أي منطقة لبنانية. ولا شك أن التصريحات من القيادة الإيرانية التي لوحت بوقف بتجميد مفاوضاتها واتصالاتها عبر باكستان مع الولايات المتحدة الأمريكية ساعد في ذلك. يمكن القول أن الجانب اللبناني قام بدور كبير، تلاقى مع الخطوة الإيرانية بذلك، تدخل الرئيس ترامب الذي أوصل إلى هذه الخلاصة، والرجل قال أن لبنان ينتظر وقفا لإطلاق النار. هذا الأمر يصب في مصلحة المفاوض اللبناني، لأن رئيس الجمهورية أبلغ الإدارة الأمريكية أنه في حال استمرار آلة الحرب الإسرائيلية ولا سيما إذا استهدفت الضاحية الجنوبية فإن هذا الأمر سيؤدي بالموفد اللبناني إلى عدم تقديم أي شيء. لذلك كل هذه الاتصالات أدت إلى هذه الخلاصة، لكن لا أحد يتوقع غدا أن الإسرائيليين سيقولون نحن على استعداد للانسحاب من جنوب لبنان. هذا الأمر يستفيد منه نتنياهو، لكنه قدم ورقة أساسية أمام نتنياهو عندما أمام ترامب عندما يقول أنا وافقت على وقف إطلاق النار. في التوصل إلى وقف إطلاق النار هذا أمر جيد. تبقى عملية الانسحاب فيما بعد وترتيب كل هذه الأمور على أرض الجنوب بالتعاون بين الجيش اللبناني من خلال اتصالات مع حزب الله، هذه ستعود لمرحلة المقبلة. لكن لا يعني هذا الأمر ولا يفهم أن حزب الله يوافق على هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وبين إسرائيل، لكنه بالتأكيد لن يعترض على وقف إطلاق النار في حال إذا تحقق هذا الأمر من كل جوانبه.
13: على كل نائب حزب الله حسن فضل الله قال ندعم وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان، طبعا إذا ما التزمت به إسرائيل بطبيعة الحال. هذا موقف معلن من حزب الله. سيد بشارة شربل، ما حصل اليوم إلى أي مدى يكرس فصل المسار اللبناني التفاوضي عن المسار الإيراني الأمريكي، أو بالأحرى هل يكرس الفصل أم العكس تماما هو يربط ما بين المسارين، خصوصا بعدما تابعنا من مواقف إيرانية لها علاقة بالرد على تهديد نتنياهو بخصف الضاحية؟
14: أعتقد أن التقاطع بين المسارين حاصل، لكن هو يكرس إلى حد كبير انفصال المسار اللبناني عن مسار مضيق هرمز والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. دعني أشير إلى أن الرئيس نبيه بري الذي قاد هذه العملية للوصول إلى وقف لإطلاق النار قادها بواسطة الرئيس جوزيف عون، ما يعني أنه أسقط عمليا مطلبه بالمفاوضات غير المباشرة، وهو معتبر وما يمكن أن يعتبر بداية تمايز عن حزب الله، لأن الأساس في هذا الموضوع وأساس وقف إطلاق النار هو شعور بيئة حزب الله وشعور الرئيس نبيه بري بأن الثمن الذي تدفعه هذه البيئة ويدفعه لبنان بات هائلا. قصف المستشفيات على طريقة غزة، احتلال 8% من الأراضي اللبنانية، واستمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية. كان يريد الرئيس نبيه بري أن تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية، وأعتقد أنه هو الذي مارس ضغطا كبيرا على حزب الله، لأنه حتى حسب ما علمت حتى لو تدخلت إيران فماذا سيستفيد لبنان إلا مزيدا من التدمير. من هذا المنطلق أعتقد صارت عملية وقف إطلاق النار، لأن في الحسابات البسيطة إذا أخذنا منذ الثاني من مارس حين أطلق حزب الله حرب الإسناد لإيران، ماذا حقق حزب الله وماذا حققت إسرائيل؟ حزب الله قتل 30 إسرائيليا في حين قتل 3500 لبناني و10000 جريح. تم احتلال جزء من الأرض اللبنانية. العملية العسكرية الإسرائيلية تقدم الإسرائيليون إلى ما بعد الشفيف، وبالتالي فإن الميزان ليس متكافئ.
13: موضوع سيد بشارة، موضوع فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني الأمريكي، أيضا أود أن أستمع إلى رأي السيد رضوان عقيل في هذا الموضوع. تفضل سيد رضوان.
12: بالتأكيد هناك تلاقي بين مسار باكستان ومسار واشنطن. إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى وقف إطلاق النار فهو محل ترحيب عند كل القوى السياسية اللبنانية بدءا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن لا يعني هذا الأمر أن الرئيس المجلس يسلم بهذه المفاوضات المباشرة. لكن ما يهمه هو وقف شلالات الدم الإسرائيلية في جنوب لبنان وحماية بلدات الجنوب وحماية بيروت والضاحية الجنوبية وكل لبنان. لكن ما أريد أن أقوله في هذا الخصوص أن هذه المفاوضات إذا أدت إلى وقف إطلاق النار فهذا أمر جيد يصب في مصلحة الجميع، هذا الأمر يحتاج في مكان آخر إلى حصول بالفعل تلاقي لبناني داخلي، أي بحوار مباشر بين حزب الله وبين الحكومة وتحديدا مع رئيس الجمهورية للتوصل إلى قواسم مشتركة.
13: شكرا لك.
12: لأن التوجه إلى هذه
13: المفاوضات
12: من دون وحدة لبنانية داخلية
13: يخدم الإسرائيل. من بيروت، وشكرا لضيفنا بشارة شربل كان معنا من جبل لبنان. شكرا للمتابعة مشاهدينا، عودة الآن إلى الدوحة.

لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399.